0: هم.
1: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. سام، في حل برأيك للمشكلة يلي رح نطرحها اليوم بهالحلقة؟
0: أهلا وسهلا بمستمعينا. فرح، تعرفي نحنا دايما منجيب الحل من الكتاب المقدس مو من عنا. لو منجيب الحل من عنا من أفكارنا أكيد رح نفشل، وكتير من الأحيان ما رح نلاقي حلول لكتير من المشاكل. بس مثل ما بتعرفي نحنا دايما منجيب الحل من كلمة الله المقدسة من الكتاب المقدس، وأنا دايما بعلم وبقول الله أعظم حل لأعظم مشكلة.
1: طيب أخوتنا المستمعين، المشكلة اللي رح نطرحها اليوم بتحكي عن عدم مساعدة الفقراء والمحتاجين. خلونا نسمع هالسكيتش مع بعضنا ومنرجع لكم.
0: نسمع مع بعض.

0: لك انت شو ما بتفهمي؟ روحي من هون، ما في شي نعطيك اياه، واذا بدقي مرة تانية رح جيب لك الشرطة. شحادين اخر زمن، شو هاد؟ دخنوها.
1: شو بك معصب؟ مين دق الباب؟
0: مين يعني؟ مثل العادة شحادة. انا شو شغلتي بهالبيت غير افتح باب للشحادين؟
1: طول بالك، ما بدك هالعصبية.
0: دق الباب اول مرة طلع لي ولد، دق الباب تاني مرة طلع لي واحد اخراس وبده اعاني، ثالث مرة بتيجي هي. ايه انا شو قاعد على بنك؟
1: يعني اللي بيسمعك بيفكر انك عم توزع مصاري على هالعالم، ما عم بتساعد حدا. اشتهيت شي مرة تمد ايدك على جيبتك وتطلع ليرة وتساعدون على طول، بس يدقوا الباب تقعد بتبهدل فيهم.
0: هدول اصلا كذابين وما لهم محتاجين ولا شيء. وانا متاكد الولد اللي اجى الصبح ابنه، والاخرس اللي اجى بعده بده يعاني جوزها. لك هي العيله عامله شحاده مصلحه وشغل.
1: ما بصير تحكم على الناس بهالطريقه. انا بعرف انه في ناس ما انا محتاجه وبتشحد، بس ما بصير نعمم على الكل هذا الشيء، لانه فعلا في ناس فقيره ومحتاجه، وبالاخر ما لا غير ربها ونحنا.
0: ايه انتو البنات عاطفيين شوي، بنضحك عليكم بسرعه، بس نحن رجال عمليين وما بتمر علينا هيك حركات.
1: اسمع،
0: ايه في صوت تحت.
1: شو هالصوت؟ في ناس عم بتصرخ تحت.
0: عم بيصرخوا. طلعي الفرندة لنشوف شو صار. نازل نازل، شوف شو فيه. لا لا لا لا يا حرام.
1: شوفي شوفي شو صار.
0: لا لا لا، ما في شي، ما في شي خطير، عادي.
1: شو صار احكيه؟
0: ما في شي. هاي الشحادة اللي اجت قبل شوي جتها دوخة وقعت على الارض، طلبوا للإسعاف.
1: يا حرام عليك يا أبو نبيل، لك هي داخل من قلة الأكل. قلت لي إنه كلهم كذابين. يا خوفك من الله، ما بتخاف الله أنت؟ حرام عليك يا زلمة، حرام.
0: بكفي بقى غير السيرة. شو هاد؟ شي حلو كأنه منعرفه حتى ناكل همه.

0: انت بتعرف يا رب
1: شو أبو نبيل قاعد لحالك عم بتمتم وتحكي مع حالك؟
0: انت هون؟ انا ما عم بحكي لحالي، ما عم تمتم، انا كنت عم بصلي وادعي واطلب من ربي.
1: شو عم تطلب من ربك؟
0: يا ام نبيل، انا تأثرت كتير باللي صار مع الشحادة هداك اليوم، قلت لازم يكون إلي دور بمساعدة الفقرة.
1: عن جد؟ يا الله شو فرحني بهالحكي يا أبو نبيل.
0: اي شو اللي كان؟ دعيت وصليت لربنا اذا بتزبط الصفقة يا ام نبيل وبترسى علي، صدقيني لأعمل شي لهالفقرة ما حد عمله بالعالم كله.
1: يا حرام عليك يا ابو نبيل على هالطريقة يلي بتفكر فيها، لك عم تعمل صفقة مع ربنا، عم تحكي كأنه ربنا محتاجك حتى تطعم الفقرة، وبدونك هنن عم بيموتوا من الجوع وربنا ما عاد عنده ولا طريقة حتى يساعدهم.
0: هلأ هيك عم تحكي بدل ما تشجعيني؟
1: لك على شو بدي شجعك؟ قاعد عم بتفاصل ربنا وتشارعه وتشارته وتعمل مساومة معه. اعمل لي هي يا رب حتى اعمل لك هي وحدة بوحدة. شكر ربك يلي مطول باله عليك يا زلمة وعم يعطيك فرصة بعد فرصة حتى تتغير. لهلأ ربنا عم يرزقك ويعطيك، بس بيجي وقت ربنا بدل ما يعطيك رح ياخد منك.
0: تفي من تمك يا مرة، شو ياخد مني؟ عم تفولي علي مشان اخسر؟
1: انا ما عم فول، انا عم بنصحك يا ابو نبيل، مثل ما الربح له متعة والعطاء كمان له نكهته الخاصة، العطاء فيه فرح فيه سعادة.
0: ايه بس عم تحكي وكأنك عم تحكي مع واحد بخيل. شو نسيتي من فترة قصيرة كيف ساعدت ابن عمك ودفعت كل تكاليف المستشفى؟
1: قول استغليت ابن عمي مو ساعدته. ايه ما كنت تدفع للمستشفى حتى كتبت سيارته باسمك وبتعد هاي مساعدة وعطاء؟ العطاء هو انك تعطي بدون ما تفكر انك تاخذ. تعطي بحب، تعطي بفرح، تعطي بحب، تعطي بفرح، تعطي بحب وفرح.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد. سام، حابة أسألك شو بتعمل بس يدق محتاج على باب بيتك؟
1: حقيقة مشان أكون صريح معك فرح، كل مرة شكل، بس عادة يعني بكون متعاطف أكثر مع الأطفال والعجزة أكثر ما أكون متعاطف مع الشباب. بس لازم نعرف أنه أكثر المحتاجين هن مو الشرط اللي يدقوا ويطلبوا على باب بيتنا مصاري. في منهم معارفنا، في منهم أصدقائنا بيكون عم بمروا بظروف صعبة، واجبنا نوقف حدهم.
0: وأنا بشوف أنه العطاء بده تدريب حتى يصير عادة، يعني مثلا كل شيء بيوصل لإيدينا لازم ندرب أنفسنا أنه نعطي منه شيء ونشارك فيه الآخرين، وكمان لازم ندرب أطفالنا على العطاء حتى نحميهم من أنانية ونعطي من أعوازنا مو من فضلاتنا وأشياء تافهة. حاب أعرف شو بيذكر الكتاب المقدس بهذا الموضوع، بموضوع إعطاء المحتاجين والفقراء.
1: أول شيء قبل ما نذكر شو الآيات اللي ذكرت بالكتاب المقدس عن إعطاء المحتاجين والفقراء، لازم نعرف أنه أول شيء أن الله هو اللي ابتدأ بالعطاء، عطانا نعمة الوجود، نعمة الحياة، العقل، الضمير، الطبيعة، وقديش فيها خيرات، نور، حرارة، مي، هواء، نبات، وكل شيء بيحتاج له الإنسان، وعطانا أكثر ما نحن بنحتاج مرات. والله وقت كان يعطي ما كان يميز، بتشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار.
0: بس بتعرف العجيب هو أنه الله هو اللي بيعطينا الأشياء اللي نحن عم نعطيها للآخرين، وبالآخر بينسب هالعطاء لإلنا وبيكافئنا على هالعطاء. يعني مثلا المصاري، المال يلي بإيدينا منعطيه للمحتاج هو مو إلنا، هو نعمة من الرب، وبالتالي لما منعطيه لازم نقول إنه هذا من الرب، الرب هو اللي بعته.
1: معك حق، في آية بالكتاب بتشجع حتى نستمتع بالعطاء، بيقول الآية مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يعني مثل ما الأخذ له فرحه لكن العطاء له فرحه وفرحه أكبر وأحلى، ولازم يكون عنا هيك اختبار.
0: تعرف حابة أسرد شوية آيات محضرتهم من الكتاب المقدس بخصوص هالموضوع، شو رأيك نتبادل مع بعضنا بقرايتهم؟
1: يا ريت. تفضلي اخت فرح.
0: في عندي آية بتقول أبسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك،
1: لا تحرف حق فقيرك في دعواه.
0: في عندي هون كمان آية شوي طويلة بس معناها كتير حلو، بيقول إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصيك قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك.
1: لا تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا من أخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك وفي أبوابك.
0: ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده راحم المسكين.
1: ظالم الفقير يعير خالقه. حقيقة هون حابب علق شوي على هالآية حتى لو طلعت شوي على الموضوع فرح. في مثل الناس كتير بتستخدمه وبتتداوله، هو إذا شفت الأعمى طبه لأنك مالك أكرم من ربه. هون بهذا المثل في ظلم، مثل ما قريت الآية ظالم الفقير يعير خالقه. مرات نحن بنظلم الفقير بفكرنا بأسلوب حكينا معه، مرات بنظراتنا لإله حتى لو ما حكينا فيها بعض الملامة على فقره ووضعه، بتكون نظراتنا عم تحمله كل المسؤولية على المرحلة الصعبة اللي عم بمر فيها. انت وصلت حالك لهون، انت غير مجتهد، انت كسول، انت غير مخطط، كل هذا من ايدك ومن هالحكي. بين النظرات او الحكي الظالم منكون عم نعير خالقنا يلي سمح لهالشخص انه يمر بهيك ظروف صعبة. منكمل مع بعض قراية الآيات. الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل.
0: تضرع الفقير يبلغ إلى أذني الرب فيجري له القضاء سريعا.
1: تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحين أذن فوجه الرب لا يحول عنك.
0: في آية كمان شهيرة بتقول من يرحم فقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه.
1: زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب.
0: الفقير السالك باستقامة خير من معوج الطرق وهو غني.
1: فقير ذو عافية وصحيح البنية خير من غني منهوك بالأسقام.
0: صحيح، فقير جسمه ما عم بيعاني من أمراض أفضل من شخص بيملك كل مال الدنيا بس جسمه مليء بالأمراض والأسقام. هلأ أكيد في آيات كتيرة بالكتاب المقدس بتحكي عن هالموضوع، بس نحن رح نكتفي بالآيات يلي قلناهن. أحبائنا المستمعين، إذا الظروف كانت قاسية عليكم وخلتكم تكونوا من الفقرة، ما تخجلوا وما تخافوا من المستقبل، لأنه مستقبلنا هو ممسوك بيد القدير وهو بعيننا. مكتوب الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. وإذا كنت من الأشخاص يلي مرتاحين ماديا والرب مباركك ومأكرمك، تذكر دايما أنه في حواليك ناس محتاجة وجوعانة والرب حتى قدامك حتى تساعدها، واعتبر هذا اللقاء مع الفقراء فرصة ولازم تستغلها. وآخر شيء، خلي الرب هو دائما شبعنا، هو يروي ظمأ احتياجاتنا. ترنيمتنا الجاية هيك بتقول: شبعي فيك برتوي منك، انت إلهي وعيني عليك. أخوتنا المستمعين، نترككم بعناية الله يلي هو شبعنا. تابعونا بحلقة جديدة بموضوع جديد.

0: صباح الخامسة عشر.
1: ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون:
2: لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى.
1: فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود، فيفرح الإخوة كثيرا. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا:
3: يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى.
1: فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم:
4: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟
1: فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود. وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب:
5: استمعوا لي أيها الإخوة، أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه، وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة. سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة، أبني أنقاضها وأقيمها، ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان. ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود، بل نكتب

0: إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنا والحيوان المخنوق والدم. فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع.
1: فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولس. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة.
0: من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاكية وسورية وكيليكيا سلام. سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا، فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم، فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا يهوذا وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم. فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه، وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا. فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم.
1: فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا، فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة. فلما قرأوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع، وألقى يهوذا وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عظة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم. وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلة رأى أن يبقى هناك، فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا:
2: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم.
1: فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب، فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

العيون ترى الأسد المزمجر، والإيمان يرى ملاك الله الحارس. العيون ترى العواصف، بينما الإيمان يرى المسيح هو من يأمر الريح فتسكن. عيناك ترى أخطائك، لكن إيمانك يرى مخلصك الذي دفع الثمن عنك. عيناك ترى شعور الذنب، إيمانك يرى دماءه التي تغطيك وتجعلك برا. عيناك تراك خاطئا، فاشلا، كاسرا للعهود، وإيمانك يرى احتضان وقبول الله لك برغم كل ما فيك. لا تدع ما تراه العيون يؤثر على حياتك، بل اجعل إيمانك يحملك فوق ضعفاتك.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعياء:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
7: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
8: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه، فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: أنا اترفضت من عيلتي لأني بنت. بيقولولي طول الوقت إن جيت غلط لأن كان نفسهم في ولد. كنت بحاول أثبت لهم طول الوقت إني أقدر، إني ليا لازمة، لدرجة إن بقيت شبه الولد في كل حاجة، في تصرفاته، في لبسه، في كلامه، لحد ما رفضت نفسي كبنت. كنت دايما بقول لربنا ليه يا رب ما خلقتنيش ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضه مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في أني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة أني بنت. بدأت أشوف أني جميلة، لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك، أنت جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني، انتي مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا اهلك.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الثاني.
2: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
3: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
2: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
3: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
2: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الصباح الثاني.
1: وما دمتم يا إخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد، فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة، ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة، فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له: اجلس أنت هنا في صدر المكان، وقلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس هنا عند أقدامنا. ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأنتم تحتقرون الفقراء، ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم؟ أما هم الأغنياء؟ أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم؟ فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب، وهي:
2: أحب قريبك مثلما تحب نفسك،
1: فحسنا تفعلون. وأما إذا حابيتم أحدا فترتكبون خطيئة وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها. ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها، لأن الذي قال:
2: لا تزني،
1: قال أيضا:
2: لا تقتل.
1: فإن قتلت وما زنيت كنت مخالفا للشريعة. فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية، لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم، فالرحمة تنتصر على الدينونة. ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال؟ أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوت لهما، فماذا ينفع قولكم لهما: اذهبا بسلام، استدفئا واشبعا، إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد؟ وكذلك الإيمان، فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا. وربما قال أحدكم: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. فأقول له: أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال، وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد. أيها الجاهل، أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال؟ انظر إلى أبينا إبراهيم، أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله، فصار إيمانه كاملا بالأعمال. فتم قول الكتاب:
2: آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه ودعي خليل الله.
1: ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده. وهكذا رحاب البغي، أما بررها الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر؟ فكما أن الجسد بلا روح ميت، فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت.
3: راديو سما معاك طول السنة.

لقد تنازل يسوع المسيح المخلص والمعروف عند البعض بعيسى بن مريم إلى عالم البشر يا صديقي لكي ينقذك وينقذني أنا وكل بني البشر من عقاب خطاياهم، لأن أجرة الخطية هي موت. وهكذا مات عني وعنك على الصليب وحمل بنفسه الدينونة لكي ينقذنا ويمنحنا غفرانا كاملا، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل تصدق أنه عن طريق الإيمان وحده تحصل على الغفران؟

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الثاني.
2: وفيما مضى كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها سيرة هذا العالم، خاضعين لرئيس القوات الشريرة في الفضاء، أي الروح الذي يتحكم الآن بالمتمردين على الله. وكنا نحن كلنا من هؤلاء نعيش في شهوات جسدنا، تابعين رغباته وأهواءه، ولذلك كنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر البشر. ولكن الله بواسع رحمته وفائق محبته لنا أحيانا مع المسيح بعدما كنا أمواتا بزلاتنا، فبنعمة الله نلتم الخلاص. وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة في الرأفة التي أبداها لنا في المسيح يسوع. فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان، فما هذا منكم، بل هو هبة من الله، ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر. نحن خليقة الله، خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها. فاذكروا أنتم الذين كانوا غير يهود في أصلهم أن اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أهل الختان بفعل الأيدي في الجسد لا يعتبرونكم من أهل الختان. واذكروا أنكم كنتم فيما مضى من دون المسيح بعيدين عن رعية إسرائيل، غرباء عن عهود الله ووعده، لا رجاء لكم ولا إله في هذا العالم. أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين. فالمسيح هو سلامنا، جعل اليهود وغير اليهود شعبا واحدا، وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة، وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها، ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين بعدما أحل السلام بينهما إنسانا واحدا جديدا، ويصلح بينهما وبين الله بصليبه، فقضى على العداوة وجعلهما جسدا واحدا. جاء وبشركم بالسلام، أنتم الذين كنتم بعيدين، كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين، لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد. فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفة، بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، لأن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلا مقدسا في الرب. وبه أنتم أيضا مبنيون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح.

كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة من أول السطر. معاكم هايدي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 علشان نحكي مع بعض قصة في الكتاب المقدس عن علاقة بين طرفين، بنتعلم منها بعد ما بنحللها ونفهمها، بنرجع نتعلم إزاي نبقى بنتعامل مع الآخرين بصورة صح. والموضوع ده بقى لنا وقت بناخده مع بعض. النهاردة تقريبا خامس حلقة من الموسم الجديد علاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، كمان برحب باللي بيسمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. بداية من النهاردة الكام حلقة كده جايين هبقى بتكلم عن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة، وده لأن احنا في شهر مارس، الشهر اللي مليان مناسبات خاصة بالمرأة. يعني 8 مارس ده يوم المرأة العالمي، و18 مارس ده يوم المرأة المصرية، و21 مارس ده عيد الأم. عشان كده فكرت انه ازاي نبقى بنشوف المرأة او الأم بصفة خاصة في الكتاب المقدس بتتعامل ازاي في العلاقات والمرأة بصفة عامة. زي ما قلت لكم النهاردة هنبتدي بداية حلوة، وهنبتدي مع أم الكتاب المقدس مدحها وقال عنها إنه إيمانها كان بلا رياء، عرفت تربي طفل أصبح رجل وتلميذ المفضل لبولس الرسول، وشاركه في سفريات كتيرة جدا. الأم دي للي ما يعرفهاش هي مرت بظروف صعبة، ما كانتش سهلة عليها إنها تبقى بتقوم بالدور ده، لأنه كان حواليها حاجات كتير تخليها تحبط وتبكي على لبن المسكوب، وما تبقاش النتيجة إنها تربي طفل فعلا يبقى بيغير النفوس. أنا بعتبر إنه الأم دي هي غيرت نفوس من غير ما تقف على منبر، لأنها خلت ابنها طفلها هو اللي يكون بيعمل كده بسبب إنها تحدد حاجات كتيرة جدا جدا. النهاردة هنعمل الرحلة دي بين أجمل شخصيتين وأجمل علاقة بين أفنيك الأم وتيموثاوس الابن.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وإحنا حلقتنا النهاردة بنتكلم عن أم صنعت قائد، وهي أفنيكي وتيميثاوس، وبنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك، أهلا بيكي توبة، مساء النور، أهلا بيكي يا توبة. إحنا بنتقابل كل يوم أربع من 5 للساعة 6، وبنحكي عن علاقة معينة في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها بنفهمها بنتعلم منها. بس النهاردة الحقيقة عايزة أحكي لكم وأشارككم إزاي جات لي فكرة إنه أنا فعلا عايزة أكون بشوف الكتاب المقدس بيتكلم عن العلاقة دي إزاي. الوقت اللي فات كله كان في زي ترند كده عن القرد بانش، والقرد بانش ده للي ما يسمعش عنه يعني، ده أول ما اتولد رفضته أمه ورفضت أنه يكون بيرضع منها ورمته بعيد عنها، وكانت النتيجة أنه جه حارس أخده وابتدى يبقى بيربيه هو بيهتم بيه، وبعدين ابتدى يديله دمية على شكل قرد عشان يبقى بيحتمي فيه، وشوية شوية بعد وقت ابتدوا يكونوا بيرجعوه تاني للمكان اللي بيتجمع فيه القرود في الحديقة الحيوان، وشاف معاناة كبيرة جدا جدا من القرود اللي حواليه، وكان فعلا يعني كان مناظر تبقى صعبة، انه كان بيضرب يطلع يجري على الدمية. وهنا الحقيقة افتكرت الآية اللي بتقول كده، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. بنشوف قرد ضعيف اترفض، هو مش عارف اترفض ليه، يعني اترفض لحاجة مش ذنبه، يعني في اللي قال ان كانت اول مرة تجيب اطفال فمش عارفة، في اللي قال الجو كان صعب فمش عارفة، بغض النظر بس الطفل ده اترفض وهو مش عارف اترفض ليه من أمه لحاجة هو ما عملهاش، لحاجة غصب عنه، لكن اترفض وبعدته عنه وابتدى يلجأ لحاجات ممكن تبقى بتحميه. يعني هو راح لغريب الجنس اللي هو الحارس، الحارس مش من نفس جنسه علشان خاطر يحميه، بس الحارس مش معاه على طول، والحارس أكيد ما كانش بيعوضه كل محبة الأم اللي الطفل محتاجها. وبعد كده مسك في الوهم اللي هو الدمية، بس ده وهم لأن الدمية دي ما كانتش قادرة أبدا تحميه من ضرب الكبار ليه لما راح المكان اللي فيه بقية القرود، فهو كان وهم فعلا بالنسبة له، وابتدى يتبهدل لحد ما في النهاية جاله قرد كبير السن وابتدى يحتويه ويطبطب عليه ويحضنه، ويبقى بيقوم بالطقوس اللي بيقول ان انا قريب منك، ابتدى شوية بشوية القرد بانش يكون بيتآلف ويندمج. بس ده مش معناه انه كان حاسس بالأمان، لأنه فعلا كانت أي حركة تحصل كان يطلع يجري تاني يمسك في الدمية. يمكن القصة دي فرقت معانا مش لأنها قصة خاصة بقرد اللي بيحصل له أو ماسك في دمية، لا، القصة دي لفتت نظرنا لأنها بتحكي عن قضية صعبة بتلمسنا، وهي حنان الأم بيروح فين، وهي أنه هل ممكن الأم ترمي، هل ممكن الأم ما تهتمش. ده اللي كان بيلمسنا لأنه بيضرب في جذور الأمان عندنا، وهي فكرة أن الأم ممكن تبقى بتعمل كده، وده اللي لمسنا جدا جدا، و ده اللي خلانا نتعاطف مش معاه هو، لكن مع القضية، مع الموقف، مع ان احنا مش قادرين نشوف طفل بيحصل له كده، لان احنا اتهزينا من القضية، من الفكرة نفسها. وهنا يمكن عايزة قبل ما ابتدي الحلقة والحلقة القصة اللي حكيتها لكم دي، اللي هي كانت سبب ان فعلا افكر ان الوقت جه خلينا نحكي عن قصص عن الام بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة في الكتاب المقدس، وبنشوف قد ايه بيبقى ردود افعالها بتأثر تأثير قوي على الاطفال وبعد كده لما بيكبروا. فلكل أب وأم بيسمعوني، مش أم بس، لكل أب وأم، لأنه إحنا كبني أدمين الأمان عند الأب وعند الأم. لكل أب وأم خلي بالكم، خلي بالكم، ما ترفضوش أولادكم لشيء هم ما لهمش ذنب فيه، لمجرد أن إحنا شادين مع بعض، متخلقين مع بعض، مش طايقين بعض، أيا كان. بس الفكرة أنه ما ينفعش نكون بنرفض ولادنا بسبب هم ما لهمش ذنب فيه. والحقيقة لكل طفل كبير اتعرض للألم ده، عايز أقولك أنه أنت قدامك فرصة خطيرة جدا، اطلع اجري والتصق بحضن إلهك، وشوية شوية هتبتدي تسيب دميتك اللي أنت كنت ماسك فيها، وهمك اللي أنت كنت مفكر أنه ممكن يديك الأمان. بس لما تختبر أمان حضن إلهك ساعتها وشوية شوية هتقدر تبقى بترميه وتلزق في إلهك.

0: قصتنا النهاردة بقى مختلفة تماما عن القصة اللي حكيت عنها قبل الفاصل. قصة قبل الفاصل ده قصة أم رفضت الابن، لكن الحقيقة القصة النهاردة قصة أم احتوت ابنها رغم الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها، احتوته لدرجة أنه وصلته لخادم كبير عظيم بيتكل عليه كتير، بولس الرسول، في خدمته وفي رحلاته. زي ما قلت النهاردة هنتكلم عن أفنيكي وتيمثاوس، تلك الأم اللي قدرت تغير نفوس من غير ما تقف هي على منبر، لكن خلت ابنها يكون بيعمل كده. والآية المحورية النهاردة اللي هنبقى بناخدها، لأن دي اللي بتظهر لنا قد إيه أفنيكي كانت شخصية جميلة، هي في تيمثاوس الثانية 1:2-5. كان ساعتها بولس بيسلم على تيمثاوس فبيقول له كده: إلى تيمثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. الباقي بقى اللي هو شعار حلقتنا النهاردة بيقول كده: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا.
1: دبل إسبريسو، أهلا بيكم في حلقة جديدة من دبل إسبريسو. النهاردة هنتكلم عن الوحدة. لا دي مش حاجة محزنة، ما تخافش. ساعات بتكون لوحدك أو حتى حواليك ناس كتير وممكن يكونوا ساكنين معاك كمان، لكن برضو حس إن أنت لوحدك. يعني إيه بقى لوحدك؟ يعني مش عارف تتواصل معاهم أو تتشارك، أو خايف تقول لهم حاجات مش هيفهموا قوي اللي أنت بتقوله، أو مش هيدوك الرأي الكويس لأنك أنت اللي حاسس بالموضوع وعارف محتوياته وأبعاده. وده معناه إيه بقى؟ معناه إن أنت مع نفسك أنت أكتر واحد بيريحك. يعني أنت بتستريح مع نفسك في القعاد مع نفسك وتقليب الأفكار والأحداث والوصول للنتائج أنت اللي وصلت لها عشان ترضيك مع نفسك. المقدمة الدرامية دي مش عشان تقلب عليك المواجع أو تضايقك، لكن أنا براجع معاك سؤال مهم قوي: مين اللي تحبه يكون معاك في قعدتك مع نفسك غير القهوة وكراسة وقلم وتليفون وشوية حاجات كده؟ فكر فيها. بص يا سيدي، عشان أقربها لك، أكيد في حد في حياتك بتسمح له يتدخل ولو في جزء من حياتك وأسرارك طبعا. يعني أنا بقى عندي ليك حاجة جميلة جدا: في اللي يسمعك ويحبك ويطمنك وتقوله اللي انت عايزه في أي وقت من غير خوف. شارك وحدتك مع ربنا.

زي ما عرفنا النهاردة هنبقى بنتكلم عن أفنيكي وتيميثاوس وعلاقة أم صنعت قائدا. وهنا أنا بسألكم يا ترى إزاي الأم تصنع قائدا؟ يعني كنا بنتكلم قبل الحلقة وكان في حوار إنه إزاي تعمل كده؟ إزاي أم تقدر تخلي ابنها قائد خادم كبير متميز؟ وهنا طبعا بتقول الأم هي القدوة، ده حقيقي، هي القدوة، ده اللي هنبقى بنعرفه النهاردة. بس خليني كمان، يمكن إحنا بنتكلم على أفنيكي، بس أنا بدعو كل أب كمان يكون بيسمع، لأن الموضوع لازم يبقى مع الاتنين. هو قصتنا صحيحا قصة أم وده مهم جدا، بس أكيد وجود الأب كمان بيبقى مهم جدا. طيب خلونا زي ما احنا متعودين انه قبل ما نحلل القصة ونفهمها ونتعلم منها، الاول بنعرف الشخصيات بتوعنا مين. اول شخصية هنتكلم عنها هي أفنيكي الام. أفنيكي معناه هو اسم يوناني ومعناه الارادة المنتصرة، وعلى فكرة هنكتشف ده في القصة، يعني هي اسم على مسمى. وأفنيكي مامتها هي لؤيس، ولؤيس معناها صالحة او مرغوبة، وهي كمان كان ايمانها زي ايمان أفنيكي بلا ريا، الاثنين زي بعض. وعلى الأغلب بنسبة كبيرة هي ساعدت أفنيكي في تربية طفلها تيميثاوس، لأنه بيقول الإيمان اللي بلا ريا اللي في لؤيس وأفنيكي هو فيك. فعلى الأغلب زي ما بيقولوا كده أجيال بتسلم أجيال، يعني الأم مع البنت أو الجدة مع الأم مع الحفيد، فهي كمان كان ليها دور أعتقد مش قليل في تربية تيميثاوس. الفكرة بقى أنه لؤيس وأفنيكي غالبا بنسبة كبيرة أمنوا بالمسيح من الزيارة الأولى التبشيرية أو الرحلة التبشيرية الأولى تيميثاوس أسفل لبولس، وده بنلاقيه في أعمال الرسل 14:6. في الشاهد ده بولس كان زار أول مرة لسترا، وهناك قابل أفنيكي، مش قايلين كده لكن قايلين كده في المرة التانية، الرحلة التبشيرية التانية، بس هم قايلين إنه زار البلد اللي هي لسترا اللي هو في أعمال الرسل 14. وبعد كده في أعمال الرسل 16 بيقول إنه ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيميثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، ولكن أبا

0: شاب، أصبح شخص ينفع للخدمة. فدي بداية علاقة أفنيكي وتيموثاوس بولس. الأول أمنوا بيه، أمنوا بالرسالة اللي قالها في الوقت ده. تاني حاجة ابتدى يشوف بقى نتيجة وحصاد أفنيكي في الرحلة التبشيرية التانية.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: طيب نكمل بقى أفنيكي. أفنيكي على الأغلب كانت زوجة رجل يوناني، وهو بيقول كده، أو مش أغلب، كانت مزوجة رجل يوناني، بيقول إنه ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أبا يوناني، وده معناه إن هي كانت متجوزة شخص مش مؤمن، شخص وثني. ودي الثلاث حاجات واضحة في الكتاب المقدس. أول حاجة إنه لو كان مؤمن كان بديهي جدا الكتاب المقدس يقول إنه مامته مؤمنة وبابا مؤمن حتى لو يوناني، بس هو قال يوناني وسكت نقطة، وقال أفنيكي إن هي مؤمنة. كلمة لكن دي تعني انه هو لا مختلف. ثالث سبب، اسفة، تاني سبب اللي هو بيتقال في تيموثاوس التانية من واحد اللي هو اصحاح واحد عدد خمسة، لما بيحكي عن الايمان اللي بلا رياء، قال ان الايمان اللي بلا رياء ده فين؟ موجود في الام، موجود في الجدة، وسكت ما كملش. فطبعا لو كان الاب مؤمن كان قال انه كمان موجود في الاب، وبالتالي هنا شخص واضح انه كان شخص وثني. ثالث حاجة واضح فيها انه بابا كان وثني، في اعمال الرسل 16:3 لما بولس الرسول حب ياخد تيموثاوس للخدمه معاه بيقول كده، فاراد بولس ان يخرج هذا معه، هذا اللي هو تيموثاوس، فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لان الجميع كانوا يعرفون ان اباه، يعرفون أبا إنه يوناني. وبما إن الجميع كانوا عارفين إن بابا يوناني، معنى كده إن بابا وثني، معنى كده إن بابا مش مختون. وفي الوقت ده لما كانت الناس بتآمن كان لازم يعدي الأول على اليهودية، يعني هو شخص وثني فلازم يبقى في ختان كيهودي، وبعد كده يبتدي يبقى يدخل الحياة المسيحية. ده كان النظام في الوقت ده. وبما انه هو قال كان يوناني، ده معناه انه بابا ما مرش بالمراحل دي انه هو وثني، فهو خاف انه الخدمة تبقى معيوبة بسبب انه الكل يشك. طب هو ليه كده؟ ليه هو جايب واحد يوناني بيخدم معاه؟ فكان عايز يقول لا، هو تيموثاوس مختلف عن بابا، عشان كده اخده وختنه. ده التلات اسباب اللي بتقول انه كان بابا وثني مش مؤمن، وده معناه انه أفنيكي ربت تيموثاوس في الإيمان لوحدها. وبرضو في إمكانية أو في احتمالية كبيرة جدا جدا إنه أفنيكي كانت مش على توافق مع زوجها، وما كانتش مستقرة معه، لأنه الكتاب المقدس ما ذكرش غير إن هو يوناني وسكت، يعني هو إنه بابا يوناني بس، ما ذكرش أكتر من كده، ما ذكرش أي تفاصيل في العلاقة الأسرية حتى لو هو مش مؤمن. كمان لو كانت أرملة، يعني لو كان الشخص ده راح كان قال، الكتاب المقدس في الأغلب لما بتكون الزوجة أرملة بيقول إنها أرملة، بس هو صمت الكتاب المقدس عنه وذكره بالصورة السلبية، ده معناه إنه ما كانش ليه دور حيوي في تربية تيموثاوس حتى لو كان عايش معاه. بس هنا من الواضح إن أفنيكي ربت تيموثاوس لوحدها، ومش بس لوحدها، ده كمان كان في طرف ممكن يبقى دوره سلبي لأنه كان وثني.

0: وأهلا بيكم. النهاردة بنتكلم عن أفنيكي الأم التي صنعت قائدا، وكان سؤالنا إزاي هي قدرت تعمل كده. الوقت اللي فات حكيت مواصفات أفنيكي كانت إيه، وآخر صفة بقى دلوقتي اللي هقولها صفة مهمة جدا، إنها كانت شخصية قوية لا تبكي على اللبن المسكوب، لكن كانت شخصية متحدية في ظل ظروفها إنه هي بتربي تيمثاوس لوحدها حتى لو الزوج موجود، لكن اللي كانت بتعمله والتربية الإيمانية كانت لوحدها. وعلى فكرة هو ممكن يبقى مش بس دوره سلبي، يعني مش بس ان هو مش بيسندها، مش بس ان هو مش معيها، مش بس ان هو مش في ظهرها، ده ممكن لانه وثني كانت تعليمه تناقض تعليمها. يعني ممكن تبقى اللي بتحاول تعمله هي باليمين بيوظه بالشمال، وعشان كده هي كانت شخصية قوية جدا. هي اصرت تخلي ابنها ماشي في حياة الإيمان رغم وجود زوج، يا اما غايب خالص مش متواجد، يا إما دوره سلبي تماما حتى لو موجود معاها، يا إما دوره صعب أو مؤذي. يعني إيه مؤذي؟ يعني بيدي تعليم الخاصة بالوثنية. وهنا بنشوف قد إيه أفنيكي الأم اللي قدرت تصنع قائد هي أم لا تبكي على اللبن المسكوب. أم كانت قوية، أم كانت هي العمود الروحي للبيت ده. وعشان كده قلت أنه معنى الاسم الإرادة المنتصرة هو اسم على مسمى، لأنها فعلا كان عندها إرادة قوية جدا، قدرت رغم كل الظروف الصعبة أنها تخلي طفلها هو تيميثاوس تلميذ بولس، هو الشخص اللي بعد كده بيبشر بالمسيح في بلاد مختلفة، وهو اللي بعد كده مسؤول عن كنيسة اللي كانت موجودة في الوقت ده في ليسترا.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: طيب تعالوا بقى نشوف تيميثاوس اللي هو القائد، تعالوا نشوف كده صفاته وميزاته ايه. اولا تيميثاوس معناه عابد لله، وبنسبة كبيرة ده لأنه هو فعلا كده، يعني زي ما قلت المعنى ساعات الأسماء بتعكس الحياة، هو فعلا كان عابد لله. تيميثاوس برغم من ظروفه الصعبة اللي طلع بدون حماية وسند الأب خاصة في التربية الإيمانية، لكنه فعلا كان خادم متميز. تيميثاوس كان عنده موهبة متميزة جدا، وده واضح في بولس الرسول لما بيقوله في تيميثاوس الأولى 4:14 لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخ. يعني خلي بالك أنت عندك موهبة حلوة قوي، وكان ساعتها بيشجعه أنه يبتدي يبقى بيستخدمها، فالله كان مديله موهبة حلوة جدا. على فكرة بولس كمان كان مسمي تيميثاوس الابن الحبيب الأمين، يعني كان حقيقي بيمدح فيه جدا جدا، وده موجود في تيميثاوس الثانية 1:2. بولس كان بيستخدم تيميثاوس كحلقة وصل، يعني كان بيديله رسائل ويبقى في الكنيسة الخاصة ببلده، وكان بياخد، وده واضح قوي في رسالة تيميثاوس الأولى والثانية، كان بيديله بعض النصايح. عشان كده أنا قلت إن هو كان ماسك الكنيسة، فكان يديله بعض الأمور والنصايح وزي يعيشوا وزي يكون بيحل المشكلة وزي يكونوا بيكملوا حياتهم مع المسيح. كل ده كان بيستودعها بين إيدين تيميثاوس، وكان بيستأمنه إنه ياخد الرسالة دي ويبقى بيقولها لكنيسته. فعشان كده كان هو حلقة الوصل بين تيميثاوس وبين بولس وبين كنيسته. مش بس كده، تيميثاوس كان رفيق وشريك للخدمة، وكان من التلاميذ اللي فعلا بولس بيستأمنه لأنه كان واثق فيه. يعني تيميثاوس من التلاميذ اللي كان بولس بيستأمنهم أنه يروح بداله، يحكي بداله، يعني لأنه كان بيثق فيه جدا، فكان بيروح الكنيسة أحيانا بداله البلاد أو كنائس في بلاد بعيدة عن بولس بدل بولس، يعني بدل ما بولس يروح يقول له أنا هبعت تيميثاوس، أو أنه بيوصل رسالة الكنيسة بعيدة عنه، مش بلده، يعني مش بلد تيميثاوس، لا كنيسة تانية، كان بيديله أمانة ورسالة يروح بعتها، مش رسالة بس مكتوبة، لكن يكون بيكلم الناس، وكان ساعات يبعته يحل مشاكل في كنائس تانية غير كنيسته. فده هنلاقيه مثلا في كورنثوس الأولى 4:17 بيقول كده: لذلك أرسلت إليكم تيميثاوس الذي هو ابني الحبيب الأمين في الرب الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. كورنثوس دي كانت من أصعب الكنائس، كانت مشكلها كتيرة جدا جدا. الوقت ده بولس ما كانش قادر يروح، فودى مين؟ ودى تيموثاوس بداله عشان يحل المشاكل الكتيرة اللي كانت هناك. كمان في فيليبي 2 من 19-22 بيقول كده: على إني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح، وأما اختباره فأنتم تعرفون إنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. شايفين الكلام الجميل اللي بيقوله بولس عن تيموثاوس؟ يعني بيقول ليس لي أحد آخر نظير نفسي، يعني لما ببعت لكم يا كنيسة فيليبي، لما ببعت لكم تيموثاوس كأني أنا نفسي جيت. وبيقول إن أنتم شفتوا هو قد إيه كان شخص تقي، وكان بيشهد له كمان بالتقوى، هو بيخدم معايا زي ابني بالظبط. فقد إيه كان رفيق خدمة، وقد إيه بولس فعلا كان بيثق فيه وكان بيعتبره رجل المهام الصعبة اللي بيحل محله في أوقات كتير.
2: دبل إسبريسو. ليه بتهتم وليه بتخاف؟ ليه بتهتم وليه بتخاف؟ هقولك، بهتم بحاجات كتير، بهتم بنفسي وبعيلتي وبأصحابي لو عاوزيني في حاجة، وفي شغلي ودراستي وممتلكاتي وبيتي وحاجات تانية كتير. بهتم لأني لو ما اهتمتش حاجات كتيرة هتبوظ، وصداقات هتختفي، وعلاقاتي الإنسانية هتتأثر، وشغلي وفلوسي هتقل وتخلص. أما بخاف بقى، فأنا بخاف بخاف من الضلمة، وبخاف من الموت والخيانة والاستغلال، بخاف إن أكبر في السن وصداقاتي تتفرق، وبخاف من المرتفعات والفران. طب بص يا سيدي، اشرب قهوتك كده وركز معايا. لينا رب كريم يهتم بكل تفاصيل حياتنا، التفاصيل الصغيرة وحتى الكبيرة. لينا رب يحمينا من الأمراض ويحافظ على عقولنا وعلى قلوبنا وأحاسيسنا. لينا رب نكلمه ونحكيله ونشتكيله في أي وقت. ليه بتهتم وليه بتخاف وانت معاك رب كبير؟

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن قصة أم صنعت قائدا، ودي علاقة أفنيكي بتيمثاوس. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، كمان برحب اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. خلوني قبل ما أكمل أقرأ تعليق توبة بتقول: ربنا بيعطي كل واحد موهبة، وعلى كل واحد يعرف الموهبة المعطى له وينميها. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. يعني لو كان تيمثاوس عنده الموهبة بس مش بينميها ومش بيستخدمها، أكيد كان هيبقى عندنا مشكلة. بس فعلا ودي حقيقة، كل واحد الله مديله موهبة، وما حدش يقول إن الله مش مديني موهبة. وعلى فكرة كان كتير بولس بيشجع تيمثاوس بالأمر ده، إن يكون بيستخدم موهبته. شكرا جدا ليك يا توبة. خلونا نكون بنكمل بقى قصتنا عن أفنيكي وعن تيمثاوس. حكينا عن أفنيكي كتير وشفنا هي ليه قدرت تخلق خادم وقائد، لأنه هي شخصية كانت قوية، كانت شخصية بتربي ابنها، وكان إيمانها بلا رياء. يعني كان إيمانها ما كانش في الظاهر بس، وهي كانت شخصية قد إيه تحدد كل الظروف الصعبة. دي الأم اللي تقدر تصنع قائد، مش بتبكي على اللبن المسكوب حتى في عدم وجود شريك حياة، أو حتى في وجود شريك حياة منهك في التعامل. من ناحية تانية شفنا القائد بقى أخباره إيه. القائد ده كان عنده موهبة وكان فعلا بيستخدمها، كان قد إيه هو شريك خدمة لبولس. بس مش بس كده، تيمثاوس زي ما كان شريك خدمة لبولس كان كمان شريك الاضطهاد. من ساعة ما بدأ معاه الخدمة في أعمال الرسل 16، العدد اللي قريته إنه قال أن أنا عايز أخده معايا، وهو من ساعتها رفيق الخدمة. وبما أنه رفيق خدمة يبقى أكيد كمان رفيق الاضطهاد، لأنه كان بيخدم معاه. ويمكن بنشوف ده قوي في أعمال الرسل 17 من 13 ل 15، بيقول كده: فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية، اللي هو بولس يعني في بيرية، أيضا نادى بولس بكلمة الله. يعني في بيرية بولس نادى كمان بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلة وتيمثاوس فبقيا هناك. يعني بولس ساب المكان اللي اليهود ابتدوا يهيجوا الناس، لكن مين فضل؟ سيلة وتيمثاوس معه. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتيمثاوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. يعني هم فضلوا موجودين في تيمثاوس في تسالونيكي في الوقت اللي كان فيه دوشة، وبعد كده بولس قال أنا محتاجكم تعالوا. عشان كده كان تيمثاوس حقيقي رفيق، مش بس الخدمة، رفيق كمان، وجرب الاضطهادات، وكان خادم ملتزم حتى الاضطهاد، وكان فعلا بيسمع لبولس، وده اللي هنعرفه في الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: ورجعت لكم، بس قبل ما اكمل خلينا بنرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. مصطفى: مساء النور، اهلا بيك، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، برحب قوي بيك وسطينا. مصطفى شاركنا الرأي، احنا النهاردة بنتكلم عن قصة موجودة في الكتاب المقدس عن أفنيكي وعن تيمثاوس، وبنقول انه أفنيكي كأم قدرت تصنع قائد. من وجهة نظرك ازاي الأم ممكن تصنع شخص، رجل أو امرأة، يكونوا فعلا قادة كبار وليهم نجاحات في المكان اللي هم عايشين فيه وفي المجتمع؟ طيب نكمل. يبقى احنا شفنا قد ايه تيمثاوس كان رفيق خدمة وكان رفيق كمان الاضطهاد. مش بس كده، تيمثاوس كان مشجع وداعم نفسي في الوقت اللي كان بولس بيبقى تعبان وحزين ومتضايق وبيمر بضغوطات كتير. كان هو اللي بيسند، هو اللي بيرفع، هو اللي بيقوي. ونشوف ده في حاجتين في تيمثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 10 و 11، بقول كده: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي. ده بولس بيقول لتيمثاوس كده، إنك تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وإيه؟ وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي. يعني هو كان معاه ومسنده خطوة بخطوة. وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية والإسترا. هو كان معي، كان بيشجع، كان بيدعم. هو مش بس كان ساعات بيبقى في وسط الاضطهادات مع بولس، لا هو كان في وقت بيطبطب وبيشجع وبيسنده. مش بس كده، في تسالونيك الثانية برضو أصحاح 4 وعدد 9 ل 11 هو بولس محتاج لتيموثاوس بيقول له كده: بادر أن تجي إلي سريعا. لوقا وحده معي، أنا محتاجك، تعالى لي. تيموثاوس كان شريك خدمة، تيموثاوس كان ماشي معاه في الاضطهادات من غير ما يتذمر، تيموثاوس كمان كان داعم لي وقت ألامه.

0: ورجعنا تاني وبنحكي قصة أفنيكي وتيميثاوس. بس الأول خلينا أكون بقرأ تعليق مصطفى. إحنا بنتكلم بنقول يا ترى الأم اللي تصنع قائد ممكن تبقى صفاتها إيه، سماتها إيه، سمات التربية بتبقى شكلها إيه. وهنا مصطفى بيقولنا زي صمويل النبي أمه برضو كان ليها دور عظيم في تربيته، ده حقيقي جدا. مامة صمويل من الأمهات برضو اللي كانت حقيقي جواها إيمان قوي جدا وتعرضت لحاجات كتير كانت صعبة، وممكن تبقى حلقة من الحلقات يا مصطفى إن إحنا نتكلم عن صمويل وعن مامته وإزاي كان ليها دور في حياة صمويل. تعالوا بقى نكمل كده قصتنا. احنا حكينا وشفنا سمات الام اللي تصنع قائد ايه هي، وشفنا سمات القائد كانت ايه اللي هي صنعته. بس خلينا بقى نشوف سمات العلاقة، يعني التربية كان شكلها ايه. وانا هتكلم عن ثلاث سمات واضحين جدا من خلال الكتاب المقدس. اول سمة ان هي غرست فيه الايمان اللي بلا رياء بالقدوة، وده بنشوفه لما بولس الرسول قال له كده: أتذكر الإيمان العديم الرياء اللي فيك واللي سكن أولا في جدتك لؤيس وفي أمك أفنيكي. نفس اللي موجود فيهم بقى فيك. وإزاي بيسكن؟ نحن نغرس بالقدوة. اللي بلا رياء معناه العميق، الإيمان العميق، الإيمان اللي طالع من جوه بجد، اللي إيمان اللي يخليك تتعامل مع كل المواقف بحاجة واحدة، الإيمان اللي ما يخليكش تتعامل مع ناس بطريقة وناس تانية بطريقة مختلفة، اللي إيمان اللي يخليك أنه مهما كان الوسط اللي أنت فيه أنت ماشي بحسب إيمانك وأخلاقياتك كابن لله. ده الإيمان اللي بلا رياء، بمعنى انك انت مش بتروح مكان معين عشان تبان ان انت احسن حد فتبقى بتبقى في تقوى في كلامك وفي اسلوبك، لكن في البيت مختلف، في البيت بتظهر بصورة اللي هي الحقيقية. بلا رياء يعني حقيقتهم من جوه زي بره. وبكده هي عرفت تنقل الايمان لابنها، لانه تيميثاوس مش بس كانت بتعلمه بالكلام، كان بيشوف قد ايه مامته كانت بتتعامل مع الله وإيمانها بيه قوي، إيمانها حقيقي، إيمانها مش ظاهري، إيمانها مش في وقت ووقت، لا إيمانها زي ما بتتعامل برا زي ما بيشوفها جوه في البيت بتتعامل معاه إزاي. وممكن جدا كمان يكون بيشوفها بتتعامل إزاي مع والده رغم إن يوناني ووثني، لكن أفنيكي طلعت تيميثاوس بطل لأنه سمة قائد، لأنه سمة التربية بتاعتها إنها غرست الإيمان اللي بجد الحقيقي العميق مش بالكلام لكن بالسلوك وبالقدوة.
1: برنامج نقطة من أول السطر لقى للعلاقات المؤذية.
0: السمة التانية في التربية إنها كانت تربية بدون سيطرة. الخوف لما بتبقى الأم بتربي الأولاد لوحدها بدون الزوج سواء موجود أو مش موجود، إنها بتبقى متعلقة بيهم قوي، والتعلق بالأولاد قوي بيبقى فيه نوع من أنواع السيطرة. ويمكن كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، من فضلكم ارجعوا هتلاقوها في الساوند كلاود الخاص براديو سما، هتلاقوا ان اتكلمت عن الامر ده قد ايه التعلق بالاولاد بيسبب سيطره، والسيطره يعني ماسكاهم، بيبقى تعلق مرضي التملك، ودي بنسميها العلاقه التعويضيه. انا بعوض ان انا ما عنديش زوج، ما عنديش شريك الحياه، المشاعر مش عارفه ابقى مع شريك الحياه، هو مش سند، هو مش بيسمعني، فبعوضها مع اولاد. لكن أفنيكي ما كانتش كده، أفنيكي كانت تربيتها بلا سيطرة، والدليل على كده أنها كانت سايباه يروح يخدم يجي يتحرك بدون أي قلق. اسمها ما انطرحش تاني ان هي عامله مشكله، الطرح الوقت اللي طرحوا فيه الاسم انه ايمانها كان بلا رياء. غير كده تيميثاوس كان قادر أسفة جدا، تيميثاوس كان قادر يتحرك بدون ما يرجع لوالدته، كان قادر يتحرك بدون ما تبقى ماسكة وضغط عليه، كان قادر يروح مع بولس، كان قادر يتحرك مع بولس، كان قادر يبقى فيه اضطهادات وما فيش مشكلة، كان قادر انه بولس يقوله تعالى لي بسرعة فيروح له، استنى هنا فيستنى، روح كورنثوس فيروح، روح فيليبي فيروح. فده معناه تربية بدون سيطرة. من هنا بتقدر الأم تصنع قائد ناجح وشخص ناجح، إنها مش متملكة، مش مسيطرة عليه، مش مقيدة، هي حطت جواه الإيمان اللي بلا رياء، وبعد كده أطلقته للخدمة. دي طريقة أفنيكي، رغم إنها في ظروفها كان ممكن تبقى مش قادرة تعمل كده فتبقى ماسكة فيه، بس ده ما حصلش. خلي بالنا من مشاعر التعلق بأولادنا لما تكون عندنا مشكلة في التواصل مع شريك الحياة، لأن ده بيأذيهم. عايزين يبقوا، لو عايزينهم يبقوا قادة وناجحين في حياتهم، إحنا بنحط جواهم المبادئ الإيمانية وبعد كده بنطلقهم في المجتمع بدون ما نبقى ماسكين فيهم.
2: دبل اسبريسو. لما أقول لك تعالى نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعالى نقضي وقت مع بعض، نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل اسبريسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة. ويؤسفني أقول أن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.
0: خلوني قبل ما أكمل أقرأ التعليق المميز قوي ده الخاص بمصطفى، بيقول كده: إيمان حقيقي لأنك بتكون على صورة الله. الله عليك بجد، يعني تعليق روعة، شكرا جدا للتعليق ده حقيقي. يعني أنا لما أكون على صورة الله هيطلع الإيمان حقيقي بدون رياء، ببقى حريصة إن أكون على صورة الله. بجد شكرا جدا جدا لتعليقك المميز ده. تعالوا بقى نكمل سمات التربية اللي تخلق من الطفل بعد كده رجل أو امرأة قائدة ناجحة في مجتمعها. احنا قلنا انه بتغرس فيه الإيمان بالقدوة، مفيش سيطرة ولا تحكم. تالت حاجة اهتمت انها تعمل ده منذ الطفولية، يعني وهو لسه صغير قوي. بولس بيقول كده: انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. الطفولية يعني هو أول ما لسه طالع بيعرف يتعلم، ابتدت على طول أفنيكي تعلمه، وعلى الأغلب هي أمنت من هنا وابتدت تحط جواه كل اللي خدته واللي يعني شبعانة بيه، فابتدت تديه لابنها. فمنذ الطفولية ادت الكلام والمبادئ لتيموثاوس، ما أجلتش، قالت دي حاجة تقيل عليه، لا لما يكبر، لا ما عملتش كده. وعلى فكرة أنا يعني أفتكر وأنا في مدرسة أحد ادونا صورة كده كانت جميلة جدا، كان فيها أفنيكي فتح الكتاب المقدس ومتها قاعدة جنبها وتيموثاوس قاعد تحت رجلها بيسمع. قد إيه كانت صورة معبرة جدا، لأنه بعدها بشوية لما بقى شاب الكتاب المقدس بقى في إيديه، بس مش بقى يعلم اتنين تلاتة، ده ابتدى يعلم العالم كله. اوعي اوعي تستهيني بدورك انك انت بتعلمي ولادك مبادئ الكتاب المقدس. اوعي تقولي انا ماليش دور، انا ماليش خدمة واضحة، انا قاعدة بس في البيت بعلم الولاد. ده اجمل حاجة بتعمليها، لان ممكن جدا القعدة اللي انت قاعداها دي واطفالك اللي قدامك وبتقري الكتاب المقدس وبتعلميهم منذ الطفولية، يعني اول ما يبتدوا يفهموا، انت بتعملي حاجة كبيرة ما تعرفيهاش بعد كده. يمكن انت فاكرة انك مالكيش دور عظيم، بس عند الله انت ليكي دور عظيم، لانك اهتميتي تغرسي مخافة الله في اولادك وهم لسه بيتعلموا. زي ما بتعلميهم الكلام بتعلميهم ازاي يكونوا بيعيشوا حياة حقيقية لالله، بتقري لهم من كلمة ربنا والقصص من خلال سلوكياتك. كل ده بيخلق من أولادك يكونوا فعلا خدام كبار. مش لازم انت اللي تقفي على منبر عشان تخلصي نفوس، لكن ممكن يبقى بسببك وثمرك في نفوس كتير بتخلص بسبب انك عرفتي تغرسي ده في أولادك. وعلى فكرة الأولاد بيطلعوا فعلا لما الناس بتشوفهم بتقول قد إيه دول أولاد الله. وده اللي حصل مع تيموثاوس لما هي ابتدت تغرس الكلام ده منذ الطفولية. لما بولس راح تاني مرة لليسترا هو بيقول كده الكتاب أنه كان مشهود له من الإخوة الذين في ليسترا، يعني الناس كلها بتقول عليه شخص كويس، ولما كان مشهود ليه من اللي حواليه بولس اتشجع ياخده. وأهم حاجة أنه يبقى أولادنا مشهود ليهم من الناس اللي حواليهم، لأن اللي بيتعاملوا معاهم مش الناس الغرب اللي شايفينهم من بعيد، لكن الناس اللي بتحتك بيهم لما يقولوا فعلا أن الشخص ده قد إيه ابن الله، دي حقيقي الشهادة الصح، شهادة موثوق فيها. ودي الشهادة اللي أخدها بولس وكمل وقال أنا عايز أخده معايا في الخدمة. وعلى فكرة شهادتهم ما كانتش غلط، لأن تيموثاوس كان شخص ملتزم جدا واستمر مع بولس الرسول في كل خدماته وكل رحلاته. الاستمرارية مع بولس ما كانتش سهلة، بولس كان خادم صعب وكان إرضاؤه صعب، وهنشوف ده في موقف مرقس في أعمال الرسل 15-38 لما اتضايق من مرقس بسبب عدم التزامه بشيء معين، لكن هو ما عملش كده أبدا مع تيموثاوس. فده دليل تيموثاوس كان شخص ملتزم في خدمته معه.
1: برنامج نقطة من أول السطر، أنت أقوى، أنت تقدر.
0: سناء أهلا بيك يا حبيبتي، إزايك عاملة إيه؟ إحنا جايين بقى آخر حاجة عايزين نقولها، خلاصة الكلام، علاقة أفنيكي بتيموثاوس اللي صنعت قائدا، نتعلم منها إيه العلاقة دي. أولا لا تبكي على اللبن المسكوب، يمكن تبقى ظروف صعبة، الضغوطات صعبة، شريك الحياة مش معايا، مش مساندني، سيبني لوحدي، مؤذي ليا، لكن لا نبكي على اللبن المسكوب، نقوم ونكمل ونتحدى الظروف الصعبة. ثاني حاجة، كون قدوة في حياتك قبل كلامك لأولادك، كن قدوة في حياتك قبل كلامك لأولادك، خليهم يشوفوا قد إيه أنت عايش كويس. وقبل ما تطلب من شريك الحياة ومن أولادك يعيشوا لربنا، أنت اعمل كده بسلوكياتك، ساعتها هيتعلموا منك وتنغرس فيهم الإيمان الحقيقي. ممكن شريك الحياة ما يتعلمش، مش مشكلة، المهم أنك هتنقل ده لأولادك. مش شرط تبقى بتعمل كده تقول هو شريك الحياة هيتعلم مني، مش شرط، محدش عارف، لأنه زوج أفنيكي ما عملش كده. لكن أنت أو أنت لما بتعملوا كده بتعملوا عشان الله، أنتوا عايزين تعيشوا حياتكم لربنا، وفي نفس الوقت أنتوا بتغرسوا في أولادكم المبادئ الإيمانية التي بدون رياء من خلال سلوكياتكم. يبقى لا تبكوا على لبن المسكوب، كن قدوة لأولادك بالسلوكيات مش بالكلام. كمان خلي بالكم من مشاعر التعلق، خاصة لما بيكون في بين وبين شريك الحياة، بينك وبين شريك الحياة عدم توافق، فما ترميش مشاعرك على الأولاد عشان بقاش في سيطرة وتبقى في مشكلة، فهتطلع أولاد ضعفاء الشخصية مش قادة. من ضمن كمان الحاجات اللي نتعلمها من أفنيكي ومن تيموثاوس إنه مفيش داعي نقول كلام سلبي عن شريك الحياة حتى العلاقة بيننا مش كويسة. إيمانها اللي كان بلا رياء من ضمن سلوكياته إن ما بقاش كلامي بيقول كلام سلبي على شريك الحياة، علشان الطفل ما يطلعش فيه كراهية للشخص التاني أو لوالده أو لوالدته، ده حاجة مش صح وده مش إيمان أو يعبر عن إيماننا الذي بلا رياء. آخر حاجة، خلي عندك قوة إرادة وما تستسلمش مهما كانت ظروفك صعبة، مهما كان في ضغوطات الظروف الصعبة جوه بيتك مع شريك الحياة، خلي عندك قوة إرادة، خلي عينيك دايما على الله، اطلب منه أن يكمل معاك الطريق، بدل ما تبقى ماشي لوحدك هيبقى الله ماشي معاك. حتى لو حسيت ان الايام بتمر بسرعه، صدقني الله بعد كده بيديك الحصاد، زي بيقول الكتاب كده انه اي شيء انت بتزرعه بتحصده، كل شيء بتزرعه هتحصده. زرعت التعب وجهد وحقيقي إيمان بلا رياء، هتحصد أولاد قادة هيكونوا مشهود عنهم من كل اللي حواليهم. بكده أكون خلصت النهاردة قصتنا عن أفنيكي وتيموثاوس، أم صنعت قائدا. نتقابل المرة الجاية ونحكي مع بعض قصة نحللها نفهمها نتعلم منها.

0: بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو لسه نايم، يا صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة دلوقتي. صباح مختلف ومميز ويوم جديد، صباح جميل لكل حد عايش حياة عادية بس جواه حكايات تستاهل إن هي تتحكي وتتسمع. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فيها فكرة خفيفة، حكاية تشبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي قوي للنهاردة، وزي ما متعودين دايما نبدأ حلقتنا برسالة ليك. وعايز قبل ما نبدأ برسالة ليك عايز أفكرك إن حلقتنا النهاردة من الحلقات الأقرب إلى قلبي، من أكتر الحلقات اللي أنا للأمانة يعني متحمس لها جدا جدا جدا، لأنه مش بس هبقى بنحكي في موضوع عادي، لكن دي حاجة كمان أنا اختبرتها في وقت من الأوقات في حياتي. وقبل ما نبتدي برسالة ليك عايز أشجعكم إن احنا النهاردة هنحكي سوا، هنفكر مع بعض وهنبص لنفسنا كده من كذا ناحية مختلفة. وكمان عايز أفكركم بلعبة الريموت العجيب، عايزين نلعب مع بعض، اختار زرار من زراير الريموت العجيب وشوف يا ترى الزرار هيطلع لك ايه. وتعالى نبتدي مع بعض برسالة ليك، رسالة لكل حد بيسمعني، رسالة ليك انت شخصيا ورسالة ليكي انت شخصيا. اسمعيني واسمعني شوية من غير ما تستعجل وتقفل الكلام على نفسك. يمكن وانت سمعني دلوقتي تكون في لحظة هادية زيادة عن اللزوم، مش هدوء مريح، لكن هدوء في تفكير كتير، أسئلة أكتر من غير إجابات، وشعور إنك مش عارف رايح فين بالظبط. أو يمكن العكس، يمكن تكون في دوشة، ضغط، شغل، ناس، مسؤوليات، وحاسس إنك ماشي من غير ما تبص وراك حتى. وفي الحالتين في حاجة مشتركة ما بين كل اللي بيسمعوني دلوقتي، حاسس إن يمكن الحلو خلص. خليني أبدأ معاك من حتة بسيطة جدا. عمرك ركبت طريق طويل، سافرت، أو مشيت مشوار كبير وإنت مش مركز في الطريق، وفي نص المشوار كده يجي إحساس غريب، هو لسه قد إيه؟ هو أنا فين دلوقتي؟ هو الطريق ده كله كده؟ بس الغريب بقى إنك لما تكمل شوية زيادة بتكتشف إنك كنت قريب من حاجة ما كنتش شايفة، مش لأن الطريق اتغير فجأة، بس لأن زاوية نظرك هي اللي اتغيرت. ودي أول حاجة محتاج تفهمها النهاردة، إحنا ساعات مش بنكون عايشين واقع وحش، إحنا بس بنكون في زاوية رؤية ضيقة أو مختلفة. تعال نكون صريحين شوية، أوقات كلنا بنوصل لمرحلة نقول فيها خلاص أنا شفت كل حاجة، مفيش جديد، مفيش حاجة مختلفة مستنياني. بس خليني أسألك سؤال بسيط، هو مين فينا يقدر يقول إنه شاف الحياة كلها؟ مين فينا جرب كل الفرص، كل العلاقات، كل البدايات، كل الناس، أو حتى كل الطرق، وإحنا بس شفنا جزء صغير من الرحلة وافتكرنا ان الصورة كلها كملت. في ناس كتير فاكرة ان حياتها خلصت بدري، بس بعدين تلاقي حياة لسه بتفاجئهم بحاجات ما كانوش حاطينها في حساباتهم اصلا. شخص يظهر في وقت مناسب، فرصة تيجي في مكان غريب، قرار صغير يغير اتجاه حياتك كلها، او حتى احساس جديد يظهر فجأة كده من غير اي مقدمات. المشكلة مش ان الحلو مش موجود، مشكلة ان احنا ساعات نكون مستعجلين نشوف الحاجة بشكل معين، ولو ما جاش بنفس الشكل بنفتكر انه مش جاي خلاص. خليني اقول لك حاجة يمكن تهديك شوية، مش كل تأخير اسمه خسارة، في حاجة بتتأخر بس لما بتيجي بتكون انضج، اهدى، انسب، وأحسن بكتير مما كنا نتوقع. وفي نقطة تانية مهمة، احنا كبشر عندنا عادة غريبة، بنقيس حياتنا من اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. لو اللحظة حلوة بنقول ان الدنيا جميلة، لو اللحظة صعبة بنقول ان الدنيا انتهت. بس الحقيقة ان حياتك عمرها ما كانت لحظة واحدة، دي سلسلة طويلة جدا وانت شايف منها كام مشهد بس. عارف المشكلة فين بقى؟ ان احنا بنحكي على الرؤية من فصل واحد وبننسى ان الكاتب لسه مخلصش القصة. تعال ناخد نفس كده، بص لورا وهتلاقي حاجات كتير فاكرها مستحيلة لكنها عدت. حاجات كنت خايف منها وخلصت، حاجات كنت فاكر ان دي اخر الدنيا وبقت ذكرى. ولو الواحدة وده لوحده كفاية يقول لك حاجة مهمة جدا، انت مش اول مرة تعدي بحاجة صعبة، بس الجملة الجميل في اللي جاي انه مش لازم يبقى نسخة من اللي فات. الحياة مش بتعدي نفس المشهد، هي هتفاجئك اوقات بهدوء واوقات في لحظة مش متوقعها خالص. يمكن النهاردة مفيش حاجة واضحة قدامك، بس ده مش معناه ان مفيش حاجة بتجهز وراك. وفي حاجة كنت حابب اقولها لك بكل هدوء، انت مش متأخر ولا خارج الحسابات ولا القصة خلصت من غيرك، انت بس في مرحلة مش مبين فيها الصورة كاملة. وخليني اسيبك مع الفكرة دي، يمكن الحياة مش بتقولك استنى الحلو قد هي ما بتقولك كمل، لان الحلو لسه بيجي في الطريق وانت ماشي. مش مطلوب منك النهاردة تعمل معجزة ولا تثبت حاجة ولا تغير كل حاجة، بس يمكن المطلوب حاجة ابسط بكتير، انك ما توقفش بدري، لانك لما تكمل شوية كمان هتكتشف ان في حاجات كتير لسه ما تفتحتش قدامك، حاجات كتير اجمل مما كنت تتخيل. الحلو مخلص، هي لسه جاية. ودي كانت رسالتي ليك النهاردة، رسالتي ليك النهاردة، رسالة ليك بشكل شخصي. وتعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا، وما تنسوش تشاركونا في التعليقات وتلعبوا معانا لعبة الريموت العجيب وتختار زرار من زراير الريموت.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومتحمس قوي قوي قوي لحلقتنا النهاردة، لأنه هنمشي سكة مختلفة وجميلة ولذيذة، وأنا بصراحة اختبرتها كتير في حياتي وعشان كده بصراحة متحمس لها. وخليني أسألكوا سؤال، عمرك كده وقفت قدام المراية شوية زيادة، مش عشان شعرك بايظ ولا القميص مش لايق، لكن علشان تبص على نفسك أكتر؟ وفي ناس تانية مش عارف برضو كم حد قدر يعمل ده او عمل ده كم مرة، انه يطلع كده مثلا في البلكونة او الشباك ويقعد يبص للدنيا وعلى الناس وعلى الحياة اللي ماشية. والغريب ان في ناس مننا بتقضي حياتها وقت كبير من حياتها قدام المراية بتبص على نفسها، شكلي عامل ازاي، انا كويس ولا وحش، انا ناقصني ايه، وناس تانية واقفة على الشباك او على البلكونة ومركزة في الناس والدنيا والمقارنات والترندات واللي حصل حواليا. بس السؤال الحقيقي بقى هو المراية ولا الشباك، وانهي فيهم الصح؟ ولا يمكن اصلا السؤال مش هنا، يمكن المشكلة في انت باصص فين وباصص لمين. وتعالوا النهاردة ده اللي احنا هنمشي ونفكر فيه مع بعض، وناخد سكة طويلة نفكر فيها ونحكي فيها اكتر سوا. تعالوا نبدأ بأصل الحكاية ونشوف الموضوع بدأ منين وايه اصله وفصله ونجيبه من اوله. تمام، وقبل ما نسأل المراية ولا الشباك، تعالوا نفهم الاول الحاجتين دول اصلا بدأوا ازاي، المراية بدأت ازاي والشباك بدأ ازاي لحد التطور اللي احنا واصلين فيه دلوقتي وعارفينه وشايفينه واللي موجود حوالينا. اول حاجة المراية. المراية كانت تخيل زمان جدا، يعني من حوالي 8000 سنة قبل الميلاد كده ولا حاجة، رقم ما يعني مش عارف يتقال ايه. المهم الانسان ما كانش عنده مراية اصلا، كان بيشوف نفسه ازاي؟ كان بيشوف نفسه في البحيرة، فبقى ولا كان عنده مراية عربية ولا مراية في الأوضة، ولا بقى الايه الاستغلال بتاعت المرايات اللي هي بتقعد تنور دلوقتي ومش عارف ايه والحاجات الفانكي دي والحاجات اللذيذة دي. بس الناس كانت بتعمل ايه؟ كانت تروح لبحيرة شوية مية هادية او نهر هادي مفهوش موجة، وايه يبص كده في المية عشان المية تعكس الصورة بتاعته فيقدر يشوف شكله. بس طبعا لو ما اتحركت شوية خلاص يعني شكرا بقى، ايه الشكل مش هيبقى فيه أساسا. وبعد حوالي 4000 سنة قبل الميلاد بدأت حضارات زي المصرية القديمة وبلاد ما بهن النهرين يعملوا أول حاجة شبه المرايات كده، حاجة بسيطة. تسألني بقى ازاي؟ أقولك، كانوا بيستخدموا حجر اسمه السبنج. الحجر ده سبج البركاني، حجر اسمه سبج البركاني، هو اسمه صعب او سبج البركاني، وده حجر اسود كده لامع، حاجة كده شفتوها اكيد لو حد بيتفرج على الافلام القديمة دي، حجر كده اسود بيلمع قوي ده، وبيقطعوه كده ويقعدوا يزبطوه عشان يطلع ايه صورة كده. وبعد سنين طويلة بدأوا يستخدموا النحاس المصقول والبرونز علشان نبتدي يشوفوا نفسهم، عارف كده اللي هو يقولك ايه بشوف نفسي في حاجة نحاس كده او حلة او طاسة مش عارف ايه الحاجات دي. وبعد كده ده كان منتشر قوي قوي قوي عند المصريين القدماء والاغريق والرومان، وكانت المراية وقتها تعتبر حاجة يعني فخمة قوي قوي قوي، يعني مكنتش زي عندنا دلوقتي ايه مالية كل البيوت ومالية كل المكان. ولحد ما التحول بقى الكبير حصل في مدينة اسمها في مدينة كده في إيطاليا اسمها فينيسيا، وتقريبا ده كان في القرن الـ13 أو الـ14، بدأوا يصنعوا مرايات بقى من الزجاج من الإزاز بقى اللي احنا عارفينه، بدأوا يصنعوا مرايات والحاجات دي كلها. بس السر الحقيقي كان في جزيرة اسمها مورونو، الحرفيين هناك اكتشفوا طريقة يحطوا فيها طبقة معدنية ورا الزجاج ورا الإزاز، فطلع لنا بقى ايه المراية اللي احنا عارفينها دلوقتي. فكان دلوقتي بقى ده اللي احنا عارفينه، لحد ما وصلنا بقى في القرن الـ19 ولقينا عالم اسمه يوستوس اخترع طريقة ارخص واسهل لصناعة المرايات وباستخدام الفضة. ده كان طبعا ايه في القرن الـ19، وهي بقى بدأت المرايات تدخل كل البيوت وبدأنا ايه نعيش في المرايات ونبتدي نبص ايه في المرايات ونشوف شكلنا وشعرنا ولابسين ايه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. بعد كده ودي كانت قصة المراية، ونشوف بقى الشباك بدأ ازاي. تفتكر الشباك يا ترى يا هل ترى الشباك بدأ إزاي؟ الحكاية أقدم مما تتخيل مع الشباك. زمان جدا البيوت أصلا كانت مجرد حيطان، يعني زمان ما كانش عندهم فكرة الشباك، ما كانش عندهم فكرة البلكونة والحاجات اللي حاصلة دلوقتي والروف بقى والقصة دي. هما هناك كلها كانت حيطان وما فيهاش فتحات ولا أي حاجة، تمام؟ وكانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا مثلا بيعملوا إخرام كده في الحيطة، يعني مثلا يجي فوق يعمل الخرم، مش فتحة شباك، لا يعمل خرم كده عشان يدخل نور، يدخل هواء ويشوف الناس اللي بره وكده، تمام؟ الشباك كان وسيلة نجاة أكتر ما هي ديكور، يعني كانوا بيفتحوه علشان التهوية، علشان الخرم اللي هم بيعملوه ده عشان يدخل ضوء الشمس، مش عارف إيه الحاجات دي كلها. وحوالي من حوالي كده 2000 سنة قبل الميلاد بدأت الحضارات القديمة تستخدم فتحات منظمة أكتر، لكن طبعا من غير زجاج، يعني من غير بقى زيز واللي احنا عارفينه دلوقتي ده. وكانوا بيحطوا خشب قماش، شبكات بسيطة. وأول استخدام حقيقي للشباك أو الإزاز في الشباك كان عند الرومان تقريبا في القرن الأول الميلادي، بس الزجاج كان غامق ومش واضح أصلا، يعني تشوف ظل الناس، عارف انت كان في موجود، يعني في ناس مننا عارفينه اللي هو الشباك اللي هو منغمش ده، فانت تشوف الناس من وراها منغمش، يعني ما بيبينش التفاصيل. ومع الوقت وفي العصور الوسطى بقى بدأت الكنائس والقصور تستخدم الايه، الزجاج الملون ده، غالبا بنشوفه لو حد بيروح يزور كنائس او جوامع قديمة هتلاقي الحاجات دي، وبالذات كمان في القصور القديمة هتلاقي الحاجات دي موجودة اللي هي الزجاج الملون ده، وخصوصا في أوروبا كمان، يعني أوروبا مليانة من الحاجات دي. وكانت الشبابيك بقى تحفة فنية، وصلت بقى ان الشباك من انه كان طوق نجاة ان احنا بقينا بنتفنن في ان احنا نعمل الشبابيك بشكل يعني مزغرف وجميل وشكله شيك ولذيذ وحلو كده، وبقى فن من الفنون يعني. لكن الشباك اللي احنا عارفينه بقى دلوقتي بدأ ينتشر مع الثورة الصناعية في القرن الـ18 والـ19 تقريبا، لما تصنع الإزاز بقى أرخص وبقى أسهل، ومن هنا بقى بدأ يبقى في كل البيوت شباك. بس الغريب بقى ان كل واحد فينا، كل واحد فيهم ليهم وظيفة مختلفة خالص. المراية اتعملت علشان تخليك تشوف نفسك، تشوف بقى ايه، يعني لو هنتكلم على اللي احنا بنعمله فتشوف شعرك، تشوف قميصك، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لكن الشباك اتعمل علشان تشوف العالم وتشوف الناس، واحد يخليك تبص جواك وعلى نفسك، والتاني يخليك تبص براك وعلى الناس اللي حواليك. بس السؤال اللي هنفضل نفكر فيه طول الحلقة دي، هو الانسان محتاج يعيش قدام المراية ولا يعيش واقف على الشباك؟ ولا يمكن في حاجة أهم من الاتنين؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنخش في تفاصيله أكتر وأكتر. بس تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نخش في موضوعنا، ونشوف المراية ولا الشباك ولا في حاجة تالتة خالص.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وسؤالنا هو ينفع أفضل طول الوقت باصص على المراية؟ ينفع طول الوقت أبقى مركز مع نفسي زيادة عن اللزوم؟ يعني طول الوقت مركز مع نفسي، حاسس بنفسي أكتر، مشغول بنفسي، هو ده ينفع؟ أوقات كتير في ناس مننا بتعيش قدام المراية، بتعيش بس قدام المراية، فتفضل دايما تقول لنفسها إيه، ودايما تبتدي تفكر إزاي أنا حاسس بإيه. وخلينا أوضح حاجة مهمة، اهتمام بمشاعرنا دي حاجة مهمة جدا، وإن إحنا نفهمها ونحترمها ونقدرها دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، بس المشكلة بتبقى لما مشاعرنا هي اللي تقودنا. كان حد دايما بيقول الجملة دي وفرقت في حياتي كتير قوي، مشاعرنا غير مهيئة إن هي تقود أي حاجة في حياتنا خالص خالص، بمعنى كلمة خالص، يعني هي غير مهيئة نهائي. فمثلا تلاقي حد ايه، مش عارف كم حد بيختبر ده او شاف ده قدامه، لو انا حاسس ان انا كويس فانا شغال، حاسس وحش فخلاص انا اتقفلت. فمثلا ايه بقى، دي جملة الشهيرة جدا دلوقتي اللي بقت مشهورة بالذات عند الجيل الصغير، مش قادر النهاردة. وساعات الحقيقة ان احنا مش محتاجين مود، احنا محتاجين خطوة. فمشاعرك مش ما ينفعش تقودك، ما ينفعش هي اللي تقود الحتة دي. فأوقات كتير وقفتنا قدام المراية الكتير بتخلينا دايما ببص على نفسي، ودايما بصيتي على نفسي الكتير تخليني هي مشاعري واللي أنا حاسه هو اللي يقود. وناس تانية توقف قدام المراية تقول لك بقى الناس شايفاني إزاي، يبقى قاعد مثلا وسط الناس بس هو مش قاعد معاهم، هو مركز هم فاكريني ايه، هم بيقولوا علي ايه، هم شايفيني ازاي، هم بيعملوا ايه وبيقولوا ايه عني. كلام كان الناس ضحكوا بقى، فتلاقي عارف اللي هو ايه، حد ضحك كده اذا انتوا اكيد بتضحكوا عليا ولا ايه، انبسطوا مثلا، افتكروني تقيل خفيف. فدي صعبة قوي. وزي مثلا عارف ايه، لما ترجع كده البيت وتفضل تعيد موقف مثلا حصل من 3-4 ايام، هو انا قلت حاجه غلط، هو انا زعلتهم، طب انا كنت لذيذ، طب هم يا ترى حبوني، طب هم. فدايما دايما دايما انا واقف باصص على نفسي، عليا، باصص جوايا. وناس تانية بقى بتقف قدام المرايه تعمل ايه، تعمل حاجه جميله قوي، شكلي وصورتي. وهنا مش قصدي شكلك بس، اللي هو شعرك ولبسك ودقنك وحواجبك والحاجات دي كلها، لا قصدي الصوره الكامله اللي هو انا الناس

0: فين ازاي؟ صوره الانسان الناجح ولا الانسان الشاطر، الانسان اللطيف، الانسان الروح حلوه، ولا الانسان الفاشل، ولا الانسان اللي دمه تقيل، ولا الانسان اللي مقفول؟ انا مين في ده كله؟ وساعات كتير نتعب جدا جدا، مش عشان احنا وحشين، بس عشان بنحاول نفضل مظبوطين طول الوقت، او علشان عايزين دايما نبان بشكل جميل ولطيف ولذيذ وحلو والناس كلها حباه. ناس مننا تانية بتقف قدام المراية، هو انا ناقصني ايه؟ تخليك كده مهما عملت حاسس انه لسه، اشتغلت برضو لسه، نجحت برضو لسه، اتعلمت برضو لسه. فواحد مثلا يبقى محقق حاجة كان لسه بيحلم بيها، مثلا عامل انجاز يعني في نجاح حصل، بس يرجع مثلا بعد يومين يتضايق، يسأله بقى ليه متضايق؟ اللي مضايقك يعني؟ لا اصلي انا لسه ما وصلتش، انا لسه اصلي ما عملتش، وعينه على الناقص، مش عارف يتبسط ويفرح باللي هو وصله بالنجاح، لانه دايما عينيه شايفة الحاجة الناقصة اللي مش موجودة. وفي ناس تانية مننا بتقف قدام المراية، انا مستفيد ايه؟ انا هستفاد ايه؟ كل حاجة بتتحسب، العلاقة دي تبنيني قد ايه؟ الشخص ده مفيد ولا لا؟ المكان ده مناسب ليا ولا لا؟ وكله دايما دايما دايما بيفكر على نفسه، عليا انا هستفاد ايه؟ هكبر ازاي؟ طب دي هيديني ايه؟ طب ده هاخد منه ايه؟ طب ده هيفيدني بايه؟ طب العلاقة دي ليها لازمة ولا ملهاش؟ عمره ما فكر انه هو انا هعرف ادي ولا لا، لكن دايما دايما دايما باصص على حاجة واحدة، وهي انا هعرف اخد ولا لا، انا هستفاد ايه. بس لو بقينا بنشوف كل حاجة من زاوية انا هاخد ايه، للأسف هنتعب، لان الحياة اكبر من تبادل مصالح، ومش كل مرة ومش كل حاجة هتخشها هتبقى بتاخد منها حاجة، للأسف مش كل حاجة هتبقى بتاخد منها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي لو انت واقف في الحتة دي، لان مهمة، مهمة قوي انت بتبص ازاي، مهمة قوي انت داخل تقول ايه. وحاجة تانية من الحاجات برضو اللي بتحصل واحنا واقفين قدام المراية، المقارنة. والمقارنة دي عارف بتاكلنا حقيقي، بتاكلنا. فتبص في المراية بس بعين حد تاني بقى، ما تبصش بنفسك، لا لا لا، ده فلان سابقني، ده مش عارف مين وصلت قبلي، انا لسه فين وهم فين، ده بص هم عملوا ايه وانا ما عملتش ايه، ده انا فيا وفيا وعليا وي وي وي وي. وخصوصا بقى مع السوشيال ميديا، طبعا دي اكبر كارثة في المقارنات، لانه عاملين كل الناس فيها ناجحة وسعيدة ومنظمة، ومحدش عنده غسيل متراكم في البيت مثلا ولا حاجة. يعني كل الناس مامي حياتها وردي. بس اللي حابب اقوله لك ان في السوشيال ميديا قليل قوي قوي قوي قوي قوي لما حد بيطلع على السوشيال ميديا ويكشف وجعه، يكشف الصعب اللي هو بيعدي فيه. دايما السوشيال ميديا بتبين لنا الحاجات الجميله، الواو، ايه ده، حياتي حلوه، حياتي مبسوط فيها، حياتي جميله، حياتي حياتي حياتي. وعمر ما في حد فينا بيطلع يوري الوجع والجزء اللي فيه وقت صعب في حياته. فخلي بالك ان السوشيال ميديا بتضحك علينا كتير قوي، السوشيال ميديا بتخلينا وبتوقعنا في فخ صعب قوي قوي قوي احنا ما بنقدرش عليه، وللأسف بياكلنا الفخ ده، بياكلنا. فركز كويس قوي، انت واقف قدام المراية بتعمل ايه؟ انت واقف قدام المراية باصص فين؟ انت واقف قدام المراية عينك على ايه؟ واوقات تانية بقى كتير ناس مننا بتقف قدام المراية تعمل ايه؟ تحلل نفسها. ففي ناس بقى عايشة في دماغها جوه، يعني عارف ايه، تلاقي واحد تاني جوه كده بيكلمه تحليل تحليل تحليل تحليل، انا قلت كده ليه؟ هو زعل؟ طب هو فهمني صح ولا هو فهمني غلط؟ طب اللي انا قلته ده كان صح ولا كان في رد تاني اقوله احسن من اللي انا قلته ده؟ كان المفروض اتصرف ازاي؟ كان مش عارف ايه؟ لحد ما تلاقي نفسك تعبت، لانه انت مركز على نفسك، لانه المركز بتاعك وانت واقف قدام المراية هو نفسك مش حد تاني. واوقات بقى كتير بنقف قدام المراية كده بنطلع ايه؟ الخوف من الغلط. لما يبقى مركز على نفسك قوي تبقى خايف تغلط قوي، ليه؟ عشان الصورة هتتهز، عشان لو غلط هتفضل واقف مكانك. وخلي بالك انه بتبقى شايف انه لو فضلت واقف مكاني هيبقى اهون من اني اغلط، ودي كارثة، لأنه من كتر ما أنا بصص على نفسي أنا مش عايز أغلط، أنا مش عايز صورتي تتهز، أنا مش عايز أكتشف الجزء اللي متلغبط جوايا ده، أنا عايز أفضل زي ما أنا كده، عايز ما تغيرش، مش عايز أتحرك خطوة واحدة. وأوقات تانية بقى من كتر وقفتنا قدام المراية بننسى نستمتع، تبقى عارف كده قاعد في لحظة حلوة بس مش عايشة. ليه؟ عشان مشغول بنفسك، انا شكلي ايه، انا كويس، انا باين ازاي، انا فوت اللحظة خالص. من كتر تركيزي على نفسي بيخليني ما اعرفش استمتع بالحياة، ولا اعرف استمتع بالناس اللي حواليا، ولا اعرف استمتع بالحلو اللي حواليا. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي، لانه دي حتة مهمة قوي، انه كتر تركيزنا على نفسنا بيقتل اللحظة الحلوة اللي احنا بنعيشها. المراية بتتعب، عارف ليه؟ لانك طول الوقت بتراجع نفسك، لانه الانسان لما بيلف حوالين نفسه كتير طبيعي جدا يتعب، طبيعي جدا يحس انه ايه ده ايه ده. التركيز الكتير على نفسنا بيخلينا نفرهد، وبالذات بقى مش بس التركيز، كمان لما يبقى وانت واقف قدام المراية دي انت المركز، انت المين، انت السنتر بتاع حياتك، فانت كل حاجة بتلف حوالين نفسك، كل حاجة بتلف حوالين نفسك. المشكلة مش انك تبص في المراية، خلي بالك من دي كويس قوي، المشكلة مش انك تبص في المراية، لكن المشكلة ان تعيش حياتك كلها قدام المراية، ان يبقى المين بتاعك هو ان انت واقف قدام المراية، ان السنتر بتاع حياتك وقفتك قدام المراية، ان سنتر حياتك هو انت. دي المشكلة. حلو قوي ان انا اعرف نفسي، حلو قوي ان اكتشف نفسي، حلو قوي انه اشتغل على نفسي اكتر واكتر، بس مهم جدا جدا جدا انه ما عيش حياتي قدام المراية، لان عشت قدام المراية متعبة جدا جدا جدا. المراية مهمة لأنها هتفهمك نفسك، تخليك تراجع نفسك، تشوف احتياجاتك، وتبتدي تشتغل على اللي انت محتاج تشتغل عليه، وتزود الحلو اللي عندك. بس لو فضلت باصص في المراية طول الوقت ممكن تنسى الحياة كلها من حواليك، وهتفضل عايش حوالين نفسك، وهتبقى انت المركز بتاع نفسك، وتفضل تدور حوالين نفسك، وهتبقى عايز كل حاجة كمان تدور حواليك. دي حاجة مهمة قوي قوي قوي. ركز انت واقف فين، ركز انت بتبص على فين وباصص لمين. ودي كانت مشكلتنا مع المراية. تاني، وقفتك قدام المراية مش غلط، لكن الغلط انك تفضل عايش قدام المراية وتنسى كل حاجة حواليك. عايز شجعك، تعالوا نتشارك في الكومنتات وفي التعليقات على الفيسبوك، وتعالوا نحكي مع بعض، انت اختبرت ده ولا لا قبل كده، عديت بحاجة قبل كده ولا لا، وايه احساسك لو انت عديت بده، وايه اللي انت اختبرته في ده. كمان عايز افكركم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، واختار زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب سوا، وتعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع تاني.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: نسوى على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين مع بعضينا. والوقت اللي فات كنا بنتكلم عن المراية ومشاكل المراية والحاجات اللي المراية بتعملها فينا، والشخص لو فضل واقف قدام المراية كتير هيوصل لإيه في الآخر. بس لو المراية طول الوقت بتتعبنا، طب تعالوا نشوف الناحية التانية. خلاص، ينفع الواحد يقف قدام أو على الشباك على طول؟ يفضل دايما حد ينفع واقف كده في البلكونة باصص على الناس دايما، مركز بره في الناس، الدنيا اللي بيحصل، اللي الناس بتعمله، المقارنات، لدرجة انه ينسى نفسه؟ هل ده ينفع؟ هل ده عادي؟ حاجة من مشاكل الشباك ان الشباك بيخليني دايما دايما دايما باصص لبرة، دايما بنسى نفسي خالص، عكس المراية بقى. يعني المراية بتخليني انسى الناس والدنيا واللي ما فيه وكل اللي فيها، والشباك بقى عكس، بيخليني انسى انا، خليني انسى انا نفسي. فمثلا الشباك بقى، الناس اللي توقف دايما عند الشباك دي هتلاقيها دايما بتفكر كده، الناس كلها عارفة وانا لا، تبقى طول الوقت باصص بره، شايف الناس نجحت، سافرت، اتخطبت، فتح مشروع، حياته بقت ماشيه، فتبدا تحس ده هو انا متاخر، مع انك اصلا يعني تمام، مع انك عارف الصوره كامله. مثلا تشوف بوست يخليك تقعد تقيم حياتك كل 3 دقايق، ده فلان الفلاني فتح مش عارف مشروع ايه، هو انا ازاي مش فاتح؟ ده انا لازم اروح افتح، ده انا مش عارف ايه. كارثه بقى، كارثه كارثه، لانه انت دايما مهتم بالناس اللي حواليك اكتر. كارثه من الكوارث الثانيه اللي الشباك بيعملها، ودي قلناها في المرايه بس بشكل مختلف وهتبقى مشتركه معانا في الشباك، وهي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت اكبر شباك كبير على الناس اللي حوالينا. تفتح دقيقه تلاقي نفسك دخلت في مقارنه جماعيه، فلان سافر، فلان مش عارف ايه، شوف فلان جسمه بيرفكت، مش عارف ده بيقبض كتير، ده سافر فين، ده راح عمل ايه، ده جاب ايه. تطلع من غير ما تحس ايه ده انا ما جيتش، انا ما جيتش خالص. مع ان افتكر حاجه مهمه، الناس على السوشيال ميديا بتحط هايلايتس، مش بتحط الحقيقه، يعني مش بتحط حياتها كلها، توك بتحط لقطات من حياتها ومن اللي هي عايشه فيه. في ناس تانية بقى بتعيش على الشباك ارضاء للناس اللي حواليها، وده متعب جدا، لانه انا قاعد على الشباك مركز مع الناس اللي حواليا وعايش عشان اتعبهم، ارضيهم، سوري، عايش عشان ارضيهم. ف بشوف مين زعل مني، مين انبسط مني، مين موافق، مين متضايق، وافضل اغير من نفسي علشان الكل يبقى راضي، وافضل ابقى مهتم بالناس قوي قوي قوي، والف حوالين الناس وشوف مين عايز ايه ومين محتاج ايه ومين راضي عني ومين انا عاجبه ومين مش عاجبه ومين عنده مشكله معايا، طب اعمل له ايه عشان احل المشكله. بس عايز اقول لك حاجه مهمه قوي افتكرها، ان عمر ما الكل هيبقى راضي، عمرك ما هتعجب الكل، ولا عمر الكل هيكون راضي عن اللي انت بتعمله او اللي انت بتعيشه. فاطلع بره فكرة انه انا عايش ارض الناس. كمان بقى من كتر ما احنا بنبص على الشباك، مشكلة من المشاكل ومرض من الامراض اللي احنا بنعيشه، الترند. الترند هو القائد، كل الناس بتجري فهجري، كل الناس داخلة مشروع فانا هفتح مشروع. حاجة من الحاجات الكارثة اللي حاصلة دلوقتي الفترة دي بالذات في الجيل الصغير، الفيب مثلا، دي حاجة من الحاجات اللي انتشرت فجأة، يعني ما حدش عارف هما يعني العيال مثلا في ثانوي واعدادي الولاد اللي في ثانوي واعدادي بيشربوها ليه، ما حدش عارف ليه، بس هو ترند، اصل كل صحابي بيشربوا، اصل الناس بيشربوا فانا كمان هشرب زيهم. بس ما حدش فكر هو ليه اصلا انا بعمل ده، ليه بشرب، يعني ليه اخش القصه دي وافضل اجري ورا الترند لحد ما ده، يعني عمري ما وقفت افكر ده يناسبني ولا لا. صحابي بيشربوا فيب، هل ده يناسبني؟ صاحبي راح فتح مشروع، هل ده يناسبني؟ كل الناس بتخطب، طب هل انا جاهز للخطوه دي؟ عمري ما بقف واسال نفسي انا واقف وهل ده يناسبني ولا لا. كمان الوقف على الشباك بتعمل حاجه، يعني من الحاجات الصعبة، الأخبار والدوشة، تلاقي نفسك مهتم بكل الأخبار والناس حواليك والشارع ومين عمل إيه ومش عارف إيه، وتفضل متابع كل حاجة، خبر ورا خبر، مشكلة ورا مشكلة، وأزمة ورا أزمة، خناقة ورا خناقة، وفرح ورا فرح، لدرجة تحس إن العالم كله واقف فوق دماغك. مش عارف كم حد بيحس بده لما بيقعد يقرأ الأخبار كتير، ويقعد يتابع الأخبار زيادة عن اللزوم، يحس ان كل حاجة واقفة فوق دماغه، مع ان نص الحاجات دي انت اصلا يعني مش مسؤول عنها، انت يعني نص الحاجات دي مش انت اللي في ايدك حاجة تعملها يعني عادي، يعني حاجات كلها بره ايديك خالص، بس من كتر ما انت مركز وواقف على الشباك بتعيش بره نفسك، انت بتعيش مع الناس، بتعيش في ظروف الناس، بتعيش في حياة الناس، بتعيش في مشاكل الناس وفرح الناس، انت بتعيش جوه الناس، انت مش موجود معانا، يعني انت عايش جوه الناس، وده زيادة عن اللزوم بيبقى متعب قوي. كمان وقفتنا على الشباك الكتير بتعمل معانا ايه بقى؟ تفضل دايما تفكر الناس عايزة منك ايه، تبقى طول الوقت عايش بردود افعال، ده عايز حاجة وده متوقع حاجة وده زعلان وده مستني وده مش عارف ايه، وفي وسط ده كله تقف وفجأة كده وممكن تسأل هو انا اصلا عايز بقى، يعني انت اصلا ممكن تبقى طول الوقت ماشي ورا اللي الناس عايزاه ورا الناس اللي بتتوقعه ورا اللي الناس مستنياه منك، بس انت بقى انت عايز ايه؟ ده كله بسبب انه انت واقف مركز على الشباك، مركز على الناس. كمان بتبقى نسخة من غيرك، من كتر ما انت مركز على الناس بتبقى مش انت، من كتر ما انت باصص بره تنسى شكلك الحقيقي وتحاول تبقى شبه ده وتتكلم زي ده وتعيش زي دول لحد ما تضيع النسخة الأصلية بتاعتك. افتكر دايما انك شخصية فريدة، افتكر دايما انك شخصية فريدة، انت مش اللي الناس متوقع، مش الناس اللي عايزاه، انت انت حد مختلف خالص خالص خالص. من كتر ما احنا بنشتغل باللي حوالينا وبنركز مع اللي حوالينا بننسى نفسنا، فبتبقى عارف اخبار الكل بس مش عارف انت عامل ايه بقى، فانت عارف فلان عامل ايه وعارف ده في مشكلة ايه وده ايه، بس انت مش عارف انت واقف فين، مش انت عارف مين متضايق لكن مش عارف انت تعبان من ايه، انت كويس ولا لا. الشباك للأسف برضو بيتعب، عارف ليه؟ لانك طول الوقت باصص بره، مقارنة، مراقبة، توقعات، وفي الاخر تنسى تبص لجوه شوية. والمشكلة مش انك تبص من الشباك برضو زي المراية، المشكلة مش في انك تبص في المراية، المشكلة انك تفضل واقف عنده، فانك تفضل مركز على الناس وتنسى نفسك. وخلي بالك ان الشباك مهم عشان يعرفك العالم ويعرفك الناس اللي حواليك، لانه مش هنعيش في قوقعة جوه نفسنا، عينك بتفتح، بس لو فضلت باصص بره طول الوقت ممكن جدا تنسى انت مين وتنسى نفسك. فركز كويس قوي قوي قوي قوي، خلي بالك، لانه لا المراية غلط ولا الشباك غلط، انت محتاج الاتنين. طب ايه ده؟ حد ممكن يجي يسألني ازاي انا محتاج الاتنين وانت عمال تقولي المراية، كتر بص في المراية بيتعب والشباك بيتعب. طب ايوه يعني مش فاهم بقى انت عايز ايه دلوقتي. وخليني اقولك على كام حاجة مهمة نركز فيها مع بعضينا، ماشي؟ ممكن حد دلوقتي وهو قاعد بيقول يعني ايه ابطل ابص على نفسي، ولا بطل اهتم بالدنيا والناس، ولا ايه، ولا الموضوع مش كده خالص. خلي بالك ان المراية مش عدوك، المراية مش عدوتك. خلينا نتفق ان المراية مهمة. ليه مهمة؟ عشان هتعرفك نفسك، تعرفك انت تعبان ولا لا، محتاج ايه، طب بتفكر ازاي، طب ايه اللي محتاج تصلحه. في ناس اصلا مش بتقف مع نفسها خالص، ودي في حد ذاتها كارثة، تمام؟ خلينا متفقين انه الوقفة قدام المراية مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة مفيدة، بس كترها متعب. ان ابقى بلف حوالين نفسي ده في حد ذاته متعب، ده في حد ذاته يخليني مع الوقت ارهق واستنزف، لانه انا باصص دايما جواه، فواحد طول الوقت بيجري بس عمره ما سأل نفسه انا عامل ايه اصلا. فركز كويس قوي ان المراية مش وحشة، بس كترها هو اللي وحش. ولو مفيش مراية هنضيع، خلي بالك دي حاجة مهمة وركز فيها كويس قوي، انه لو مفيش مراية انا وانت هنضيع. تخيل كده واحد عمره ما راجع نفسه، عمره ما فكر، عمره ما بيقعد كده يحاسب نفسه يقول انا واقف فين دلوقتي، انا رايح فين، انا بعمل ايه، انا شخصيتي عاملة ازاي، اتيتيودي عامل ازاي، انا ايه اللي محتاج اصلحه، ايه اللي محتاج اشتغل عليه. فمن غير مراية انا وانت نضيع، تبقى الحياة عاملة يعني زي ايه، يلا نيكست، اللي بعده، يلا اللي جاي، يلا اللي جاي، يلا اللي جاي. ده في حد ذاته متعب جدا جدا جدا جدا. وخلي بالك برضو ان الشباك مش وحش، وان الشباك مهم، ده المفاجأة، ان المراية مهمة والشباك مهم. بالعكس الشباك هيخليني اشوف العالم من حواليا وشوف الناس بتفكر ازاي، واتعلم من خبرات اللي حواليا، واتحمس وابتدي اخش في حماس كده مع الناس، وان ابتدي نطلع برا الفقاعة اللي احنا ممكن نبقى بنعيش فيها. بس برضو عايز اقولك ان كتر ما انت مركز مع الناس دي حاجة هتبقى متعبة جدا جدا جدا ليك. فركز كويس قوي، لانه كتر ما انت مركز على نفسك، كتر ما انت بتبص على الناس هيبقى متعب. فلو انا بصيت على نفسي كتير متعب، ولو بصيت على الناس برضو كتير متعب. وخلي بالك انه لو مفيش شباك هنفضل منفصلين. تخيل واحد كده مش مهتم بحد، مش شايف غير نفسه، مش فارق معاه اي حاجة تانية ولا اي حد تاني، دي برضو تبقى متعبة على فكرة. احنا محتاجين نبص برا شوية، نشوف الناس، نفهم الدنيا، نسمع ونتعلم، ودي حتة مهمة جدا جدا جدا. فاحنا واقفين كده في ارض ثابتة، فولا المراية غلط ولا الشباك غلط، المراية مهمة والشباك مهم. بس كتر بصي في المراية هيتعبني، كتر بصي على الشباك برضو هيتعبني. طب نعمل ايه بقى؟ ايه بقى؟ نروح فين ونيجي منين؟ يعني حاسس دلوقتي بقى حد بيقول لي ايوه، يعني انت عايز ايه بقى؟ يعني ها كلام جميل، يعني انت بتقول لي دي وحش، دي مش وحشه ودي مهمه، طب ايه بقى؟ يعني الاثنين مهمين، ابص فين بقى؟ انا اعمل ايه؟ المشكله مش في المرايه ولا المشكله في الشباك، المشكله في انه لما بياخدوا وقت اكتر زياده يعني عن اللزوم، لما بياخدوا وقت زياده عن اللزوم قوي، دي بتخليني ابقى بتعب. يعني لما تبقى مثلا بصيتي على نفسي هي الحاجه اللي انا مركز فيها ودي الحاجه اللي انا عايش عليها متعبه، ولو انا برضو مركز مع الناس زياده عن اللزوم انا برضو هتعب، مش هبقى مرتاح، لانه الاثنين كترهم يتعب قوي قوي قوي قوي قوي. فخلي بالك، وخلينا نتفق على اتفاق تمام، انه مراية طول الوقت بيساوي ارهاق، تفضل تراجع نفسك لحد ما تتعب وتوصل لجلد الذات. وخلي بالك ان الشباك طول الوقت بيشتت، لانه تفضل باصص بره لحد ما انت تضيع. طيب انا بقى المفروض محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج الاتنين، ده اللي احنا كنا بنقوله، ان المراية مهمة والشباك مهم. اوقات تبص جواك واوقات تبص بره، اوقات تسأل نفسك انا عامل ايه، واوقات تانية تشوف الناس اللي حواليك عاملة ايه، وده صحي جدا جدا جدا. التوازن ما بين الاتنين مش سهل على فكرة، خلي بالك، ولانه مين اللي هيظبط الميزان؟ مين اللي يحدد امتى بص لنفسي وامتى بص للدنيا، امتى اهدى وامتى اتحرك؟ خلي بالك ان المشكلة عمرها ما كانت في المراية ولا الشباك، المشكلة لما واحد فيهم ياخد المشهد كله، لما واحد فيهم يبقى هو التركيز وانشغالي واهتمامي الأول والأخير، دي تبقى المشكلة. خلي بالك كويس قوي، انت محتاج تشوف نفسك ومحتاج تشوف الدنيا، بس السؤال اللي لسه مفتوح، مين يحدد الاتجاه؟ مين اللي يقولك امتى تبص هنا وامتى تبص هنا؟ مين اللي يقولك امتى تهتم هنا وامتى تهتم هنا؟ خلونا ده اللي هنحكي فيه بعد الترنيمة الجاية. بس عايز افكركم انه تعالوا نلعب مع بعض لعبة الريموت العجيب، وشاركونا هل في حد اختبر ده قبل كده؟ هل اختبرت انك تركز مع الناس كتير طول الوقت، وانك عينيك تبقى طول الوقت على الناس وتنسى نفسك، وده اثر عليك ازاي وخلاك تبقى واقف ازاي؟ ولو حد اختبر ازاي يبقى باصص على نفسه كتير من غير ما يبقى مركز على الناس اللي حواليه، ده برضو أثر عليك إزاي؟ ما تنسوش الريموت العجيب، اختار زرار من الزراير ونلعب مع بعض. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لبعض تاني.

0: أفضل غنيلة على راديو سون.
1: ورجعنا مرة تاني، وزي ما اتفقنا الوقت اللي فات انه المشكلة مش في المراية ولا الشباك. بس خليني اسألك سؤال يمكن هو الاهم سؤال في الحلقة، هو اصلا مين واقف في النص؟ يعني انت اصلا بتلف حوالين مين؟ يعني خلونا نطلع شوية برا المراية والشباك ونسأل حتة اعمق، ونخش حتة اعمق، هو مين واقف في النص؟ المشكلة مش في المراية ومش في الشباك زي ما اتفقنا. وخلينا زي برضو ما اتفقنا قبل ما نطلع ونسمع التريمة اللي فاتت، ان المراية مش غلط، وانك تعرف نفسك وتفهم مشاعرك وتفهم نفسك دي مش حاجة غلط، والشباك برضو مش غلط، وانك تبقى واعي بالناس والدنيا واللي حواليك ده مهم. طب المشكلة زي ما قلنا هي ايه؟ انه افضل باصص على حاجة واحدة طول الوقت. طيب لما نفسي تبقى هي المركز، وده بيحصل كتير خلي بالكو، بيبقى السؤال الأساسي هو أنا عايز إيه؟ هو أنا مرتاح؟ هو أنا مبسوط؟ لأنه أنا المركز، أنا السنتر بتاع حياتي. وفي الأول تبان راحة، بس بعد شوية تبقى مرهقة جدا جدا جدا، لأنك بتلف حوالين نفسك ولأنك مش قادر تسدد احتياجات نفسك ولا اللي أنت عايزه. والغريب بقى انك لما بتركز على نفسك بتتعب. اوقات بنفتكر ان ركزت على نفسي هرتاح، بس في الحقيقه ان اوقات كتير بنركز على نفسنا وبنتعب اكتر، لانك بتفضل تراجع نفسك، تحلل نفسك، تقارن نفسك، تزعل من نفسك لحد ما تتعب. وفي نفس الوقت انت بتلاقي نفسك مش قادر تسدد احتياجات نفسك كلها. طيب يعني قلنا كده ان المرايه يعني مش صح، وان افضل باصص على نفسي ده مش حاجه صح، لو انا مش يعني مش هبص على نفسي طول الوقت، طب ابص للشباك. طيب يبقى هنا السؤال، انا دايما ببص على الناس، فدايما جوايا اسئله بتقول الناس عايزه ايه، هيقولوا عليا ايه، اعمل ايه عشان ارضيهم، فتلاقي نفسك نسخه بتتغير حسب اللي قدامك. طيب خلونا نعمل يعني حاجه ثابته كده، قاعده، لو النفس هي المركز، لو النفس، لو انا اللي في السنتر اللي في النص، فده استنساف. تمام، لانه الانسان مش هعرف يشبع نفسه طول الوقت، زي ما قلنا انا مش هعرف اسدد احتياجاتي طول الوقت، وكل ما هوصل لحاجه في حاجه تانية، نجاح عايز اكتر، شكل عايز يبقى احسن واحسن، راحه عايز اكتر. طيب لو الناس هي المركز هبقى دايما في ضياع. ليه؟ الناس متغيره، مرة تمدحك، مرة تنتقدك، مرة تحبك، مرة تختلف معاك. فلو حياتك مربوطة بيهم وهم المركز، سلامك هيتقلب، وانت هتحس انه في حاجة غلط. هو انا رايح فين وجاي منين؟ انا بعمل ايه؟ هو انا بقول ايه؟ هو في ايه؟ ما انا حياتي بقت معتمدة عليهم وعلى رأيهم وعلى اللي هم بيقولولي. طيب نعمل ايه بقى؟ وده السؤال المهم، يا ترى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وهنا السؤال الحقيقي، هو في طريقة تبقى شايف نفسك وشايف الناس من غير ما تتوه؟ هو في طريقة تخليك قادر تعرف امتى تركز على نفسك وامتى تركز على الناس؟ خلي بالك، لان المشكلة عمرها ما كانت في المراية ولا الشباك، المشكلة في مين ماسك الاتجاه، مين اللي في النص، مين المركز بتاع حياتك. وده اللي احنا هنحكي فيه بشكل اكبر. خلي بالك، لانك لو خليت نفسك هي المركز هتتعب، ولو خليت نفسك هي الناس هي المركز هتضيع. فالسؤال، مين يستحق يبقى المركز اصلا؟ وده اللي نفسي نشاركه مع بعض، وتعالوا نفكر فيه سوا. يا ترى مين اللي يبقى المركز؟ مين اللي يقدر يتخليه يبقى هو مركز حياتك وانت اللي تبقى بتلف حواليه؟ وده سؤال مهم جدا جدا، وعايزين نفكر فيه مع بعض، وهنحكي فيه كتير الوقت الجاي. بس قبل ما نكمل تعالوا كده نشوف تعليقات اصدقائنا. ومجدة يا صباح الفل، والياسمين صباح جميل عليكي، يعني مبسوطين جدا جدا جدا ان انتي متابعانا ومعايا النهاردة، حاجة من الحاجات الجميلة بصراحة، فشكرا جدا جدا يا مجدة. ومجدة بتقول بتقول لنا حاجة مهمة، بتشاركنا مشاركة مهمة جدا، بتقول مهم أقيم نفسي باستمرار ومهم أكون باصص على الناس علشان نواكب العصر وأعرف الجديد وأخد خبرات جديدة. دي حقيقة، دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي أكون بعملها في حياتي، وإنه أكون ببص على نفسي علشان أقيم نفسي وبص على الناس عشان أتعلم منهم وأكبر. بس حاجة كمان ماجدة بتقولها لنا وبتشاركنا بيها، ودي حاجة غالية جدا، بس ما اشتغل يعني ما بقاش مشغول بنفسي كتير ولا بالناس، ودي الحقيقة. وعشان كده يا ماجدة احنا عندنا سؤال بيقول يا ترى يا هل ترى ايه مين اللي يكون المركز وايه اللي انا ابقى بلف حواليه؟ يا ترى يا هل ترى مين اللي يبقى مركز حياتي، مين اللي ياخد مركز حياتي؟ وماجدة كمان بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب وبتختار زرار رقم 5. زرار رقم 5 بيسألك سؤال يا ماجدة، بيقولك لو بطلتي تهتم برأي الناس يوم واحد هتعمل ايه بشكل مختلف؟ ايه الحاجة اللي لو بطلتي تهتم برأي الناس، ايه الحاجة اللي هتتغير، ايه الحاجة اللي هتبقى بشكل مختلف موجودة في حياتك؟ وكمان بتختار زرار رقم 10، وبزرار رقم 10 بيقولك ايه نفس الحاجة اللي بتكررها وبتتعبك. يمكن السؤال ده صعب شوية، بس في المواجهة بيحصل تغيير، فهشجعك قوي قوي قوي تشاركينا يا ماجدة. ونرجع مرة تاني لمين اللي يبقى المركز، مين اللي ياخد المركز، مين اللي يبقى واقف في النص في حياتي. تعالوا ده اللي احنا هنفكر فيه سوا. طيب احنا لو بنقول انه ما ينفعش اكون انا مركز حياتي، ولا الناس برضو ما ينفعش تكون هي مركز حياتي، طب مين ينفع يبقى المركز؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا ولا الف حوالين نفسي ولا الف حوالين الناس، يا ترى اعمل ايه؟ عايز اقولك انه حاجة من الحاجات المهمة ان احنا ما اتخلقناش علشان نلف حوالين نفسنا، ولا اتخلقنا علشان نلف حوالين الناس، احنا اتخلقنا عشان نلف في حاجة حوالين حاجة اكبر واثبت واهدى. انا اتخلقت علشان الف حوالين اللي خلقني، يبقى المركز بتاعي هو الله، هو ربنا. ودي ليها حاجات كتير وميزات كتير هنحكي عليها دلوقتي، بس حاجة من الحاجات المهمة جدا انه لازم الله يكون هو مركز حياتي، لانه هو اللي خلقني، لانه الله ثابت، لانه الله مش هيتغير. يمكن انا اكون بتغير، يمكن تركيزي مع نفسي هكون ما بعرفش اقدم احتياجاتي او اسدد احتياجاتي بالكامل، والناس متغيرة، لكن الله يعرف يسدد احتياجاتي بالكامل، والله مش متغير، الله ثابت. ولما الله يبقى المركز الدنيا تبقى اهدى. تعالى كده خليني اوضح لك ده بشكل ابسط. لما الناس تزعل منك مش بتنهار، لما حد يمدحك مش بتطير. ليه؟ لان قيمتك مش متعلقة برأي الناس، قيمتك متعلقة بالله في الثابت اللي بيحبك محبة ثابتة، محبة ابدية، محبة مش هتتغير ابدا، ولا هتقل ولا هتزيد. حاجه من الحاجات الجميله، كم مره حد بيقولها كده وبسمعها وفرقت معايا، قال لي مفيش حاجه انت هتعملها هتخلي ربنا يحبك اكتر، ولا في حاجه غلط هتعملها هتخلي ربنا يحبك اقل. فلما الله يبقى المركز الدنيا بتبقى اهدى، مش باصص على الناس، مش باصص على نفسي، انا باصص عليه هو، وهو يقدر يغيرني ويقدر يوجهني كمان. لما ببص على الله والله بيكون هو المركز، انا بشوف نفسي صح، المراية بتبقى اوضح. لا انا مش شايف نفسي اقل زيادة عن اللزوم ولا اكبر زيادة عن اللزوم، انا شايف زي ما الله شايفني بالزبط. عندي ضعف بس عندي قيمة برضه، ودي معادلة صعبة، ان انا عارف ضعفي بس عندي قيمة، وعارف ان قيمتي في الله، وفي قيمتي في الدم اللي اتدفع فيا على الصليب. فلما الله يبقى المركز انا ببقى عارف ابص لنفسي النظرة الصح والبصة الصح. كمان لما الله بيبقى المركز انا ببقى عارف اشوف قيمتي، ببقى مدرك لقيمتي، وببقى عارف ما بتبقاش قيمتي جايه بقى من شغل ومن شكل ومن فلوس والناس شايفاني ازاي وكلام الناس وراي الناس، لان الحاجات دي كلها بتتغير. الشغل بيتغير، نجاحي ممكن يتغير، فلوسي ممكن تقل، كلام الناس ممكن يتغير عني. بس لما باصص والله يبقى في النص، يبقى هو مركز حياتي، ببقى متاكد ان ليا قيمه مهما الدنيا من حواليا اتلخبطت. فدي مهمة جدا. وكمان لما الله يبقى بيكون في النص انا ببطل مقارنة، فخلاص مش محتاج اقارن نفسي، لانه انا عندي مركز ثابت، انا عندي حاجة ثابتة انا واقف فيها. فببطل ابص على مين سبقني، مين جري، مين عمل، مين احسن مني، مين ماشي في طريق احسن مني. فالله لما بيبقى في النص انا ببقى عارف ابص عليه، ببقى عارف اركز عليه. كل ما بركز على ربنا انا بنسى الناس من حواليا، بنسى نفسي، بنسى كل حاجه، لان هو اللي بيقول كده والكتاب بيقول عليه ابرع جمال من كل بني البشر، هو الاحلى، هو الاعظم، وهو اللي يستاهل ان عيني تتملي بيه. كمان لما الله بيبقى المركز مش بشوف محبه الناس، وما بتبقاش منافسه، يعني حتى الشباك بيختلف، بدل ما تبص للناس وتقارن تبقى بتبص وتفرح، بتشجع وبتفهم وبترحم، لانه انت في حاجه ماليه حياتك، في حاجه ماليه قلبك، في حاجه واخده المركز بتاع حياتك. عايز كمان اقول لك انه لما بتبقى ربنا هو المركز ما بتبقاش عبد الرأي الناس، انت بتتحرر من عبودية رأي الناس. الناس تحبك جميل، الناس تختلف معاك عادي، مش كل رأي يهزك، لان في حاجة ثابتة جواك. محبة الله لما بتملاك، ولله لما بيبقى هو المركز بتاع حياتنا، الدنيا بتختلف خالص خالص خالص خالص. خلي بالك لانه ده مهم جدا جدا، انه لما يكون هو المركز التوهة بتقل. عارف احساس لما يبقى الواحد مش عارف هو رايح فين؟ لما يبقى في مركز واضح حتى لو مش فاهم حاجة بس مطمن. ودي انا اختبرتها للامانة، لانه في وقت من الوقت انا كنت تايه مش عارف انا رايح فين، بس كنت مطمن. عارف تبقى واثق كده، في حد شايلك، في حد مهتم بيك، في حد هو هيشيل الدنيا وما تقلقش، خلاص انا مش محتاج ابذل مجهود. خلي بالك مش معنى كده ان الحياة تبقى اسهل، ودي مهمة جدا جدا جدا. مش معنى ان ربنا هيكون المركز ان المشاكل هتختفي، لا، بس الفرق انك مش هتبقى لوحدك، مش هتبقى تايه، مش هتبقى مهتم بحاجات ممكن توقعك، مش هتبقى تايه بنفسك وتتعب، مش هتبقى مهتم بنفسك وتتعب، ولا مهتم بالناس وتبقى ضايع، وتبقى مشغول برأي الناس، وتبقى قيمتك في الناس، وتبقى بتستمد كل حاجة من الناس. فان انت تبقى الله يبقى المركز، دي حاجة في قمة الروعة، حاجة في قمة الروح، حاجة في قمة الجمال والثبات، دي حاجة حلوة جدا. عايز اقول لك ان الله لما بيكون المركز حتى المراية والشباك بيتزبطوا، بيبقى يعني ايه، بيترتبوا كده ترتيبة حلو. بص، بتبص لنفسك صح، وبتبص للناس وللدنيا صح، لان المركز بيبقى صح. خلي بالك كويس قوي، المركز هو الاساس، المركز هو الاساس. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. لما الله بيكون المركز لا بتغرق جوه نفسك ولا بتضيع وسط الناس. وخلي بالك انه يمكن المشكلة عمرها ما كانت في المراية أو الشباك، يمكن المشكلة في إنك مين اللي واقف في النص، مين المركز بتاعك. ركز كويس قوي، المشكلة في مش في أنت باصص فين، المشكلة مين المركز بتاع حياتك. وحب نتشارك واسمع رأيكم في الكلام ده، ويا ترى في حد اختبر ده قبل كده ولا لأ؟ وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لآخر وقت في حلقتنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ورجعنا مرة تاني وماجدة بتشاركنا الحاجة اللي بكررها وبتتعبني، العشم في الناس اكتر زيادة عن اللزوم. طبعا دي حاجة متعبة جدا جدا يا ماجدة، واشجعك انك يعني شكرا ان انت بتشاركينا على المشاركة الغالية دي. انا قلت كده في التعليق السابق، المهم ان يكون الله راضي عني مش الناس، لانه مهما عملنا مش هنرضي الناس. دي حقيقة، ناس عمرها ما هتكون راضية. كمان احب اقول لك يا ماجدة انه يعني الله بيحبنا دايما، الله يعني مهتم بينا دايما دايما وبيحبنا للاخر. وجينا لاخر وقت في حلقتنا، وقبل ما نقفل سؤال مهم خليني اكون بسألك، في شوية علامات كده لو موجودة بشكل مستمر يمكن محتاج توقف تبص وتسأل نفسك، هو أنا بلف حوالين إيه أصلا؟ حاجة من العلامات دي هي مودك متقلب حسب رأي الناس. لو حد مضحك بتطير، لو حد انتقدك بتتبسط ولا بتنهار. لو الناس هي اللي بتحركك أعرف إنه مش الله هو المركز، وهنا معناها إنه الناس هي المركز. لو سلامك مرتبط بالظروف، لو الأمور ماشية تمام فأنا تمام، لو الدنيا اتلخبطت أنهار، يعني سلامك داخل وخارج

علامة من العلامات الكبيرة قوي، تبقى ماشي كويس لحد ما تشوف حد تاني، تشوف حاجة تاني، وفجأة تحس انك اقل. هو سابقني، هو هي وصلت فين، هو انا لسه وصلت ولا لسه، انا طبعا حاسس ان انا متأخر. خلي بالك ان المقارنة تبقى صعبة قوي قوي قوي، وحاجة من العلامات اللي تقول انه مين المركز، انا المركز ولا الناس المركز ولا الله هو المركز. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، والعلامة من العلامات المهمة جدا اللي بتقول مين فينا المركز. كمان حاجة من الحاجات التانية اللي بتقول انا مين واقف حواليا، هي جلة الذات، جلة الذات والغرور. يا اما انا بجلد ذاتي بزيادة عن اللزوم، يا اما انا مغرور قوي، والغرور هنا ممكن نقول عليه كبرياء، لانه دي حاجة من الحاجات الخطرة جدا جدا جدا. ليه؟ لانه مرة تبقى شايف نفسك اقل، فانا فاشل، انا وحش، انا مش كفاية، ومرة العكس، انا احسن، انا فاهم اكتر، انا الصح، انا اللي عارف كل حاجة، لانه الميزان نفسه متلخبط، المركز نفسه فيه مشكلة. لانه لو انا شايف نفسي طول الوقت، غالبا هبقى شايف نفسي قليل، لو انا بقارن نفسي بالناس هشوف نفسي قليل، لو انا مركز على نفسي هبقى شايف نفسي قليل، ودي حاجة من الحاجات اللي دايما بتلخبط قوي قوي قوي قوي. فخلي بالك، لو المركز متلخبط انا كمان هكون متلخبط، وهتكون مرايتي متلخبط، وهتكون حياتي متلخبطة. كل حاجة تهزك، كلمة صغيرة تزعلك، موقف بسيط يقلب يومك، رفض صغير يكسرك، خلي بالك، لأنه معناها إن المركز مش ثابت، معناها إن اللي في النص مش ثابت. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لأنه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. لأنه أنت المركز بتاعك أنت مش ثابت فيه، أنت مش مثبت إيدك على المركز اللي حواليك. حاجة كمان من الحاجات العلامات المهمة جدا جدا جدا اللي بتحصل في يومنا، هي انك عارف الاحساس ده، عارف انك تبقى تايه. احساس التوهان ده احساس صعب جدا جدا جدا، احساس يعني مميت، احساس بيحسسك كده انه هو انا رايح فين وجاي منين وهعمل ايه وجاي ايه اللي هيحصل الوقت الجاي، انك مش عارف انت ماشي على ايه اصلا، انت مش عارف انت رايح على فين ولا جاي منين. مرة عايز دي، مرة عايز الحاجة التانية، مرة متحمس، مرة منطفي، مرة في مشكلة في الدنيا متلخبطة. الاحساس التوهان ده يقول انه المركز فيه مشكلة، يقول انه في حاجة اكبر بكتير من انك باصص على الناس او باصص على نفسك. ده المركز نفسه فيه مشكلة، ان المركز متلخبط، ان المركز متشتت، ان المركز تايه، ان المركز فيه مشكلة كبيرة جدا جدا. حاجة من الحاجات التانية برضو او من العلامات المهمة اللي تقول ان انا عندي مشكلة في المركز، هي ارضاء الناس تبقى وظيفة، ان انا عايش بس عشان ارضي الناس، فعايش علشان الكل يبقى مبسوط، عايش علشان محدش يزعل مني، عايش علشان اعمل كل حاجة الناس عايزاها، وتكتشف في الاخر انك نسيت نفسك اصلا. بس هنا مش بس ان انت تنسى نفسك وترجع تبص على نفسك تاني وتبص في المراية اكتر، لكن ده معناه انك تراجع مركزك، تراجع المركز اللي في النص عندك، انك تراجع الحتة اللي انت واقف فيها في النص. مين اللي واقف في النص، انت ولا الناس ولا الله؟ دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وخلي بالك انه لما المركز يبقى متلخبط، كل حاجة من حواليك بتتلخبط. بس الخبر الحلو ان اي لخبطة ممكن تترتب تاني، ويمكن بس محتاج تراجع نفسك، انا بلف حوالين مين ومين المركز بتاعي. وخلينا نرجع تاني مرة لسؤالنا، وانت بتسمع الحلقة دي وانت مكمل معايا السكة دي، حسيت انت اقرب لمين، المراية وبتركز مع نفسك، ولا الشباك ومركز مع الدنيا والناس واللي بيحصل حواليك؟ بس يمكن اهم حاجة اكتشفناها النهاردة ان المشكلة عمرها ما كانت في المراية، ولا برضو كانت في الشباك، الاتنين مهمين. المراية مهمة عشان تفهم نفسك وتراجع نفسك، وكمان الشباك مهم عشان تشوف الدنيا وتتعلم وتفهم الدنيا احسن، وتخرج برا دايرة نفسك شوية. بس الخطورة الحقيقية لما الواحد فيهم يبقى

0: كل حياتك. لما يبقى نفسك هي المركز، لما تبقى الناس هي المركز، لما تبقى طول الوقت باصص على الشباك، لما تبقى طول الوقت باصص في المراية، يبقى ده الخطر. خلي بالك لما الواحد فيهم يبقى كل حياتك تبقى عايش جوا نفسك قوي فتتعب، وعايش برا نفسك قوي فتضيع. ويمكن السؤال الحقيقي اللي انت محتاج تفضل حطه قدامك مش انا المراية ولا الشباك، لكن مين ماسك الاتجاه اصلا. لان كل لما يبقى المركز متلخبط كل حاجة بتتلخبط، زي ما قلنا مرة رأي الناس يرفعك، مرة كلمة تكسرك، مرة الظروف تفرحك، ومرة تقلب الدنيا من حواليك. بس لما يبقى في مركز ثالث، مركز ثابت، مركز هو الأساس، دي حاجة تغنيك كتير كتير كتير عن كل حاجة تانية. الدنيا تبقى أهدى، تبقى شايف نفسك صح وشايف برضو الناس صح، حتى لو الناس مش كاملة، حتى لو في مشاكل، حتى لو الظروف اللي حواليك مش سهلة، بس ده يخليك تبقى أهدى، تخليك تبقى ثابت. وعايز أشجعك قوي قوي قوي قوي في آخر وقت في حلقتنا إنك ركز على ربنا أكتر، خلي ربنا هو المركز. وافتكر إن المراية مهمة والشباك مهم، بس الخطر الحقيقي إنك يبقى الشباك هي المركز والمراية تبقى هي المركز. عشان تمشي صح والمركز يبقى مظبوط وكل حاجة تبقى مظبوطة، الله لازم يكون هو مركز حياتك مش حد.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
2: كتاب الخروج، الأصحاح الرابع.

فقال موسى: ولكنهم لا يصدقونني ولا يسمعون لكلامي، بل يقولون: لم يظهر الله لك. فقال الله له: ما هذه التي في يدك؟ فأجاب: عصا. فقال الله: ارمها على الأرض. فرماها على الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الله له: مد يدك وأمسك ذيلها. فمد موسى يده وأمسكها فعادت عصا في يده. وقال الله: تفعل هذا لكي يصدقوا أن المولى رب آبائهم، رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، ظهر لك. ثم قال الله أيضا: أدخل يدك في صدر ثوبك. فأدخل يده في صدر ثوبه ثم أخرجها فوجدها برصاء كالثلج. فقال له: رد يدك إلى صدر ثوبك. فردها إلى صدر ثوبه ثم أخرجها فوجد أنها عادت كباقي جسمه. وقال الله: فإن لم يصدقوك ولم يقتنعوا بالآية الأولى فإنهم يصدقون الثانية، وإن لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لك فخذ ماء من النهر وكبه على الأرض فيتحول الماء الذي من النهر إلى دم على الأرض. فقال موسى لله: عفوا يا رب، أنا لست فصيحا، لا كنت في الماضي ولا الآن منذ بدأت تكلمني أنا عبدك، بل أنا بطيء النطق وثقيل اللسان. فقال الله له: من خلق الفم للإنسان؟ ومن الذي يخلق الواحد أخرس أو أطرش أو بصيرا أو أعمى؟ أنا الله صانع هذا، فاذهب وأنا أعينك على الكلام وأعلمك ما تقول. فقال موسى: من فضلك يا رب أرسل واحدا غيري. فغضب الله جدا على موسى وقال له: عندنا هارون اللاوي أخوك، أنا عارف أنه فصيح، وهو الآن في الطريق قادم للقائك، وحين يراك يفرح قلبه، فتخاطبه وتلقنه كلاما، وأنا أكون معك ومعه حين تتكلمان وأخبركما بما يجب أن تعملاه، فيخاطب الشعب نيابة عنك فيكون كفم لك وكأنك أنت الله تلقنه. وخذ هذه العصا في يدك لأنك تصنع الآيات بها. فرجع موسى إلى يثرون حميه وقال له: خلني أرجع إلى شعبي في مصر لأرى إن كانوا ما زالوا أحياء. فأجابه يثرون: اذهب بسلام. وكان الله قد قال لموسى في مديان: ارجع إلى مصر لأن كل الذين أرادوا أن يقتلوك ماتوا. فأخذ موسى امرأته وولديه وأركبهم على الحمير ورجع إلى مصر وأخذ عصا الله في يده
وقال الله لموسى: أنت الآن راجع إلى مصر، فتذكر أن تعمل أمام فرعون كل العجائب التي جعلتك قادرا أن تعملها، ولكني أقسي قلبه فلا يطلق سراح الشعب. وتقول لفرعون: قال الله، هذا الشعب هو ابن البكر، فأنا قلت لك أن تطلق ابني ليعبدني، ولكنك رفضت، لذلك سأقتل ابنك البكر. وفي الطريق لما توقفوا للمبيت، تقابل المولى مع موسى وحاول أن يقتله، فأخذت صفورة سكينا من صوان وختنت ابنها ومست بها قدمي موسى وقالت: أنت محمي بالدم. قالت هذا إشارة إلى الختان، فعفى الله عنه. وكان الله قد قال لهارون أن يذهب إلى الصحراء لاستقبال موسى، فراح وقابله في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بكل ما قاله الله له حين أرسله، وبكل الآيات التي أمره أن يعملها. فذهب موسى وهارون وجمعا كل شيوخ بني إسرائيل، وأخبرهم هارون بكل ما قاله الله لموسى، وصنع موسى الآيات أمام الشعب فآمنوا. ولما سمعوا أن الله جاء لمعونة بني إسرائيل وأنه رأى شقاءهم، ركعوا وسجدوا.

وبعد ذلك ذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: المولى رب بني إسرائيل يقول: أطلق شعبي ليعيدوا لي في الصحراء. فقال فرعون: من هو الله حتى أسمع له وأطلق بني إسرائيل؟ أنا لا أعرف الله ولن أطلق بني إسرائيل. فقالا: رب العبرانيين قابلنا، فالآن اتركنا نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا، لئلا يضربنا بوباء أو بحرب. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تعطلان الشعب عن عمله؟ ارجعا إلى شغلكما. وقال فرعون: هذا شعب كثير وأنتما تعطلانهم عن العمل. في ذلك اليوم أمر فرعون مسخري الشعب ورؤساء العمال وقال: من الآن لا تعطوا الشعب تبنا لعمل الطوب كما كنتم تعملون سابقا، بل ليذهبوا هم ويجمعوا لهم تبنا، وطالبوهم بعمل نفس كمية الطوب التي كانوا يعملونها من قبل، لا تنقصوا منها، فإنهم كسالى، لذلك يصرخون ويقولون: اتركنا نذهب ونقدم ضحايا لإلهنا، ثقلوا العمل على الناس فينشغلوا به ولا يلتفتوا إلى الكلام الفارغ. فخرج مسخرو الشعب ورؤساء العمال وقالوا للشعب: أمر فرعون بأن لا نعطيكم تبنا، اذهبوا واجمعوا لكم التبن حيث تجدونه، وكمية الطوب لا ينقص منها شيء. فتفرق الشعب في كل مصر ليجمعوا قشا بدل التبن، وكان المسخرون يستعجلونهم ويقولون: كملوا العمل المطلوب منكم لكل يوم كما لما أعطيناكم التبن. واعتبر المسخرون رؤساء عمال بني إسرائيل مسؤولين وضربوهم وقالوا لهم: لماذا لم تعملوا كمية الطوب المطلوبة كما كنتم تعملون من قبل؟ فجاء رؤساء عمال بني إسرائيل إلى فرعون وتوسلوا إليه وقالوا: لماذا تعاملنا نحن عبيدك بهذه الطريقة؟ لا يعطوننا تبنا ويقولون لنا: اعملوا الطوب، ويضربوننا بينما الذنب عليهم. فقال فرعون: أنتم كسالى، لذلك تقولون: اتركنا نذهب ونقدم ضحايا لله، روحوا إلى شغلكم، لا نعطيكم التبن، وتعملون نفس كمية الطوب. فرأى رؤساء عمال بني إسرائيل أنهم في مشكلة عويصة، لأنهم أمروا أن لا ينقصوا كمية الطوب المطلوبة منهم لكل يوم. فلما خرجوا من عند فرعون صادفوا موسى وهارون واقفين في انتظارهم، فقالوا لهما: ليت الله ينظر ويعاقبكما، لأنكما جعلتما فرعون وحاشيته يكرهوننا، وأعطيتماهم سيفا ليقتلونا. فرجع موسى إلى الله وقال: لماذا يا رب أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟
فمنذ ذهبت إلى فرعون لأتكلم باسمك أخذ يسيء إلى الشعب، وأنت لم تعمل شيئا لتنقذ شعبك.

ادي امل وانا في عز الضلمة، في عز الاحتياج، لان انا ببساطة مش خزان، انا مجرد ماسورة بتوصل الخير او عايزة توصل بركات من عند الله. طول ما ايدي مفتوحة وبتحاول تسند غيري، انا هكون متأكدة ان برضو ربنا هتفضل ايده ممدودة وسنداني. مش مقياس، مش معنى كده ان انا لو بطلت اسند مش هتسند، لكن لاني عملت دوت فانا واثق بقى 1000000% فوق 1000000% اللي انا كنت مقتنع بيهم من الاول، ان يا رب كده كده انت معايا، انت سندني. فاعتقد احنا النهاردة محتاجين نبطل نخزن ونتعلم كده نكون بندي، بندي بفيض مش من الفائض. فالنهاردة كده فكر معايا ايه اللي انا محتاج كده اتعلم او ادرك انه هو نوع من انواع العطاء. انا محتاج اتعلم كده ادي، اتعلم كده ان انا اكون ببارك بيه اللي حواليا، لانهم ببساطة ممكن يكونوا محتاجين للحاجة دي او للشيء دوت. هستناكم كده تشاركونا وتفكروا معانا، لكن خلوني كده ارجع تاني لنانا. وكنا وصلنا لحد بتقول ترنيمة حلوة اعتقد الفصل اللي فات، لكن لم اسمعه جيدا بسبب سماعاتي. طب بصي هقولك على حاجة يا نانا، انت عندك اكتر من اوبشن تقدري تسمعي بيه الترنيمة. ممكن بعد كده في الاعادة تتابعينا سواء على الويب سايت او على الابليكيشن، او تقدري حتى تكوني بتشغلي اللايف بعد الحلقة كده لما تروحي وتشغلي الترانيم براحتك. كمان خلونا كده نفكركم انه كل ترانيم راديو سما اللي من انتاج راديو سما تقدروا تكونوا بتلاقوها موجودة على قناتنا على اليوتيوب، في منها تكون موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، ومنها ابتدى بالفعل يكون بينزل على الساوند كلاود، فتقدروا تكونوا بتسمعوا الترانيم ديت في اي وقت زي ما انتوا عايزين. لكن مبسوطة ان هي عجبتك يا نانا. كمان نانا بتقول قدم الطبيب علاجا مجانيا للمرضى المحتاجين فكان عضاؤه غير مألوف. حلو قوي. طيب خلينا كده نفصص المشهد دوت، نانا كده بتدينا زي مشهد تخيلي لنوع غير مألوف من العطاء. طيب الدكتور اللي قدم علاج مجاني ده قدم ايه؟ هل مجرد ان هو قدم علاج مجاني بس؟ هو قدم علاج مجاني ما اخدش مقابل مادي، لكن هو ادى من وقته، ادى من خبرته، ادى من محبته، ادى من احساسه، ادى من عطفه. هو مش مجرد ان هو ما اخدش مقابل مادي، لكن هو ادى حاجات تانية كتير. فخلينا كده ايه نحاول نبروز شوية حاجات من العطاء محتاجين نكون بننتبه ان انا محتاج اديها اللي حواليا النهاردة، ان ممكن يكون في احتياج ليها. كمان نانا بتكمل وبتقول ليس كل عطاء يقاس بالأشياء، أحيانا يكفي حضورك. بالضبط يا نانا، أحيانا الحضور بيبقى وحده كفاية، بيبقى هو ده العطاء. أنا محتاج حد يكون، حد يسمعني، حد يحتويني. يا جماعة أنا مش عايز فلوسكو، أنا مش عايز مكالمة كده تقولي فيها كلمتين وتقفل، أنا محتاج أني أحس أن أنت جنبي. ده زي ما كنا بنقول كده مع المسيح لما ادى السامرية، هو اداها كيانه، هو اداها حضوره، مش مجرد اداها حاجة مادية. برافو عليك يا نانا. طيب نانا كمان بتختار معانا رقم 19 صح كده؟ 19. طيب خلينا نشوف رقم 19 النهاردة بتقول ايه. رقم 19 النهاردة سؤال حلو قوي، وجاوبينا كده يا نانا، من هو قدوتك؟ مين هو الشخص كده اللي بتعتبريه قدوتك او مثلك الاعلى؟ سواء حد في دايرة علاقاتك، قوليلنا كده ايه علاقتك بيه، مش حتى لو مش هتقولي اسامي، او مثلا شخصية عامة او شخصية مشهورة او معروفة، فقوليلي كده من هو قدوتك. كمان نانا بتقول فين الاخرين، انا اليوم وحيدة. انت جميلة وكفاية يا نانا، بس يعني اهو ابتدى اصدقائنا ان هم يكونوا بينورونا متأخرين، بس يعني هم جم ولا تزعلي. طيب خليني كمان اصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مرمر صباح الجمال عليكي. مرمر النهاردة بتصبح علينا بصباح المحبة الجميلة بتاعتها، وبتختار رقم 6 ورقم 10 ليا. طيب خلينا كده نشوف رقم 6 النهاردة. ورقم 6 النهاردة كانت رسالة حلوة قوي، بتقول الكوباية الفاضية عمرها ما هتروي العطشان، دلع نفسك الأول عشان تعرف تدلع اللي حواليك. فالنهاردة كده يا مريم رسالتك بتقولك انتبهي لنفسك شوية، انتبهي لتفاصيلك. مش غلط ان انت تهتمي بنفسك، مش غلط ان انت تكوني بتحطي نفسك أولوية في بعض الأوقات عشان تعرفي تجددي طاقتك، تجددي محبتك، تجددي روحك عشان تعرفي تروي اللي حواليك. دي كانت رقم 6. كمان رقم 10

طيب بصي، رقم 10 لعبة، وأنا معايا الإجابة بتاعتها، فمش هعرف أجاوب لأن هتبقى كده يعني أنا غشيت الإجابة. فأنا هقولك رقم 10 وجاوبيها إنتي، إيه رأيك؟ رقم 10 النهاردة بتقول رتب الحروف دي عشان تطلع كلمة بنحتاجها لما نكون تعبانين ومش طايقين كلمة من حد، مش اللي هو تعبانين جسديا، لكن عارفة كده إن هو إيه، حاسس إن أنا تعبان ومستنزف وعايز ايه بقى. خليني اقول لك الحروف، الحروف دي ملخبطه، رتبيها عشان تطلعي الكلمه ديت. الحروف دي بتقول ف صاد لام الف نون. لا هي يعني مترتبه، كانت محتاجه تتلخبط اللعبه العبيطه دي. طيب حاولي كده انتي تطلعي لي بقى ايه الكلمه اللي مش متلخبطه ديت، واديني معنى تاني يناسب الحاله ديت. يلا انا افتكست لك لعبه، او انا اخترعت لك لعبة جديدة. يلا قولي لي كده ايه المرادف اللي ممكن يكون للكلمة ديت، او الاحساس اللي ممكن يعبر برضو عن الموضوع دوت. استناكي كده تلعبي معايا يا مريم وتشاركينا في موضوعنا، وتقولي لي كده انواع غير مألوفة من العطاء. كمان ماجدة، يا ماجدة صباح الجمال، متأخرة يا ماجدة، لأن كانت بتدور عليكم من شوية. ماجدة متحمسة أسمع رأيك كده في موضوعنا النهاردة، قولي لي أنواع غير مألوفة من العطاء، أو مش مألوفة بمعنى إن هي غريبة أو محدش بيعملها، لكن هي ممكن تكون تفاصيل ما بننتبهش إن هي احتياجات محتاجين نتعلم إننا نكون بنديها. فكري معايا كده، وهستناكي طبعا نلعب في الصندوق. لكن ماجدة بتشاركنا بتقول كان في مشكلة في التليفون، بتسمعنا من خلال الموبايل، فيعني بس الحمد لله مشكلة اتصلحت ووصلتي معانا بالسلامة يا ماجدة، يعني أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي أبدا. فيعني شكرا أن أنتي معانا النهاردة يا ماجدة. كمان نانا بتقول قدوتي هو المسيح حبيبي الأول والآخر. طيب قوليلي كده إيه أكتر حاجة بتتعلميها، أو إيه أكتر حاجة بتفرق معاكي في شخصية المسيح؟ لو هنقول كده انه دايما لما يكون عندي قدوة، انا في حاجات معينة كده ببقى يا سلام لو عايزة اتعلم الحاجة دي، حتى لو هاخدها مراحل. انا دلوقتي عايزة اتعلم الحاجة دي، وبعد ما اتعلمها عايزة اتعلم الحاجة ديت. فقوليلي كده ايه اكتر حاجة انت مشغولة بيها الوقت دوت، وحابة ان انت كده تكوني بتتعلميها من قدوتك. لكن ماجدة بتتشارك معانا من الصندوق برقم 9 ورقم 18، ورقم 9 النهاردة بتقول تعويضات ربنا بتيجي في الوقت المناسب، فبلاش تكئب نفسك، كده كده هيعوضك النهارده. كده رسالتك يا ماجده بتقول لك ما تكتئبيش، ما تزعليش، ما تخليش اي حاجه كده تحز في نفسيتك. ربنا كده دايما امين على مشاعرك، وامين ان هو يكون بيفرحك، وامين ان هو يكون بيعوضك. كمان رقم 18 النهارده، ده ايه، سؤال استني خلينا نقراه. سؤال رقم 18 النهارده بيقول لو في ايدك تخفي صفة واحدة من صفات الناس اللي بنقابلها في الشارع والمواصلات الصبح، هتختار تخفي ايه؟ عارفة كده احيانا لما بنتقابل مع الناس الصبح في شوية علامات مميزة كده بنشوفها. العلامات دي بيقولك ايه؟ تكشيرة، الزق، الصوت العالي. ايه اكتر صفة نفسك الناس تبطل تعملها، خصوصا في بداية اليوم اللي هو يعني احنا لسه صباح الخير، لسه مفيش اي حاجة تدعو لأي حاجة، فيعني هتكوني ايه الصفة اللي بتختاري ان انت تكوني بتلغيها يا ماجدة؟ يلا دي سلطة في ايدك النهاردة، والغي حاجة، الغي صفة، الغي حاجة كده تحسي انه الصبح يا سلام لو الحاجة دي ما تبقاش موجودة. كمان مريم بتقول الكلمة هي فصلان، صح، برافو عليك يا مريم. قوليلي بقى كلمة تانية، لانه يعني الحروف كانت مترتبة مش متلخبطة، فقوليلي بقى كلمة تانية تكون بتدي نفس المعنى كده، اللي هو يا سلام انا محتاج دلوقتي افصل، حاجة تدي نفس المعنى. كمان ماجدة بتقول يا ماجدة رحت فين؟ ماجدة بتقول العطاء اننا نعطي كلمة حلوة وسؤال على مريض او رسالة، وطبعا تقدمات مادية. حلو، دي انواع من العطاء محتاجين ننتبه ليها، بالاضافة للتقدمات المادية، اني اسأل على اللي محتاج للسؤال، ده نوع من انواع العطاء، اني اسأل على المريض، اني اطبطب، اني احتوي، كل دي انواع واشكال من العطاء. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن نعتبره او نصنفه نوع من انواع العطاء اللي محتاجين اننا نكون بنتعلم نقدمه لبعض. بمناسبة اللي انتوا بتقولوه دوت، مش حاسين انه التشجيع والكلمة الحلوة في المطلق ينفعوا يبقى انواع من العطاء؟ المبادرة كمان في التشجيع، واعتقد ان ده نوع حلو قوي من العطاء، ما بيحتاجش اي مجهود مادي، يعني انا مش محتاجة احط ايدي في جيبي واطلع اي حاجة.
هو مجرد كلمة بقولها لكن ليها مفعول السحر، عطاء التشجيع، عطاء الكلمة الحلوة، عطاء المبادرة. في قاعدة حلوة قوي بتقول لك الكلمة الحلوة اللي تقدر تقولها دلوقتي ما تأجلهاش لبكرة. الإحسان إنك ما تستناش إن الشخص يطلب منك الدعم. العطاء إنك ما تستناش إن الشخص يطلب منك إن أنت تكون بتديه، أو يجيلك وهو مكسور، أو يجيلك وهو زعلان، أو يجيلك وهو حزين، عشان تبتدي تدرك إنه محتاج اللي يسأل عليه، أو محتاج اللي يطيب خطره، أو محتاج اللي يبتدي إنه يكون بيحتويه. المبادرة هي إن أنا عارف إن الشخص دوت مثلا تعبان ومحتاج اللي يسأل عليه، فهبتدي إن أنا أبادر وابعت له مثلا ولو كلمات بسيطة، أقول له مثلا ربنا معاك، أنا حاسس بألمك، أو أبعت رسالة تشجيع لحد أنا فخور بيك، أو أرفع سماعة التليفون كده على حد أقول له شكرا إن أنت في حياتي. الأنواع والأشكال دي من العطاء بيقولك إنها قادرة تغير كيمياء اليوم للشخص دوت، للشخص اللي أنا كلمته دوت، أو الشخص اللي أنا اديت له الكلمة دي. وده هيرجع لي أنا بفيض من السكينة، هيرجع لي أنا بفيض من الطاقة الإيجابية، من الراحة، لأن أنا بقيت مصدر ليها. أنا اديت للي قدامي طاقة، فأنا كمان بقيت مشبع بالطاقة. فالنهاردة كده خلينا نتعلم كنوع من أنواع العطاء إننا نبادر بالكلمة الحلوة، نبادر بالمساعدة، نبادر بالخدمة. فشاركوني كده مين أكتر حد حاسس كده إن أنت محتاج تكون بتديله النوع ده من العطاء النهاردة؟ مين أكتر حد حاسس إن هو محتاج يسمع منك كلمة حلوة؟ هل مثلا موظف عندك، زميل ليك، حد من أولادك محتاج أنت تشجعه لأنك على طول بتزعق له مثلا التقصير في المذاكرة، أو تقصير في الرياضة، أو تقصير في أي حاجة، فحاسس النهاردة كده إن أنت ممكن تديله كلمة تشجيع؟ يا جماعة، فكرة كلمة التشجيع دي من أنواع العطاء المهدور حقها. فكرة إن أنا أبادر كمان بإن أنا أسأل أو أتكلم، دي من الحاجات المهدور حقها. بس فكرة المبادرة دي محتاج أخلي بالي إنه لو حسيت إن اللي قدامي مش متقبل انسحب فورا. المبادرة أصلا، المبادرة دي مش بس في الكلمة، المبادرة دي ممكن تكون في المساعدة، في السندة، في العطاء، في الاحتواء. وأنا بمحبة أنا عايز أبادر وأساعد، لكن لو حسيت إن الشخص اللي أنا هبادر ليه بالمساعدة دوت هو مش مستعد إنه يتقبل المساعدة دلوقتي، انسحب. انسحب، ما تقولش ده أنا كنت جاية أساعد، ده أنا كنت جاية أخدم، ده أنا كتر خيري إن أنا خدت من وقتي ومن المخزون اللي عندي عشان أجي أديلك. لأ، ممكن يكون ببساطة الشخص اللي قدامي هو مش محتاج دلوقتي للعطاء، فما تفرضش عطائك. دي نقطة مهمة قوي، ما تفرضش عطائك على اللي ما عندوش استعداد ان هو يكون بيقبله دلوقتي. انت قدم اللي في ايدك من غير ما هستنى مقابل، من غير ما هستنى شكر، من غير ما هستنى تقدير، ومن غير ما هفرض عليه ان هو يقبل عطائي، من غير ما هجبره ان هو يكون بيقبل عطائي. وحاسة فكرة ان انا اسيب له الحرية ديت في ان هو يقبل او ما يقبلش العطاء، دي في حد ذاتها نوع من انواع العطاء. فإيه تاني ممكن نعتبره نوع من أنواع العطاء؟ طيب خلينا كده نكمل، وصلنا لحد فين؟ نانا بتقول ليس لأحد محبة أعظم من هذه أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه، من يوحنا 15-13، وده أعظم عطاء المسيح قدمه لنا، أجمل محبة وأجمل قصة حب المسيح قدمها لنا. كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها بقى إيه الصفة اللي نفسها تلغيها من الناس خصوصا الصبح، فبتقول هلغي صفة التذمر أو الشكوى، اللي هو نبقى إحنا لسه صباح الخير، لسه اليوم ما بدأش، وتلاقي الناس كده في المواصلات أو زمايلك في الشغل بادين اليوم بكمية طاقة سلبية وتكشيرة وتذمر وشكوى وصوت عالي. فاللي هو يعني في شوية صفات كده يا سلام لو نلغيها من حياتنا، ويبقى الأجمل كمان لو عرفنا نكنسلها الصبح اللي هي في بداية اليوم. يعني اليوم لسه ما بدأش يا جماعة، خلونا كده إيه، يلا الحمد لله. طيب كمان مريم بتقول العطاء هي طبطبة على حد موجوع، كمان الدعم والتشجيع كمان من العطاء، الافتقاد وتقديم المساعدة. الطبطبة عجبني قوي، الطبطبة يا جماعة عطاء. ما تستهونش بالتفاصيل الصغيرة. احنا ليه بنستهون بالتفاصيل الصغيرة دي يا جماعة؟ انتوا عارفين انه من ضمن الحاجات اللي انا بحس اننا بنستهون بيها برضو، مش بس يعني مريم هنا بتقول يا مريم روحت فين، استني انا لمحتك. مريم هنا كانت بتقول حد موجوع

يعني احاول انقل له الصوره اللي عندي. ساعات بنقابل ناس روحهم مطفيه، ظروفهم صعبه، شايفين نفسهم فاشلين، محبطين، ملهمش قيمه، ملهمش لازمه، ملهمش مكانه. العطاء الحقيقي هنا اني مش بس اطبطب، ومش بس ان انا اقول له معلش، لكن ان انا اكون. امبارح اندرو كان بيحكي عن المرايه والشباك، انا النهارده كده يمكن محتاجه اكون مرايه نظيفه، مش بس اشوف فيها نفسي، لكن كمان اوريهم فيها صورتهم الحقيقيه، من غير ما تكون مهزوزه، من غير ما تكون مشوهه زي ما هم شايفينها او هم رسمينها لنفسهم. فانا هختار ان انا اوريهم الصوره الحلوه او البطل اللي جواهم، واتكلم عنه اللي هم يمكن مش شايفينه. حد فكر ان ده ممكن يكون نوع من انواع العطاء؟ انك تزرع امل جوه حد مطفي. لما تقعد مع حد كده وتقول له انا شايف فيك بذره حاجه حلوه، انا شايف فيك فنان عظيم، انا متاكد ان انت عندك حكمه مش عند حد، انا واثق فيك. انت هنا مش مجرد كلمات بتقولها، انت هنا بتديله روح جديده يعيش بيها، انت بتديله امل، انت بتديله رؤيه ايجابيه جديده يعيش بيها، انت بتتبرع ليه برؤيتك، انت بتعطيله من رجائك، انت بتعطيله من املك، انت بتعطيله من مرايتك النظيفه اللي انت قادر فيها تشوف فيها صورتك على حقيقتها. فانت كأنك كده بتتبرع انك تلفله المراية دي عشان يعرف يشوف نفسه هو كمان بصورته الحقيقية الغالية القيمة اللي الله خلقه عليها، لحد ما هو يقدر يشوف نفسه بالشكل الصح، او يشوف نفسه بالصورة الصح. فهل في حياتك النهاردة حد كان بيشوف فيك حاجة حلوة وشجعك عليها، اللي خليتك النهاردة ممكن متبارك بالحاجة دي؟ عارف كده زي ما واحنا صغيرين مثلا مدرس عندك يقولك انت شاطر قوي في المادة دي، انت شاطر قوي في الحسابات والرياضة والارقام، فده شجعك ان انت النهاردة كبرت بقيت مهندس، دخلت هندسة وبقيت مهندس، او دخلت تجارة مثلا وبقيت محاسب قد الدنيا وبقيت الارقام دي لعبتك. فكروا معايا كده وشاركوني ازاي النظرة اللي يمكن حد ساعدك ان انت تشوف نفسك بيها ممكن تكون غيرت مسار حياتك. وده اللي انا محتاجة ادركه، اولا ادرك ان ده نوع من انواع العطاء النهاردة، علشان ادرك قد ايه مهم ان انا اعمله لحد تاني. اصل انا لو مش منتبه ان الرؤية الايجابية لنفسي دي نوع من انواع العطاء، هنتبه ان انا اديها لحد تاني؟ النهاردة عايزين ننتبه للأشكال دي من العطاء عشان ننتبه اننا نقدمها للي حوالينا. العطاء مش بس مادي، العطاء مش بس فلوس، العطاء مش بس لبس، العطاء مش بس أكل، العطاء مش بس حتى وقت من غير قلب. لا، أنا هدي لك قلبي، أنا هدي لك عيني، أنا هدي لك رؤيتي، أنا هدي لك كلماتي، أنا هدي لك المبادرة اللي انت يمكن ما طلبتهاش، بس أنا هقدم لك، انا هدي لك. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون نوع من انواع العطاء. طيب احنا بقالنا كتير بنرغي، طب خليني كده ارجع ليه التعليقات قبل الفاصل. و تمام، نانا مكمله معانا في بوكيه الورد والالوان الجميله الحقيقي كده بيعمل لي بهجه وسط التعليقات، وبتاكد على الفكره. تمام، يعني انا مش عارفه انهي فكره اللي بتاكد عليها، بس يعني طالما احنا متفقين فاحنا تمام يا نانا. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض ايه تاني ممكن يكون انواع من العطاء، لان كل ما هنفكر اكتر هنلاقي فيه انواع جديده ومختلفه من العطاء. انا محتاج اتعلم ان هي انواع عطاء عشان اتعلم ابارك بيها اللي حواليا. وعشان نسهل على نفسنا الفكرة، فكر في نفسك، في احتياجاتك، في مواقف مختلفة، ايه الحاجات اللي كنت محتاجها من اللي حواليك واخدتها او ما اخدتهاش؟ بس النهاردة كده هبروز الحاجة دي انها نوع من انواع العطاء، انا محتاج اتعلم ادي للي حواليا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: بتعرض أفلام 24 ساعة. أحياناً أفتح التلفزيون على فيلم بيخلص وحس إن نهايته سعيدة، بس واضح كده إنه كانت أحداثه صعبة. مش هستمتع في الحياة بالفيلم حتى لو نهايته سعيدة، غير لو عشت كل تفاصيل أحداثه الصعبة بكل مشاعري. أنا بتكلم عن فيلم الحياة، مش هستمتع بالنهايات السعيدة غير لو كان في مواقف صعبة، مع العلم إن المخرج شاطر قوي. دي بس مجرد فكرة.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سمع، لسه بندور كده على أنواع غير مقدرة من العطاء، أنواع محتاجين كده ندرك إنها ممكن تكون نوع من أنواع العطاء عشان محتاج أتعلم أعطيها. العطاء النهاردة مش من الفائض، العطاء النهاردة بفيض. النهاردة العطاء عايزين نكون بنتعلم كده نديه من الاحتياجات، من الأعواز. ايه اكتر حاجة انت محتاج حد يقدمها لك؟ وفكر النهاردة كده انها ممكن تكون نوع من انواع العطاء اللي انت ممكن تكون بتبارك بيه حد تاني. لسه مكملين كلامنا مع بعض، لسه مستنياك وتلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ5 كما قال، واللعبة كورة يعني انت وحظك. لكن برجع لي التعليقات. يا بهاء صباح الخير والبركة داخل كده على طول من غير صباح الخير ولا سلام ولا كلام. ماشي مسامحينك يا بهاء، وده نوع من انواع العطاء. بهاء بيقول لنا كده افضل عطية ممكن يعطيها ربنا للانسان هي البركة والقبول. طيب خلينا كده نفكر شوية بهاء، انه ده اكيد ما فيهاش نقاش اجمل عطايا الله لينا هي القبول والمحبة الغير مشروطة. لكن ايه رأيك كده نجرب نكون احنا كمان بندي لبعض النوع ده من العطاء، القبول. مش هقولك زي ما ربنا كده بيدينا قبول ويسامحنا ويغفر لنا وغفر لنا خطايانا، لكن بمناسبة الغفران يا جماعة، هل ممكن يكون الغفران نوع من انواع العطاء؟ اني اغفر لحد ده نوع من انواع العطاء؟ اني اسامح حد ده نوع من انواع العطاء؟ انا كل ما اتسعت مساحة المسامحة والتماس الأعذار للناس اللي حوالين مني، بيقولوا كده ان ده كل ما يساعدني ان انا اقلل سقف توقعاتي منهم، وده هيحمي قلبي من الخزلان، وانه دوت مش هيخليني اكون بلومهم على توقعاتي اللي انا توقعاتي العالية اللي انا حطيتها فيهم. وكل ما قدرت ان انا اكون بزود رحمة في قلبي، كل ما قدرت ان انا اكون بسامحهم اكتر، وان الرحمة مش ضعف، وان الرحمة ما هياش تنازل مني عن قوتي او تنازل مني عن حقي، لكن هي اختيار واعي مني هيديني سلام داخلي يحمي علاقاتي من انها تكون بتتكسر بسرعة. ايه رايكم في الفكره دي؟ الفكره دي انا لسه قرياها من يومين وعجبتني قوي، لكن حاسه انه بعيدا عن الفكره ديت انا ممكن اقول كده انه مش بس ان انا سامحهم وان اني اقلل سقف توقعاتي منهم، لكن فكره ان انا اكون بسامح او التمس العذر، او عارف كده كان فيها تشبيه حلو قوي، عطاء براءه، اني ادي الشخص اللي قدامي براءة من توقعاتي، براءة من أحكامي، براءة من ظنوني اللي أنا توقعت أو ظنيت فيه الحاجة ديت. أني أدي الشخص اللي قدامي عذر بدل ما أدي له حكم أنا بحكم عليه، لا هدي له عذر، هلتمس له العذر. المسيح وهو على الصليب التمس العذر لصالبيه اللي كانوا بيصلبوه، قال يا أبي سامحهم، اغفر لهم، هم لا يعلمون ماذا يفعلون. فإني أكون بلتمس العذر، التمس الـ الـ الـ الـ الـ المغفرة أو أدي المغفرة للي قدامي، ده نوع من أنواع العطاء. العطاء مش بس فعل إيد أو حاجة بديها بإيدي، العطاء ممكن يكون نظرة قلب، مش بس نظرة عين لكن نظرة قلب، أشوف بيها اللي ورا تصرفات الشخص، أشوف اللي يمكن احنا كنا بنقول انه التماس العذر ان انا هدي له عذر مش هدي له حكم، فانا هشوف بيها اللي ورا سبب انفعاله عليا، هشوف بيها السبب اللي ورا تأخيره، هشوف بيها السبب اللي ورا تقصيره في حاجة معينة، فانا بدي له عذر مش بدي له حكم. فده نوع حلو قوي من العطاء يا جماعة. احنا ليه ما بنديش لبعض العطاء دوت؟ احنا شاطرين قوي ان انا نقعد كده نحط رجل على رجل ونحكم على بعض وندي بعض احنا كرمة قوي في اعطاء الاحكام لبعض. ده وحش، ده حلو، ده هادي، ده عصبي، ده اجتماعي، ده انطوائي، ده انفعالي، ده. لكن ليه ما بنديش لبعض اعذار؟ هو منفعل النهاردة لانه ابنه سخن في البيت وهو مش قادر يقعد جنبه وينزل دلوقتي يوديه للدكتور لان في شغل محتاج يتسلم، فهو غصب عنه هو عصبي دلوقتي. انا الراجل اللي ورا مني عمال بيديني كلاكسات بالعربية عشان اطلع اجري، هو ليه مستعجل؟ بس انا مش عارف ان هو عنده حالة مريضة محتاج بسرعة يلحق يطمن عليها او محتاج يزورها او محتاج يروح بيها المستشفى. ليه بدي حكم مش بدي عذر؟ اعطاء الاعذار او التماس الاعذار ده نوع جميل قوي يا جماعه من العطاء، محتاجين نعممه النهارده. احنا محتاجين النهارده كده نتعلم ندي بعض اعذار، ندي بعض كده ندي بعض قلب، ندي بعض قلب كده، مش قلوب كده هنمشي نوزع قلوب في الشارع، لكن ندي بعض كده قلب بيحس، قلب بيلتمس العذر، قلب بيدور كده على النية الحلوة، مش ان انا اطلق احكام في المطلق كده وخلاص. فحسن التماس الاعذار واعطاء براءة للاخرين ده نوع حلو قوي من العطاء يا جماعة، محتاجين اننا نكون بنعممه. فكر معايا تاني كده، ايه تاني ممكن يكون نوع من انواع العطاء انا محتاجه، محتاج الناس تشوفني بيه، محتاج الناس تقدمهولي. فالنهاردة كده انتبه ان ده نوع من العطاء انا محتاج ان انا اكون بقدمه. بس انا مش هفضل اخد بس، يعني ده مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، دي كلمات المسيح. محتاجين نتعلم ندي يا جماعة، مش بس نكون بناخد. طيب وصلنا لحد فين في التعليقات؟ نانا بتقول هناك من يعطي من الفائض وهناك من يعطي من القلب. احنا عايزين نتعلم بقى ندي من القلب مش من الفائض، العطاء بفيض مش من الفائض، العطاء من من من انا هدي بشبع، على انه انا مش خايف انه انا لما اديك اقل، لا انا واثق اني لما اديك انا هبقى كمان متجدد من عند الله، زي البير كده، البير اللي كل ما نزل جردل كده اطلع منه جردل مية هو بيرجع يتملي بتاني، لكن البير لو اتغطى ومحدش استخدمه فضل محتفظ بميته هيبقى بركة راكدة مليانة ميكروبات، مليانة بكتيريا، مليانة عفن، محدش هيقدر يستفيد منها بأي حاجة، ولا البير هيفرح بنفسه يعني. فإحنا النهاردة كده عايزين نتعلم العطاء بالفيض مش من الفائض. كمان أنا بتقول عطاءك لا يشبه العطاء العابر بل يشبه النجاة يا رب. النهاردة كده عايزين نتعلم منه إزاي نكون بنعطي طوق النجاة. احنا كمان انا ممكن كلمتي، تشجيعي، التماسي للعذر، قلبي ورؤيتي الايجابيه، المرايه النظيفه اللي انا بديها للمحبط ان هو يشوف نفسه بيها، كل دي ممكن تكون اطواء نجاة انا بديها للي حواليا. فيا رب علمنا كده اننا نكون شبهك. بعد ايه يا بهاء؟ بعد ايه؟ بعد ما كسرت قلبي كده في الاول ودخلت من غير ما تصبح، بس يعني يلا ماشي، سامح، خلاص سامح المره دي، سامحتك يا بهاء. بهاء مستنياك كده تلعب معانا في الصندوق وتختار رقم من 1 لـ50 ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. لكن نانا بتكمل لعبه معانا برقم 29، يا رب يكون سؤال كده او لا، ايوه بقى سؤال او لعبه يعني، هنقرا ونشوف. طيب رقم 29 النهارده بيقول لو قدامك مشوار مهم وحد طلب منك توصيله في سكتك وانت مهدود وتعبان، هل هتوافق وتتحامل على نفسك يعني وتيجي على نفسك، ولا بتقول مش قادر من غير كسوف؟ حلو قوي السؤال دوت. وبحس ان السؤال ده ما فيهوش اجابه صح واجابه غلط، دي فروق شخصيه وادراك لامكانياتي وادراك لطاقتي والعلاقاتي بالناس اللي حواليا وللشخص اللي انا بيطلب مني. فقوليلي كده هتعملي ايه لو اتحطيتي في الموقف دوت او السيتويشن دوت يا نانا. انتي تعبانة ومهدودة ولسه قدامك مشوار طويل وجي حد قالك خديني في سكتك، هتيجي على نفسك وتاخديه، ولا هتقولي له لا مش هقدر من غير كسوف من غير احراج انا مش قادرة ان انا اكون اجي معاك او بوصلك دلوقتي؟ قوليلي كده هتكوني بتعملي ايه بكل صراحة من غير كسوف. كمان نانا كانت بتقول موضوع يا نانا ده علشان انتوا معايا النهاردة بس يا نانا ومنتشارك مع بعض، فانتوا المحليين الموضوع. لكن مبسوطة جدا الموضوع عجبك، وامين كده ربنا يكون من خلاله بيفتح عينينا على انواع من الاحتياجات اللي عندنا اللي من خلالها ندرك انها ممكن تكون انواع عطاء ابارك بيها اللي حواليا. كمان بهاء بيقول ما كانش اتعذر ولا باع جزر. مين اللي ما كانش اتعذر ولا باع جزر؟ اللي هيعطي، لا ما هو اللي هيعطي مش هيتزنق للدرجات دي يعني يا بهاء، ما تقلقش. يعني امين، ربنا يكون بيجدد دايما الحاجة اللي عندي علشان تكون باستمرار كده بعرف ادي منها، فما تقلقش. بعدين الجزر جميل يا بهاء، انا بحب الجزر، وليه مواسم كده بيبقى مسكر فيها. فينك يا بسمة كده؟ انا وبسمة كده بنقعد ننقي في الفاكهة، هي تبعت لي افوكادو وانا اديها بطيخ، يعني بنفتقد كل حد فيكم صدقوني يا جماعة. ماشي يلا. طيب بعيدا بقى عن الجزر بتاع بهاء، يا مريم، مريم بتقول اعظم عطاء اللي هو اللي بيدي من احتياجه الشخصي كمان، واجمل في العطاء اللي بيدي محبة حقيقية زي اللي فقد شيء زي الحنان والرحمة في حياته، وقلب نظيف رغم كده بيدي. مش عارفة كنت معانا من شوية ولا لا يا مريم، بس انا كنت بقول ان انا مع الفريق اللي بيقول انه فقد الشيء هو اشطر حد يدي. في المثل بيقول كده او الحكمة الدرجة بتقول ان فقد الشيء لا يعطي. انا بحس ان فقد الشيء يا جماعة هو اكتر حد حاسس بوجع افتقاده، فهو اكتر حد هيعرف يدي. فانا معاكي جدا يا مريم. بهاء بيقول محتاج الناس تشوفني طبيعي مش تعبان في دماغي. مين قال انت تعبان في دماغك بهاء؟ انا حاسه انت شخصيه لذيذه ومسليه جدا، يعني مين قال انت تعبان في دماغك؟ بس هقولك على حاجه يا بهاء، ده احتياج عندك صح، فايه رايك ان ده كمان يكون نوع من انواع العطاء اللي انت تتعلم تديه للناس النهارده، ان انت تحاول تشوفهم على حقيقتهم زي ما هم شايفين نفسهم، مش الصوره اللي الناس بتقولها عليهم او الناس بتحاول تقنعهم هم نفسهم بيها. ان الناس عايزة تقنعني ان انا حد مروش، لا انا مش حد مروش، او انا مش حد مش طاقي، او انا مش حد تعبان في دماغي، انا بس عندي رؤية مختلفة للامور. فانت نفسك حد يديلك مثلا مراية نظيفة جميلة تشوف فيها نفسك على حقيقتها، فادي انت كمان المراية دي للناس. فيعني انا حاسه انه دي خطوه حلوه قوي، ادراكك لاحتياج معين يا بهاء، ده هيساعدك ان انت تكون بتساعد اللي قدامك وتديله نفس الاحتياج دوت. طيب بهاء بيختار معانا رقم 30، ورقم 30 النهارده دي لعبه او تحدي، نقرا ونحكم. رقم 30 النهارده بتقول قول 3 حاجات بتعملها لما تعوز تخلع من قعده دمها تقيل في 5 ثواني. حلو السؤال دوت، لما تكون قاعد كده في قاعدة دمها تقيل يا بهاء وعايز تزوغ من القاعدة ديت، يعني قاعدة مع أصدقاء حسيت كده ان هي بقى دمها تقيل، تجمع عائلي مش على هواك، مع ان بحس التجمعات العائلية دي بتبقى مسلية قوي، فيعني قولي كده هتعمل ايه، قولي كده 3 حاجات هتعملهم او هتقولهم لما تعوز تخلع من قعدة دمها تقيل في 5 ثواني. يلا دي رقم 30 النهاردة. بهاء كمان بيقول يعني اديلي فترة كل ما حد يقول لي مالك اتغيرت. لا اتغيرت ليه يا بهاء؟ مالك اتغيرت ليه يا بهاء؟ احنا ما تقلقناش عليك، مالك اتغيرت ليه؟ احنا كمان دلوقتي عايزين نسألك مالك اتغيرت ليه، او ايه الحاجة اللي بيقولولك ان انت اتغيرت فيها، هل في سلوك معين، هل في طباع معينة، فقولي كده ايه الحاجة اللي حاسس ان حصل فيها تغيير، وانت من وجهة نظرك حاسس ان التغيير دوت اريح بالنسبة لك. مش هقولك احسن ولا اوحش، لان احسن او اوحش دي من وجهة نظر مين، لكن اريح بالنسبة لك، وهل هو مناسب. بدل ما اقول ناس بتقولي ان انا اتغيرت وخلاص فبقى متضايق ان الناس بتقولي انا اتغيرت، لا الموضوع برضو محتاج تفكير، ونفكر مع بعض اكتر كده ايه تاني انواع واشكال من العطاء محتاجين اننا نكون بنتعلمها مع بعض. في نوع حلو قوي من العطاء هو معروف لكن مش مدرك برضو، عطاء الخبرات يا جماعة، ان انا اكون بدي كده من خبراتي، بدي من الوزنات اللي ربنا باركني بيها. في نوع حلو قوي من العطاء محتاج كده ان انا اقلل فيه الايجو والغرور بتاع الانا بتاعي شوية كده، وهو عطاء نسميه كده ايه، عطاء فتح الطريق، تخلية الطريق، ان انا افتح الطريق للشخص اللي ورايا. ساعات حبنا للنجاح وحبنا كده للظهور بيخلينا عايزين احنا دايما اللي نفضل متصدرين المشهد، احنا اللي في الصورة، احنا اللي بنقول احسن الافكار، احنا اللي بنخلص الشغل كله. لكن العطاء الحقيقي هو ان انت تدي المنصة لغيرك في بعض الأوقات، انك تشوف حد لسه بيبتدي مثلا طريقه وتساعده، تديله فرصة انه يظهر ويلمع، وتكون انت السند اللي وراه في الخلفية في الكواليس اللي يمكن محدش يحس بيه، لكن بتديله ثقة ده عطاء ثقة، ده عطاء من خبرة، ده عطاء من مكانة. انت بتدي غيرك ثقته في نفسه، مش بس بتديله ثقتك ان انت انا واثق فيك ان انت هتعرف تعملها، لكن انت بتقدم له ثقته في نفسه ان هو يقدر ينجح، ان هو يقدر يوصل، ان هو يقدر يحقق الحاجة دي. وده مش بس هيسعد اللي قدامك، ده هيخليك انت كمان قائد حقيقي، ان انت بقيت معلم حقيقي، انت بقيت مصدر الهام ما بيخلصش. ده غير مثلا لو جالك زميل جديد مثلا لسه بيبتدي مشواره في نفس المجال بتاعك وانت بقالك سنين خبرة، فانت تديله من معلوماتك، اديله من معلوماتي، يعني انا بعد ما قعدت وذاكرت واشتغلت واجتهدت وخدت كورسات وسافرت بره وجوه. الحقيقة لو جينا دورنا كده على ابرز العلامات المميزة في اي مجال هتلاقيهم هم اللي دايما بيرجعوا خطوة لورا عشان يطلعوا تلاميذهم لقدام. هم دايما اللي عندهم استعداد ان هم ما يظهروش في المشهد ويدوا كل معلوماتهم وخبراتهم للتلاميذ والزملاء والاولاد الجداد اللي طالعين من تحت ايديهم، لانهم عارفين انه ده مش هيقلل منهم اي في اي حاجة، بالعكس ده هيزودهم. طلع لي كده اي شخصية سوية مشهورة في مجالها إيه لو كانت بتعمل الموضوع ده، بتدي الصف التاني الثقة في نفسه، انت قدها، انت تقدر. امانتك النهاردة ان انت تدي المعلومة كاملة، مش بس مجرد ان ده نوع من انواع العطاء، لكن انا بوجه شخص يمكن يتوه في الطريق من غير التوجيه دوت، وده عطاء. ده مش بس هيساعده، لكن ده هينقيني انا من جوه وهيقلل غروري واعتزازي بنفسي، وكأن انا بشطارتي اللي اخدت، انا كل حاجة عندي هي من عند الله. كتاب بيقول كده، انت كل حاجة عندك هي من عنده، ولو انت اوريدي اخدت من عنده ليه بتفتخر بنفسك كأنك ما اخدتش، وان انا اللي وصلت لكل دوت بخبراتي وبمعلوماتي وبمعرفتي. لا، الكتاب قال ان كل اللي في ايدك دوت عطايا وبركات، فما تفتخرش بيها كأنك ما اخدتش بركات من عند الله، فقدمها زي ما انت اتباركت بيها، قدمها، ساعد بيها، اخلي الطريق اللي وراك انه يظهر، انه يطلع، انه يبان. كل ده عطاء، كل دي انواع من العطاء مش منتبهين ليها، مش مدركين انها اشكال من العطاء. فكروا معايا تاني كده، ايه تاني ممكن يعتبر نوع من انواع العطاء؟ ان يخلي الصغير اللي حس نفسه قليل يحس بقيمته ويحس انه لا ممكن يظهر ويبقى مؤثر، ده نوع من انواع العطاء يا جماعة، نوع حلو قوي من العطاء. طيب وصلنا لحد فين؟ نرجع كده للتعليقات. ونانا نانا بتجاوب على 29 كانت السؤال بتاع لو قدامك مشوار طويل وحد طلب منك توصيلة هتيجي على نفسك ولا هتعمل ايه، فهي بتجاوب، استني انا شفتك يا نانا رحت فين، فنانا بتقول نعم انا اتوافق وهتحمل، لان مرات ومرات هذا الشيء اتى قدامي وانا مستعدة من اجل ربنا وربنا سيكافئني. فهي بتقول انه ده بالفعل حصل اكتر من مرة، وهي واثقة ان ربنا اللي هيدي المعونة والسندة، وامين يا رب دايما كده استخدمنا اننا نكون بنسند بعض. كمان بهاء بيقول اتغيرت وبقيت مش مهتم غير بنفسي وسلامي، وبقى عندي لا مبالاة، الحاجة الوحيدة اللي متغيرتش التنمر على نفسي وعلى الناس. طب ما التنمر ده مشكلة في حد ذاته يعني يا بهاء، يعني بص احيانا بنخف في الموضوع كده نقول احنا بنهزر، دي دعابة، بس مجرد ما الموضوع وصل انه وجع الشخص اللي قدامي، لا هنا محتاج ان انا احط خط مع نفسي. عايزة ارجع للجملة اللي قبل منها، انت بتقول اتغيرت وبقيت بهتم بس بنفسي وسلامي، مش هقولك ان ده غلط ان انا اهتم بنفسي واني في بعض الاوقات محتاجة احط نفسي اولوية، لكن هل ده ان انا هبطل ان انا اكون مراعي للي حواليا، احس بيهم، التمس لهم الاعذار، في حاجات كتيرة قوي برضو بعملها مع الاخر مش لازم تفقدني سلامي، بس يعني ده موضوع كبير يا بهاء، حاسة ان احنا محتاجين كده ايه قاعدة او حلقة منفصلة نقعد نحكي فيه. لكن فكر معايا تاني، طيب كده في انواع تانية من العطاء انا محتاجة اقدمها، هقدم لهم طولة بال عشان ما همش اتخانق معاهم، هقدم لهم غفران، هقدم لهم تسامح، هقدم لهم ايه؟ فكر معايا كده. نانا كمان بتقول الحمد لله اليوم غرفة الشغل كانت فارغة، انا نسيت السماعات لكن ربنا اعطاني غرفة خالية من الناس حتى اسمع برنامج، هذا عطاء كبير من ربنا. انا بحب قوي التفاصيل دي، يعني انا بحس قوي انه ربنا مركز مع كل حد فينا في تفاصيله الخاصة الصغيرة، اللي حتى لو أنا حسيت أن أنا مشكلتي التفاهة دي يعني أنا هبقى مثلا بقول يا رب يا رب أنا نسيت سمعتي يا رب، طب أعمل إيه؟ هسمع اللي أنا عايز أسمعه دلوقتي إزاي؟ ربنا مهتم بكل تفاصيل حياتنا يا جماعة، حتى التفاصيل الصغيرة، وقادر يحلها بطريقة برا المنطق وبرا المألوف وبرا العقل. فدايما بقول في مثل هذه المواقف يا نانا، فرحة الاستجابة ما ينفعش تكون أكبر من فرحة إن أنا مسموع. ففكرة مجرد يا رب إن أنت سامع كلماتي البسيطة دي وحدها تفرحني أكتر بكتير من إنه الحاجة اللي أنا كنت مستنياها إنها تكون بتحصل. لكن في جميع الأحوال أمين ربنا دايما يكون بيفرحك كده وبيباركك بالتفاصيل الحلوة الجميلة اللي على مدار اليوم، اللي بتحسسنا كده يا رب قد إيه أنت قريب مننا. الوقت معاكم بيجري بطريقة مش طبيعية يا جماعة، لكن خلونا كده قبل ما وقتنا يخلص نحكي في نوع تاني مهم قوي، بحس إن نوع يعني قوي جدا من أنواع العطاء اللي محتاجين نتعلم إننا نكون بنديه لبعض، وهو عطاء القبول. عطاء القبول، أنا هديلك قبول. النوع ده من العطاء هو أغلى حاجة أنا ممكن أكون بقدمها للناس اللي أنا بحبهم، للناس اللي أنا عايش وسطيهم، لحبايبي، لأهلي. لأننا اتعودنا أننا بنستهلك طاقتنا في محاولتنا أننا ننحت أو نعيد تشكيل أو نغير الناس اللي بنحبهم بحيث أن هم يبقوا مناسبين لينا ومناسبين لأفكارنا ومناسبين لتوجهاتنا، أو عشان يبقوا شبهنا، أو علشان يبقوا بيكملون، أو عشان يمشوا على مزاجنا. وبنفتكر ان ده نوع من انواع الاهتمام، ده انا عايز اغيرك، انا عايز اشكلك، انا عايز اخليك احسن في الشكل ده، في الحتة دي، في التفصيلة دي. بس الحقيقة ان ده مش حب، ده استنزاف ليهم ولينا احنا الاتنين، بيتم استنزافنا في العملية دي. القبول الذكي معناه ان انا ادي اللي قدامي تصريح انه يكون نفسه، مش انه يكون الصورة اللي انا عايزها. لا، انا بديله قبول انه يكون على طبيعته، انه يكون حر معايا، انه ما يكونش بيحاول انه هو يكون بيتجمل او ينافق نفسه او ينافقني. انا بديله ببساطة تصريح انه هو يكون نفسه، كون انت. ادي لزوجتي، لابني، لصديقي، لزميلي، للموظف اللي عندي المساحة انه هو يغلط ويجرب ويتعلم ويتشكل ويعرف نفسه بنفسه، ويكون له عيوبه الخاصة ويكون له مميزاته الخاصة، من غير ما يحس ان هو طول الوقت تحت ميكروسكوب نقدي. هو الآن طول الوقت انا امتى هنقده، انا امتى هقول له لا انت المفروض تعمل ومش المفروض تعمل، انت كان المفروض تقولي ومش المفروض تقولي. انا هنا بعطي، بهدي امان. العطاء هنا ان انا بديله امان، بديله قبول، وانا بحس ان ده اجمل اشكال العطاء، أرقى أشكال العطاء. فهل فكرت قبل كده إن قبولك لو عيوب الطرف التاني هو أعظم هدية ممكن تقدمها له، هو أعظم سكينة ممكن تقدمها له؟ ولو جيت فكرت النهاردة كده، إيه الصفة اللي أنت هتقدمها أو هتقدم ليها قبول لحبايبك؟ أنا النهاردة كده هروح لحبايبي وأقول لهم أنا هقدم لكم قبول في الصفة دي، هو شخص عشوائي، أنا هقدم له قبول في الصفة دي لأنه مش هيعرف يغيرها، هو شاطر وناجح ومنجز بس هو مش هيعرف يغير الحاجة دي. فعطاء القبول يا جماعة، عطاء القبول أعظم هدية ممكن نبارك بيها بعض ونهدي بيها بعض، لأن أنا محتاج اللي يقبلني زي ما أنا، من غير ما تشكل على هواه، من غير ما تغير على هواه، زي ما الله قابلني بصورتي لغاية ما تغير أنا وبيحبني زي ما أنا، أنا محتاج برضو الناس اللي حواليا يدوني القبول دوت. فعطاء القبول من أجمل أنواع العطاء اللي ممكن نكون بنقدمها لبعض. إيه رأيكم في الفكرة دي؟ إيه تاني؟ فكروا معايا، إحنا وقتنا بيجري بسرعة. طب خليني كده أرجع لي التعليقات. وإن أنا بتقول نشكر ربنا من كل تفاصيل حياتنا هو موجود. كمان بيقول هو عموما طول ما أنا عندي سلام اللي حواليا كلهم هيبقى عندهم سلام، علاقة طردية. في علاقتك معاهم قصدك يا بهاء، صح كده؟ لو انا فهمك صح، لان انا طول ما انا شخص هادي فانا مش هكون بسير اللي حواليا، او من غير مش هكون بضايقهم او بسبب لهم مشاكل، فهتفضل علاقتنا علاقة طردية. فعلا انا هادي فالعلاقة هادية فمفيش مشاكل، فماشي. بس دوت مش قاعدة عامة، لان الحياه مش على رتم واحد طول الوقت، لكن ماشي. طيب بما ان وقتنا بيخلص، خلونا كده ايه ناخد مع بعض تمرين سريع نتعلم بيه مبدا العطاء ايا كان شكله. خلينا نقول عليه كده ايه روشته العطاء السريع والابدي. النهارده كده انا محتاج انتبه لكلماتي. كلماتك ممكن تكون تشجيع، ممكن تكون مبادره، ممكن تكون كلمه حلوه، ممكن تكون احتواء، ممكن تكون اشكال كتيره من العطاء، لكن كلمه. فالنهارده كده جرب ابعت رساله لحد قول له فيها الكلمه اللي هو محتاج ان هو يكون بيسمعها. انا حاسس بيك، انا قابلك، انا فخور بيك، انا مصدق في امكانياتك، انت جواك حاجه حلوه. كل الحاجات اللي فيها نوع من انواع العطاء ليها علاقه بالكلمه. اعمل كده النهارده، استغنى النهاردة. النهاردة لو حد ضايقك، استفزك، أثار غيظك بأي حاجة، اديله غفرانك. تنازل كده عن ان انت، او استغنى عن ان انت تكون بتبقى عايز اخد حقي، عايز استرد حقي. ده عطاء لنفسك كمان قبل ما يكون ليه. انت بتدي نفسك السلام والهدوء وراحة البال قبل ما تكون بتديه للشخص اللي قدامك. كمان بص حواليك النهاردة كده، زي ما نانا كانت بتشاركنا على التفاصيل، النهاردة كده بص على كل التفاصيل اللي ربنا أعطاها لك، باركك بيها. استجابة لطلبة صغيرة، الطريق اللي كان فاضي مش زحمة، كوباية الشاي المظبوطة، نسمة الهواء اللي ترد الروح. أشكر ربنا النهاردة كده على كل العطايا دي، وقوله يا رب خليني دايما في حالة استقبال لعطاياك عشان أعرف أفيد لغيري أنا كمان بعطايا. يمكن وقتنا خلص بس الفيض ما بيخلصش. افتكروا دايما كده إن ربنا مش بياخد مننا لما بنعطي، اللي عندنا مش بيقل لما بندي، لكن هو خلينا نقول كده إيه، بيطهر الماسورة بتاعتي أو بيطهر قنواتي اللي الله هيكون بيملاها من جديد عشان تستمر في الفيض، تستمر في العطاء. فخليك النهاردة كده نسخة فريدة في عطائك، ما تبقاش نسخة بتقلد أنواع تانية من العطاء. العطاء بكل أشكاله حلوة، لكن خليك كده مميز في عطائك، كون أنت القناة أو الماسورة اللي بتوصل حب ربنا للأرض. بحس ان ده نوع مهم قوي من العطاء. وقتنا خلص، يمكن للأسف بهاء بيقول في واحد مستني أقول له عربيتك عربيتك

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الجاهزية أو الإتاحة هي واحدة من الصفات الجميلة اللي يبخت الناس اللي بتتمتع بيها. أوقات كتيرة بنكون عاوزين نعمل حاجة معينة، محتاجين خدمة معينة، ونروح لشخص ونقول له ممكن تساعدني في الحاجة دي، فيقول لك سوري. والحقيقة لما بنطلب حاجة من حد ويرد علينا الرد ده، غالباً بنصاب بخيبة الأمل. الاجتهاد أو الجاهزية أو الإتاحة إلى أني أكون بساعد الناس دي حاجة جميلة جداً، زي ما كنت لسه بقول أنه يمكن بنصاب بخيبة الأمل لما نطلب حاجة من الناس ونلاقيهم مش متاحين. بتبقى حاجة صعبة جداً، يعني بنبقى نفسنا أنه نلاقي الشخص دلوقتي متاح، هو جاهز. تخيل معايا لو مثلا بعد الشر عليك، لو انت ساكن في مكان وفي حد حواليك تعب واحتجت انه حد يساعدك في انك مثلا تنقله المستشفى، وبكل عشم وبكل ثقة اتصلت بفلان من فضلك تعالى ساعدني انا محتاج لك دلوقتي، يقول لك سوري انا في الشغل او انا عندي مشوار او انا بعيد عن المكان اللي انت فيه، فمن فضلك شوف حد تاني انا مش قادر اساعدك. غالباً هتتصدم وتبدأ تفكر وتدور على بدائل. الجاهزية والإتاحة هي صفة جميلة. خليني أحكي معاك على واحد من رجال الله في الكتاب المقدس كان دايماً مستعد. افتح معايا كورنثوس الثانية أصحاح 8 والآية رقم 6. الرسول بولس بيقول هذه الكلمات: حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضاً. كان بيتكلم الرسول بولس على أمور كتيرة في الخدمة وتفاصيل كتيرة، وكان بيتكلم عن العطاء وكان فبيقول كده: أنا طلبت من تيتوس أنه زي ما ابتدى الخدمة معاكو كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. تيتوس عمل دوره، تيتوس خلاص أنهى الجزء ده اللي كان طلبه منه الرسول بولس في وقت من الأوقات. لكن الرسول بولس كان شايف أنه اللي ينفع يتمم الخدمة دي هو تيتوس، وطلب منه انه يعمل كده. وتخيل معايا انه تيتوس كان متاح. تيتوس ما قالوش انا اسف يا حضرة الرسول بولس، انا تعبت معاهم، دول ناس صعبين جدا، شوف حد تاني. او حتى ما قالوش اوكي هم ناس كويسين بس انا خلاص انا مش قادر اروح تاني، شوف حد تاني انا محتاج ارتاح شوية. تيتوس بيكلمني ويكلمك عن الإتاحة، عن الجاهزية. تيتوس جاهز لخدمة الرب. والسؤال اللي محتاجين نفكر فيه: هل أنا جاهز أني أتمم مشيئة ربنا في حياتي؟ هل أنا مستعد لو الرب طلب مني حاجة معينة؟ هل أنا مستعد أني أشهد عنه وعن إحساناته في عملي، في دراستي، مع الناس اللي حواليا؟ هل أنا جاهز أني أتمم خدمة ربنا حطها على كتفي؟ ولا أنا بقول لا غيري يشتغل، اشمعنى فلان مرتاح، هو كل الشيلة علي أنا بس، ده أنا الوحيد اللي بخدم في الفريق وهم كلهم يعني متكاسلين، وحتى بعد كل التضحيات دي مفيش كلمة شكرا. خليني أقول لك النهاردة، رب عاوز يملى قلبي ويملى قلبك وكمان يملى قلبك بالإتاحة والجاهزية. أنا جاهز يا رب، أنا مستعد يا رب، أنا مستعد أني أتمم مشيئتك، أنا مستعد أني أعمل اللي أنت تقولي عليه، أنا مستعد أني أكون جاهز، أنا مستعد أنه اللي أنت توجهني لأعمله. كم من المرات ممكن نقدم أعذار؟ كم من المرات في تفاصيل كتيرة وفي دوائر كتيرة في حياتنا بنقدم أعذار؟ لكن من كل قلبي بتمناها ليا وليك وليكي، أني أكون الشخص اللي ينفع يعتمد عليه، الشخص اللي شريك حياته يعتمد عليه، الشخص اللي ابنه يعتمد عليه، الشخص اللي أبوه أو أمه يعتمدوا عليه، الشخص اللي الناس اللي حواليه تثق فيه وتعتمد عليه، لأنه متاح، لأنه جاهز، لأنه على قلبه يخدم، لأنه جاهز يساعد الناس حتى في أوقات يمكن أتجرأ وأقول يكون هو شخصياً تعبان فيها، يمكن يكون هو محتاج لقليل من الراحة، لكن قلبه مولع، قلبه جاهز، عاوز يكرم الرب، عاوز يبارك الرب، عاوز يتحرك بكل طاقة، فمش فارق معاه، عامل زي تيتوس.
تيتوس متاح في كل الوقت، ولما يطلب منه الرسول بولس انه يروح للخدمة الفلانية تيتوس بيقول له أمين أنا جاهز، أمين أنا تحت أمر الرب، أمين أنا متاح. بصلي من كل قلبي النهاردة أن الرب يملأ قلبك ويملأ قلبي ويملأ قلبك بالإتاحة، ونكون دايما متاحين للرب، نكون دايما مش متكاسلين ولا متباطئين، لكن نكون دايما تحت أمر الرب، ونقول كده يعني حيثما ترسلني أذهب يا رب، أنا معاك في اللي هتقولي عليه، أنا معاك في التكليف اللي أنت تطلبه مني، أنا معاك في أي حاجة تكون بتوجهني ليها. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتدينا نعمة يا رب، شكرا لأنه النهاردة ترفع عينينا عليك يا رب، من فضلك ارفع عينينا من على الناس وأرائهم وكمان تقييماتهم، ارفع عينينا من على استحقاق الناس أو عدم استحقاقهم، ودينا نعمة نكون متاحين نخدمك في الناس، نخدمك في النفوس. ساعدنا يا رب نخدمك ونكرمك، ساعدنا نكون متاحين لكل اللي حولينا، احفظنا واحفظ قلوبنا قدامك، وساعدنا نكون جاهزين ومستعدين لكل عمل صالح. شكرا يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. تخيلوا كده معايا، لو انا عندي ازازه بحاول املاها ميه، بس مشكله الازازه دي ان هي مخرمه من كل حته، فكل ما احاول احط في الازازه دي ميه الاقي ان الازازه ما بيبقاش فيها ميه. ده بيكون شكل حياتنا من غير الروح القدس، لما بحاول ادور على حاجات كتير عشان تشبعني وتفرحني وتملاني. لو انا بدور مثلا على اشتغل كتير او ادخل في علاقات كتير او ادور على سفريات او فسح او اي حاجه، حاجات دي حاجات حلوه مش حاجات وحشه، بس لو انا بعمل اي حاجه في حياتي من غير الروح القدس، انا هكون دايما حاسه ان انا مش مبسوطه للاخر، مش عارف اشبع للاخر. حتى كمان لو انا بعمل حاجات ليها علاقه بربنا، ممكن اكون بخدم، ممكن اكون بحضر الكنيسه، بس لو انا مش بعمل كده وانا عندي علاقه حقيقيه مع الروح القدس، انا غالبا مش هكون بوصل لاي حاجه. عشان كده في مرة من المرات المسيح وقف كده وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. تخيل كده لو أنت الإزازة اللي مش بس أنت عندك مية، لأ أنت كمان بتفيد على الناس اللي حواليك. ده الشكل اللي ربنا عايزنا نكون فيه، ده شكل الملء اللي ربنا عايز يملاه لنا. ربنا مش عايز علاقة بيننا وبينه جافة، لكن ربنا عايز علاقة حية، عايزنا نكون مليانين بالروح القدس. أنا محتاج لحضورك، أنا عطشان لروحك. تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة دي، نقول يا رب إحنا فعلا عطشانين للروح القدس. أنا مش عايز أكمل حياتي أو أكون بجري ورا حاجات وأنا مش مليان بالروح القدس. أمين.

يا رب محتاج يا رب لحضورك يا رب، محتاج لروحك يا رب. يا رب انت قلت كده في القديم، شعبي فعل شرين، تركوني انا ينبوع المياه الحي وحفروا نفسهم ابار مشققة لا تضبط ماء. يا رب لكن احنا جايين النهاردة بنصلي لنبع الحياة يا رب، للمية، لنبع المية النهاردة يا رب. انت يا رب النهر، يا رب انت اللي تروي حياتنا، يا رب انت اللي تيجي على كل عطش فينا. يا رب انا بصلي انك تعالى يا رب اروي كل ارض جافة يا رب جوانا. انا بصلي انه تعالى، انت اللي قلت كده انه من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لا يعطش ابدا يا رب. واحنا النهاردة بنقول لك عطشان يا رب، عطشانين لروحك يا رب، عطشانين تروي حياتنا بسكيب جديد ينعش يا رب حياتنا. شكرك يا رب لانه دي مشيئة قلبك يا رب، ودي مسرتك انك تيجي يا رب بامطار على حياتنا يا رب، تروينا يا رب وتغيرنا يا رب. مش عايزين ندور على ارتواء بعيد عنك، مش عايزين ندور يا رب على تسديد احتياجاتنا بعيد عنك، لكن نختار النهارده يا رب ان احنا نيجي عند الميه ونقول لك يا رب اروينا يا رب. مش عايزين نكون زي السامريه يا رب، لكن يا رب ادينا انت يا رب زي ما انت قلت لها كده انه لو عرفتي عطيه الله ومن هو الذي يكلمك لطلبتي منه انت لتشرب. يا رب واحنا النهارده بنقول لك يا رب عايزين نشرب يا رب، اروينا يا رب، اروي حياتنا يا

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد. هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا عبر منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان العبادة الحقيقية، انطلاقة نحو السماء وتغيير في الأجواء. كيف نمارس العبادة أمام ملك الملوك السماوي؟ يليق بالمؤمن وهو يمارس العبادة سواء في وسط الجماعة، الكنيسة، أو في حجرته الخاصة، أن يدرك من هو هذا الذي تقدم له العبادة، ومن هو المؤمن الذي يمارس العبادة. في سفر الرؤيا يعلن عن الرب أنه رب الأرباب وملك الملوك، وفي نفس الوقت أقامنا ملوكا وكهنة لله أبيه، فنقف كملوك أمام الرب وكهنة، فأيضا نلتزم بإبراز علامات ملوكيتنا كأبناء للرب الآب وأعضاء في جسد المسيح، وإدراك أننا هيكل الروح القدس وهو يسكن فينا. معرفتنا هذه تبعث فينا الرجاء بكونه القدير، ونطلب بدالة لأنه محب البشر. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لا يستطيع حاكم أن يظهر أمام الملك دون أن يحمل علامات وظيفته. مثل هذا الشخص لن يجسر أن يقترب من العرش الملوكي بدون المنطقة العسكرية والثوب العسكري. هكذا بنفس الطريقة الإنسان الذي يقترب من عرش الرب يلزمه أن يرتدي علامات وظيفته. من هم الساجدون الحقيقيون؟ كان الشعب يترقب مجيء المسيح في أورشليم، حيث يوجد هيكل سليمان وفيه تقام العبادة الحقيقية منذ مجيئه. أما السامريون فكانوا يعتقدون أن المسيح يأتي على جبل جرزيم، لهذا قالت المرأة السامرية للرب يسوع المسيح: آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. فأجابها الرب يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن نسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. وأيضا قال: الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ما كان يشغل كل اليهود والسامريين هو ممارسة العبادة، هل هي في أورشليم أم على جبل الجرزيم. أما المؤمنون بالرب الذي لا يحد لاهوته بموضع معين، فيرفعون قلوبهم بروح العبادة أينما وجدوا. لهذا مع تنازل الرب لأجل محبته للبشر أقام بيتا له في وسط شعبه، غير أن المؤمن إذ يقف بخشوع ويبسط يديه ويرفع قلبه نحو السماء تنطلق أعماقه كما إلى العرش السماوي، ويحسب نفسه مع إخوته الذين يصلون معه، وقد انطلقوا للشركة مع النغمات السماوية والجمهور السماوي مع المؤمنين الذين رحلوا من هذا العالم. أيضا قال يوحنا في الرؤيا: رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله، وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. إذن كل القبائل، كل الشعوب، كل الأمم تعلي الرب يسوع المسيح، تأتي وتسجد وتعبد له. فاصل أول مع فريق بيت الصلاة قصر الدبارة وترنيمة أنا هنا لأعبدك، ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنا هنا لأعبدك، ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع العبادة الحقيقية، انطلاق نحو السماء وتغيير في الأجواء. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: إن سألت من هم الساجدون الحقيقيون أجبتك، الذين لا يربطون عبادتهم بمكان محدد وهم ينجذبون بالروح، وكما يقول بولس الرسول: الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه. في موضوع آخر يقول: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الرب أو برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. العبادة والسجود الحقيقيين بالروح هما عبادة قلبية حقيقية تنطلق من القلب في مواجهة الرب، وتتحقق من خلال حضور الرب القدس وتوجيهه، مما يجعله عبادة حارة مليئة بالفرح والحق بعيدة عن أي ممارسات شكلية أو جسدية بحتة. يتحقق ذلك عبر تركيز الفكر والقلب على الرب ومحبته، وتجسيد هذا الحب في فعل الطاعة والحق، وترك النفس تتأثر بقيادة الروح القدس لتصل إلى مستوى من الاتصال السماوي بدلا من الانقياد لمشاعر الجسد أو التقليد. وفكرة عبادة الرب بالروح والحق تأتي من حوار الرب يسوع مع المرأة السامرية عند البئر في إنجيل يوحنا. كانت المرأة في هذا الحوار تتناقش مع المسيح حول أماكن العبادة، قائلة إن اليهود يعبدون الله في أورشليم بينما السامريون يعبدون في جبل جرزيم. كان الرب يسوع قد كشف لها للتو معرفته بتعدد أزواجها، وكذلك حقيقة أن الرجل الذي تعيش معه ليس زوجها، وهذا جعلها تشعر بعدم الراحة، فحاولت أن تحول انتباهه عن حياتها الشخصية إلى أمور طقسية. ورفض الرب يسوع أن يبتعد عن درس العبادة الحقيقية ودخل في لب الموضوع قائلا لها: ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. إن الدرس الأشمل حول عبادة الرب بالروح والحق هو أن عبادة الرب لا يجب أن تكون محددة بموقع جغرافي واحد أو تنظمها قواعد ناموسية. مع مجيء الرب يسوع المسيح إلى الأرض لم يعد الفصل بين اليهود والأمم أمر ضروري، ولا كذلك مركزية العبادة في الهيكل، بل مع مجيئه صار لجميع أولاد الرب دون استثناء دخول إلى القدس الأقداس من خلال دم يسوع المسيح. صارت العبادة متعلقة بالقلب وليس فعل خارجي ويوجهها الحق وليس الطقوس. صارت العبادة متعلقة بالقلب وليس فعل خارجي ويوجهها الحق وليس الطقوس. بالعبادة نحن نعظم الرب ونعبده ونذكر صفاته ونمجده. أنت العظيم وحدك، المجد ليك وحدك، ليك السجود وحدك. مع فريق الوعد نستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين ورحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد وأنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم بعنوان العبادة الحقيقية انطلاقة نحو السماء وتغيير في الأجواء. ذكرنا قبل الفاصل أن الدرس الأشمل حول عبادة الرب الروحي والحق هو أن العبادة لا يجب أن تكون محددة بموقع جغرافي واحد أو تنظمها قواعد ناموسية مثل ناموس العهد القديم، لكن مع مجيء الرب يسوع إلى الأرض لم يعد الفصل بين اليهود والأمم أمر ضروري ولا كذلك مركزية العبادة في الهيكل. مع مجيئه صار لجميع أولاد الرب دون استثناء دخول إلى قدس الأقداس من خلال عمل النعمة، عمل دم يسوع المسيح على الصليب. في سفر التثنية وضع موسى لشعب إسرائيل طريقة محبة الله قائلا لهم: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. عبادتنا لله توجهها المحبة، فنحن نعبده لأننا نحبه. ولأن مفهوم القوة في العبرية يشير إلى الشمولية، فأن الرب يسوع المسيح فسرها بالفكر والقدرة. عبادة الله بالروح والحق تتضمن محبته من كل القلب والنفس والفكر والقدرة. يجب أن تكون العبادة الحقيقية بالروح، أي من كل القلب. ما لم يوجد شغف حقيقي بالرب فلا توجد عبادة بالروح. في نفس الوقت يجب أن تكون العبادة بالحق، أي بمعرفة صحيحة. ما لم نعرف الإله الذي نعبده فلا تكون العبادة بالحق. كليهما ضروري للعبادة المرضية للرب والتي تقدم له الإكرام والتمجيد. فالروح بدون الحق يقود إلى اختبار سطحي وانفعالي يشبه النشوة إلى حد كبير. ما أن يهدأ الانفعال ويبرد الحماس تنتهي العبادة. والحق بدون الروح يمكن أن ينتج عنه مقابلة جافة بلا شغف تقود إلى أمور جافة وخالية من الفرح. إن الجمع بين جانبي العبادة ينتج عنه تقدير بهيج للرب مبني على المعرفة الكتابية. كلما عرفنا المزيد عن الرب زاد تقديرنا له، وكلما زاد تقديرنا له صارت عبادتنا أعمق، وكلما عمقت عبادتنا كلما تمجد الرب أكثر. طبيعة العبادة هي أنها تنبع من الداخل إلى الخارج، ولها سمتين على نفس القدر من الأهمية. يجب أن نعبد الرب بالروح والحق. العبادة بالروح لا دخل لها بوضعنا الجسدي، بل تتصل بكياننا الداخلي وتتطلب عدة أمور. أولا يجب أن نكون قد ولدنا ثانية، فبدون سكن الروح القدس فينا لا يمكننا التجاوب مع الله في العبادة لأننا لا نعرفه. يقول في رسالة كورنثوس الأولى: هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. الروح القدس بداخلنا هو من يقودنا للعبادة، لأنه بهذا يمجد نفسه، فكل العبادة الحقيقية تمجد الله. تتطلب العبادة أيضا ذهن يركز على الرب ومتجدد بالحق. يحثنا بولس قائلا: أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وفقط عندما تتغير أذهاننا من التركيز على أمور العالم إلى التركيز على الرب يمكننا أن نعبده بالروح. يمكن أن نغمر أذهاننا بأمور كثيرة تسبب التشتيت إذ نحاول أن نسبح الله ونمجده، فتعوق عبادتنا الحقيقية. يا رب صد على أذهاننا وقلوبنا وألسنتنا عندما نقدم لك العبادة، لتكون بالروح والحق، لتكون عبادة مرضية. مع فريق شمس البر: إني باسم الرب أنادي أعطوا عظمة لإلهي. نسمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أعطوا عظمة لإلهي. نتحدث اليوم بحلقتنا بعنوان العبادة الحقيقية انطلاقة نحو السماء وتغيير في الأجواء. ذكرنا قبل الفاصل أن العبادة الحقيقية تتطلب أن تكون بالروح والذهن. الذهن يركز على الرب ويتجدد بالحق، وفقط عندما تتغير أذهاننا من التركيز على أمور العالم إلى التركيز على الله يمكننا أن نعبده بالروح. يمكن فقط أن نعبد بالروح إذا كانت قلوبنا نقية منفتحة وتائبة. عندما امتلأ قلب الملك داود بالشعور بالذنب نتيجة خطيئته مع بتشبع، وجد استحالة في عبادة الرب. شعر أن الرب بعيد عنه وكان يئن اليوم كله وهو يشعر بثقل يد الرب عليه. لكن عندما اعترف بخطيئته استرد الشركة مع الرب وفاضت منه العبادة والتسبيح. أدرك أن ذبائح الله هي روح منكسرة، والقلب المنكسر والمنسحق لا يحتقره الرب. عبادة وتسبيح للرب لا تأتي من قلوب مملوءة بخطايا لم يعترف بها. فالعبادة هي استجابة للحق، وما الذي يمكن أن يكون مقياس للحق أفضل من كلمة الله؟ يقول يسوع مخاطبا الآب: كلامك هو حق. ويقول في المزمور 119: شريعتك حق وأيضا كلامك حق. لكي نعبد الله حقا يجب أن نفهم من هو وماذا فعل، والمكان الوحيد الذي أعلن الله فيه عن نفسه بالكامل هو الكتاب المقدس. العبادة يمكن أن تكون تعبير عن التسبيح من أعماق قلوبنا نحو إله نفهمه من كلمته. إذا لم يكن لنا حق الكتاب المقدس فإننا لا نعرف الرب ولا نستطيع أن نعبده بالحق. بما أن الأفعال الخارجية هي ثانوية بالنسبة للعبادة، فلا توجد قاعدة تقول ماذا إذا كان يجب الوقوف أو الجلوس أو السجود أو الهدوء أو الترنيم بصوت عال أثناء العبادة. هذه الأمور يجب أن تحددها طبيعة الكنيسة. أهم شيء هو أن نعبد الله بالروح. مرة أخرى، أهم شيء يجب أن نعبد الله بالروح في قلوبنا وفي الحق في أذهاننا. وما هي الخطوات العملية لممارسة العبادة المرضية للرب؟ أولا، رفع القلب للسماء حيث تلتقي النفس بالسماوي فيزداد شوقها للحياة الأبدية والحياة السماوية. ثانيا، أن يعرف المؤمن نفسه فيعرف أنه قد نال البنوة وأنه عضو في جسد المسيح وأنه هيكل الله يسكن فيه، فيتحد مع الثالوث القدوس ويسلك في عبادته بما يليق به واثقا في الشركة مع الرب. يقول: من عرف نفسه عرف الله، ومن عرف الله يستحق أن يعبده بالحق. من عرف نفسه عرف الله، ومن عرف الله يستحق أن يعبده بالحق. أن يعرف المؤمن رسالته. إن سأل أحد إنسانا حكيما لماذا ولد، فأنه يجيب بغير خوف ولا تردد: ولد لكي يعبد الله. وأن يدرك المؤمن أنه ابن النور لن يستريح في الظلمة أو الخطية، والالتزام بحياة الشكر والتسبيح فتتمتع النفس بالفرح الحقيقي. عندما تذهب إلى سريرك تذكر بركات الرب وعنايته بك، اشكره على هذا فاستمتلئ بهذه الأفكار، تفرح بالروح. وعندئذ يكون في نوم الجسد سموا لنفسك وإغلاق عينيك بمثابة معرفة حقيقية لله، وصمتك وأنت مشحون بمشاعر صالحة هو تمجيد للرب القدير من كل القلب والقوة، مقدما لله تسبيحا يرتفع إلى الأعالي، لأنه عندما لا يوجد شر في الإنسان فإن الشكر وحده يرضي الرب أكثر من تقدمات ثمينة. هذا الذي له مجد إلى دهر الدهور. المسيح هو غرض السجود والعبادة. يقول في رسالة فيلبي: الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. أيها الأخوة، إننا نصنع حسنا إذ نحن امتحنا أنفسنا كساجدين لله، وإذا ما سمحنا لنور الكتاب المقدس لكي يكشف أفكارنا ورغبات قلوبنا لألا تكون ذبائح حمدنا غير مقبولة لدى الإله، ولألا يقول الرب عنا كما قال عن عابدين قديما باطلا يعبدونني. نتذكر هل عندنا القوة للعبادة الحقيقية في روح الله؟ إن عبادة الله بالروح ليست عبادة تقوم في النطق بعبارات مخصصة أو تكرار أمور معينة، هي ليست شكلية ولا جسدية. التعبد للرب يفيض من ذاته في القلب عندما نتأمل في الرب يسوع المسيح، ذاك الذي تعلنه الكتب والذي فيه أيضا يرى الآب ويعرف. هل لنا غرض العبادة الروحية؟ الغرض هو يسوع المسيح. من الأوجه الجوهرية للسجود أن يكون الساجد يفرح الرب يسوع المسيح ويفرح به، يفرح بعمل الروح القدس الساكن فيه. أوقات السجود المتحد يكون الرب يسوع المسيح حاضرا بشخصه في الوسط. عندئذ لابد أن نعبد من أجل أمجاد شخصه الكريم المتنوعة البادية للنفس، ونفتخر بالرب فرحين في ملء محبته والنعمة والحق اللذان أضاءا في تواضعه لما كان على الأرض، وهذا باتحاد مع مجده الفائق، مجد رفعته الآن في السماء. فتركع كل نفس عند قدميه متعبدة لذاك الحاضر في وسطنا ليتقبل سجودنا وحمدنا. لا ننسى أن فينا عائقا يعوق عبادتنا بالروح والحق، وهو الجسد. الجسد هو ضد الروح. أيضا الموت الذي ينبعث من كل إنسان طبيعي. نحن نعبد في الروح وليس في الجسد ولا حسب الجسد، لأن اهتمام الجسد هو موت، اهتمام الجسد هو عداوة لله. إذن لنطلب من الرب أن نعبده بالروح. الساجدون الحقيقيون يسجدون للرب بالروح والحق. فاصل مع فريق السفراء وترنيمة محلى السجود أمامك، ونعود ونكمل.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: محلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا اليوم بموضوع العبادة الحقيقية، انطلاق نحو السماء وتغيير في الأجواء. أحبائي، لنتذكر أن العبادة الحقيقية ليست كلمات نرددها ولا ألحانا نرنمها فحسب، بل هي لقاء حي مع الرب بالروح والحق. إنها اللحظة التي يعلو فيها القلب فوق هموم الأرض وينفتح على بهاء السماء. فلنجعل من عبادتنا اليومية انطلاقة صادقة نحو حضرة الرب، حيث الراحة، حيث الفرح، وحيث عربون الأبدية، لتكن حياتنا كلها تسبيحا، فننطلق من الأرض إلى السماء ومن الزمن إلى الأبد. في كل تسبيحة صادقة وفي كل سجدة مملوءة حبا، نخطو خطوة أقرب إلى الأبدية. هكذا تصبح العبادة الحقيقية أعظم انطلاقة، انطلاقة لا توقفها حدود الأرض بل تنفتح لها أبواب السماء. ليست العبادة الحقيقية مجرد وقت نقدمه للرب، بل هي حياة نعيشها أمامه، وحين نحياها بصدق تصير الأرض مذبحا والسماء موطنا، وحياتنا كلها رحلة صاعدة نحوه. حين نقف بالروح في حضرة الرب نصير أحرارا من هموم الأرض، ونرتوي من نهر نعمته، فنخرج متغيرين حاملين بصمات السماء في حياتنا اليومية. فلنطلب دائما أن يقودنا الروح القدس إلى عبادة حقيقية صادقة تمجد الآب وتغيرنا نحن أيضا. يا ليت الروح القدس في بيوتنا وفي اجتماعاتنا يكون هو القوة المحركة لها، ويا ليت الرب يسوع يكون هو محورها وغرضها، ويا ليتنا نتخلى عن كل ثقة في الذات والجسد حتى لا يعاق قبول سجودنا. آمين يا رب. أعطنا أن نسجد ونعبد بالروح والحق لك، نسبحك ونمجدك، نشكرك يا رب على كل ما علمتنا إياه، نشكرك لأنك أنت الإله الحقيقي، أنت الإله العظيم وحدك، أنت الإله المستحق السجود، ونشكرك يا رب لأننا نستطيع أن ندخل محضرك ونسجد ونعبد، لأنك فديتنا واشتريتنا لله أبيك من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، جعلتنا ملوكا وكهنة نخدم أمامك ونسبحك. أعطنا أن نعبدك ونكرم اسمك في حياتنا، في أقوالنا، في تصرفاتنا، في كل مكان نعكس مجدك. بارك على بقية يومنا يا رب، بارك مسؤولياتنا، بارك كل إنسان مريض متعب مثقل، اشفي والمس، أنت الإله الشافي، أنت الإله المحرر، مكتوب بجلدتك شفينا، اشفي أرواحنا، اشفي نفوسنا، اشفي الأجساد من كل مرض يا رب، لأنك حملت أسقامنا وحملت أوجاعنا. أعطنا أن نعبدك بأفراح وتسبيحات وتعزيات. بارك كل مستمع ومستمعة غالية في عينيك في هذا اليوم، وبارك كل من تغيبوا وتعذر عليهم الاستماع لأي سبب، ارعاهم واحفظهم في ملء مشيئتك. آمين. أحبائي، أختتم وإياكم بترنيمة مع فريق الحياة الأفضل بقلوب فرحانة من علي غنانا. لنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد من إذاعة صوت الأمل. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو فتة. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي
1: خلاص. راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يا حسن.

0: الفول مظبط ظبيطه
1: هيك شنو في الفته يا صبر
2: قلت لي ميزه من الدنيا
3: دي مويه بتاع مويه الجبنه ويعني هي لذيذ شديد
2: جميله صراحه جميله
0: لا تمام جدا يا جماعه يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا
1: بالضبط
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه
2: تمام
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه وهنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل
1: خلاص تمام قرايتنا الليله في متى 3:1 يعني الاصحاح كله لغايه 17 وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل صوتا صارخ في البرية عدوا طريق الرب أصنعوا سبله مستقيمة ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطق من جلد وكان طعمه جرادا وعسلا بريا حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يدي وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال أسمح الآن لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت
0: تمام جدا عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر الإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
0: تمام جدا تمام جدا قرايتين وعلى ما أظن أنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح أوكي خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرأ لنا لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا
2: كويس في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو
1: بما
2: لشنو للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوه. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدته، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بوريهم برضو كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات،
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات. فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول، لكن في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرفه برضو.
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف.
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت في السماوات غائلا
1: يعني
0: ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال أسرب. في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا ظهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا. على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية.
1: صح.
0: ياكل جراد وعسل بس.
2: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني وحتى الوصف بتاع الوصف ده يعني أنت تشوف ممكن أن لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة أنت دار تقوله شكلك.
0: لا لا ما عدد ثلاثة.
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا أنه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة. صح.
1: بالظبط.
0: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب. صح. قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد. صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل رجل.
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح. صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده يغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده اللي أنا ممكن أقول
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث تاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح هينصلب ويموت ولا
2: أكيد
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله ده الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب معناته شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه ما لم انه فعلا شخصيته كانت الشخصيه ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البريه صح او في الغابه والصحراء وعلى غير كده جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين انه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم كده يقول لهم يا الله انت رجال الدين لكن يوحنا عليهم قال لهم يا اولاد الافا يا اولاد الدبايب كان يوبخ شخصيه قويه مش انه بس قويه لكن انه الشخصيه كان انه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الانسان قدامه انا عاوز اعلن الشل إلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وغاسب
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واعدي يعني الوضوء ظاهر عليه لأن يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة لا ممكن عشان يوصل للناس
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياتي يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: افتخر
0: في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جاء قال لي انت جاي تقول لي انا عمتك انا محتاج انك تعمدني تواضع بصورة غير عادية المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح انت عمدني يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
0: في النهاية يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده لا يجي يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني يعني غلط اخر كتاب ما ختم به هو الرساله بتاعته
0: اوكي يلا خلينا نمشي للنقطه اللي بعديها شنو الحاجه اللي احنا استفدناها او شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا اخر حاجه يعني زي اخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا هو
1: الحته الثانيه الله خلق الانسان عشان يكمل به الرساله بتاعته دور الانسان مهم في انه الله عنده به رساله يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التاني
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه الثالوث تمت هنا
0: وضحت
3: يعني الآب والروح المقدس والإبن
0: أنا عن نفسي أنه أكثر حاجة يمكن صابر ذكرها أنا كنت متوقع أنك أنت حسن هتقوله ما قلت أنه الإنسان هو المركز بتاع معاملات الله يعني ربنا كل شيء بيعامله لأجل الإنسان وبيستخدم الإنسان ذاته عشان أنه يحقق الشيء ده والشيء الثاني كمان أنه يعني لو أنا جيت نظرت من نظرة المسيح أنه المسيح هو بحسب الشيء اللي يعني احنا قريناه ومثلا الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع تمام جدا، القاعدة حلوة
1: والموضوع شيق،
0: الزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة، جهز لنا منه ترنيمة
1: الليلة، ندي فرصة لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى يبقى زول أساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
3: جيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطف
0: بطاطف، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبوت
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكلم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الصباح الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجاب

0: لكن شهادتي صحيحة لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد. وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
1: فقالوا له:
2: أين أبوك؟
1: فأجابهم:
0: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
1: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
0: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: وقال لهم:
0: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
1: فقالوا له:
4: من أنت؟
1: فقال يسوع:
0: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
0: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
0: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
5: نحن ذرية إبراهيم وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الإبن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الإبن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
2: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
0: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
0: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
2: أما نحن على صواب؟

0: أب، إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
2: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
3: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
2: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
4: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صباح السادسة عشر.
2: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
3: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
4: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
3: وتساءلوا:
5: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
3: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
2: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
3: فقال له تلاميذه:
4: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
3: أجابهم يسوع:
2: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.

يا رب شكرا لك يا رب من أجل سنة طويلة عدت 365 يوم بحالهم، كل يوم فيهم مليان أحداث ومغامرات وأسئلة وحيرة، لكن كمان مليان بإيدك الحرسة والحمية ومعيتك الكافية حتى لو مش كل الأسئلة تجاوبت. يا رب متأكدة أنك هتخطي معايا للسنة الجديدة، مش بس علشان جربت معيتك السنة دي، لكن علشان كل السنين اللي فاتت تشهد لأمانتك. شكرا يا رب، شكرا لأن علاقتي بيك ثابتة ورسخة وأكيدة، وده لأنها معتمدة عليك أنت مش عليا. أنا بتغير لكن أنت مش ممكن تتغير، لأنك زي ما الكتاب بيقول ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. آمين.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي ونهاردة أنا معاكم في راديو سما. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقة النهاردة وللموضوع اللي هنتكلم فيه. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وبحب دايما في بداية كل حلقة أدي بريف سريع عن ايه هو البرنامج، عشان لو شخص جديد ولسه بتشوف الدنيا وبتحاول تسمع تبقى عارف احنا بنشتغل وبنعمل ايه بالظبط. نقفل الموبايل علشان هيبقى كده. طيب انا بس هحتاجه فعشان كده هو قدامي. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة. باختصار شديد البرنامج ده بيتكلم عن تحديات الشباب، واحنا

شباب في سن بياخد فترة من عمرنا طويلة، بنخش في تجارب كتير وبنفشل كتير وبنجرب حاجات كتير قوي. فقد ايه بتبقى الفترة دي مليانة تحديات بتبقى قدامنا، في اوقات بنعرف نتعامل معاها، في اوقات تانية لا، ولكن بتبقى تحديات كبيرة وتقيلة. ولان بعضنا لسه ما عندوش الخبرة الكفاية، اوقات كتير قوي بنقف قدام المشكلة ومش بنبقى عارفين نعمل ايه. هل احنا هنا جايين علشان نقدم الحل ونقول لك 1 2 3 ده لو حصل تعملهم؟ لا، بشكل اقدر اقول عليه يعني انه مش ده الهدف بتاعنا، ان احنا نكون بنوصل انت لما يحصل كذا تعمل كذا. ولكن هدفنا هنا ان احنا نكون بنفضح التحديات دي، بنتكلم عنها اكتر. يمكن في بعض التحديات جي وقت واتكلمنا فيها وخدنا وقت فيها كتفكير وفتحناها مع اصحابنا في قعدتنا، لكن في بعض المشاكل التانية او التحديات التانية ما خدتش مجال من كلامنا كبير، ما فكرناش فيها بعمق، ما تكلمناش فيها بتفاصيل وحاولنا نكون بنوصل لحل فيها. في بعض التحديات بتبقى مخفية ومش باينة، برضو دورنا هنا ان احنا نكون بنقولها وبنعلنها وبنتكلم فيها على قد ما بنقدر. فاحنا جايين هنا علشان نتلامس مع بعض، نكون بنقول المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا ايه. في حاجات ممكن انا ما وصلتش ليها الحل، ولكن حابب اشارك مش خبرتي حتى، على قد ما اشارك القصة والتحدي، لانه ممكن من التجربة بتاعت كل واحد فينا نطلع بفايدة في حياتنا. فده الهدف او ده البريف السريع بتاع البرنامج بتاعنا جوه الشبكة. فأتمنى لو انت شخص جديد تبقى عارف احنا بنعمل ايه وماشيين في ايه. النهاردة موضوع من المواضيع اللي انا عندي فيها تحدي كبير جدا جدا جدا، وطبعا هو باين من اسم الحلقة. النهاردة هنتكلم عن التشتت، واعتقد في الفترة اللي احنا فيها حاليا كشباب اكيد بنجرب حاجات كتير قوي، اكيد في دماغنا بتبقى افكار كتيره ومش عارفين نمشي في اي اتجاه. حتى لو اكيد الموضوع بيختلف بنسبه من شخص للتاني، اكيد ما فيش نسبه معينه. ممكن تبقى انت بتمر بالوقت ده دلوقتي وممكن واحد تاني لا مش قوي، ولكن اعتقد بنسبه مش قليله في كتير جدا جدا جدا من جيلنا بالذات في الوقت الحالي ده التشتت واخد مكان ومساحة من حياتنا، بس احنا يمكن مش قادرين نحط ايدينا قوي على الموضوع. فدورنا وهدفنا هنا ان احنا نتكلم في المواضيع دي. فنهاردة هنتكلم عن التشتت. وفي البداية حابب اكون بقرأ بوست نزل على الفيسبوك لشخص انا بشوفه بيدي امباكت وبيسيب بصمة. قد ايه كلامه بشوفه ان هو طالع من القلب وعنده قضية فعلا، مش طالع علشان يعمل شوية شو، مش كلامه خلاص متزوق مش سبوبة، ولكن هو فعلا على قلبه قوي قوي قوي الموضوع. انا بيوصل لي ده، ممكن تكون مختلف معايا، ولكن انا بشوف ان هو شخص جدا جدا كلامه بيوصل لقلبي لان هو فعلا طالع من قلبه. الشخص ده هو صلاح ابو المجد، كان بيقول كده في بوست انا قريته، بيقول انت مشتت مش فاشل، مرة تصميم، مرة تجارة، مرة تسويق، مرة مونتاج، مرة مشروع، مرة كورس، وفي الآخر تقول أنا مش ناجح. لأ، أنت مش فاشل، أنت بس مش مركز. أكبر مشكلة عند الشباب دلوقتي إنهم بيجربوا كل حاجة وما بيكملوش في حاجة. المشكلة تجرب كل حاجة من غير عمق في حاجة واحدة بس. الحل 90 يوم على حاجة واحدة. هنا يبتدي يتكلم عن حلول عملية هنتكلم فيها الوقت اللي جاي، ولكن من كلامه ده بيقول ان انت مش شخص فاشل ولكنك شخص مشتت، لانك انت بتجرب كل حاجة وعايز تجرب كل حاجة وعندك افكار كتيرة جدا عايز تكون بتنفذها، ولكن ولا حاجة فيهم انت بتركز فيها للآخر. وكأنه هنا بيقول لنا حاجة من الحاجة، يعني حاجة حاجتين، مش حاجة حاجتين، حاجة حاجتين. اولا احنا مش فاشلة، احنا ممكن بنسبة كبيرة جدا احساسنا بان احنا فاشلين في حاجة معينة، مش شاطرين في حاجة معينة، جاي من احساسنا بانه او جاي من
تجربتنا بالتشتت، ان احنا متشتتين ما بين حاجات كتير قوي، فولا حاجة فيهم انا عارف اكمل فيها، فبالتالي انا مش عارف اكمل فيها، فبيوصل لي احساس ان في حاجة غلط. انا دخلت وحاولت وجربت وما نجحتش، اذا انا شخص فاشل. فقد ايه احساسي بالفشل بيزيد مرة بعد مرة، مع ان في حقيقة الموضوع انا مش شخص فاشل على قد ما انا شخص مشتت. انا جوايا الموضوع ده جدا وبشتغل عليه وبحاول ادخل فيه واكمل فيه، ولكن ده مش لوحده، ده في جنبه حاجات كتير قوي وكله بحاول اشتغل عليه في نفس الوقت في حتة واحدة. والمتوقع مني لان انا سوبرمان ان انا اكون بخلص وبنجز كل ده وحقق فيهم واكون بيرفكت في كل حاجة، ولكن مش ده الواقع، فبصطدم فيه. فاللي بيوصل انه انا مش بكمل في حاجة ومش عارف اركز في حاجة، فبالتالي انا متشتت، فبالتالي انا شخص مش qualified، مش شخص كفء في الحاجة دي. المشكلة عندي، مع ان في حقيقة الامر انا شخص مشتت مش فاشل. فهنا بيقول لي ان انت مش شخص فاشل، انت شخص مشتت. وفي نفس الوقت بيدينا تعريف عن ايه هو التشتيت. وهتلاقوني ببص النهاردة في الكمبيوتر قدامي كتير، لانه انا محضر على الكمبيوتر مش على الموبايل المرة دي. اول حاجة بيقول لنا ان التشتت ده انك انت عايز تكون بتجرب حاجات كتير قوي وبتعمل حاجات كتير قوي في وقت واحد، بس انت مش حاضر في ولا حاجة فيهم. انا مش مركز في ولا حاجة فيهم. قد ايه انا على المستوى الشخصي عندي هذه المشكلة، وبحاول جدا جدا ان انا اشتغل عليها، وان لما بشتغل عليها بلاقي الموضوع صعب، لانه لو حاجة انا عايش فيها بقالي وقت ومش واخد بالي وبنجرف وكل تفكيري ملهي في حتة انه انا فاشل في الحاجة الفلانية، انا يمكن مش اشطر حاجة في الحاجة الفلانية، وكل دماغي وكل احاسيسي ماشية في الحتة دي. فلما بدرك انه انا مش هذا الشخص، انا مش شخص فاشل، انا مشتت، اكتشفت انا مشتت لان انا عايز اعمل حاجة كتير في وقت واحد. اكيد لما باجي بعمل كومباك او ان انا اكون بحاول الاقي الحل او اصلح الموضوع، بياخد الموضوع مني مجهود ووقت، وقد ايه الموضوع بيبقى صعب، وقد ايه بقفش نفسي في كل مرة ببقى عايز يعني اكون بركز في كذا حاجة واكون بعمل اعلى جودة فيهم، بس مش بعرف، فبقفش قد ايه انه لا انا فادي، انت دلوقتي مشتت، ركز في حاجة واحدة. هنركز في حاجة واحدة ازاي دي هنتكلم فيها، بس اكيد الموضوع مش سهل، او هو اكيد مش سهل، اكيد محتاج خطوات ومحتاج وقت لحد ما تتعود انك انت ممكن تعمل حاجات في وقت واحد، لان دي الحياة. انت ممكن تكون بتشتغل، ممكن تكون في نفس الوقت علاقاتك برا فيها مشاكل معينة، مرتبط بحاجات في حياتك. لو انت شخص متجوز فاكيد عندك حوارات في الجواز، لو قبل الجواز فانت عندك حوارات في قبل الجواز اكيد الحاجات اللي هي ايه بتبقى في حياتنا بشكل طبيعي دي. فما فيش شخص واحد في الواقع بيبقى مركز في موضوع واحد، ولكن اكيد في حياتنا في حاجات كتير قوي ممكن نعملها في وقت واحد، ولكن بيبقى تدريب عملي انه ازاي اكون لو انا دلوقتي مركز في حاجة اركز في الحاجة دي بس، دماغي تبقى مركزة في ده بس، ما تكونش بتتشتت او بتسرح في حاجات تانية بتخليني اسحب كل تركيزي من الحاجة اللي بعملها دلوقتي واروح اعمل حاجة تانية، وبعد كده ما كملتش في دي فروح راجع للحاجة دي تاني، فبس انا ما كملتش في اللي فاتت، والدايرة اللي هي بتبقى ملهاش نهاية دي، اللوب اللي دايما بنبقى موجودين فيها. فالتشتت زي ما قلنا باختصار هو اني بعمل حاجات كتير في وقت واحد بس انا مش حاضر في ولا حاجة منهم. طيب تعالوا ندي امثلة عملية عن انت ممكن تتشتت ازاي في حياتك. انه مثلا انت دلوقتي في وقت الجامعة وبتذاكر، والموبايل الجميل ده الحلو ده اللي في ايدي ده في ايدك، فاكيد طبعا المثال الطبيعي اللي حتى اهالينا بيقوله لنا سيب الموبايل سيب الموبايل، هو الحقيقة كلامهم صح 100%. انت محتاج تسيب الموبايل ليه؟ لانه انت دلوقتي بتحاول على قد ما تقدر تكون بتنجز في الحاجة اللي بتعملها دلوقتي علشان تخلص، علشان تقوم، علشان
يعني تاخد بقى الخطوه اللي بعدها. لو في حاجه عايز تعملها في حياتك، عايز تخرج، عايز تعمل حاجه، اكيد عايز تتخلص من احساس انك انت خلصت المسؤوليه اللي عليك من خلال المذاكره اللي انت عملتها. انت خلاص عملتها، مفيش اي حاجه تاني. فلما يبقى في ايدك الموبايل ده اكتر مشتت، يمكن في الالفيه اللي مش عارف ان احنا فيها كام دلوقتي، ده اكبر مشتت. فبتلاقي نفسك لما بتخش في حاجه محتاجه تركيز زي المذاكره، اكيد التركيز بيبقى وراه احساس بالمسؤوليه، احساس بالضغط، لانك انت داخل في حاجه لسه بتذاكرها من البدايه، فما عندكش فيها الخبره الكفايه، فبتحاول تنجز على قد ما تقدر. فاحساس بالضغط، احساس انك انت عايز تنجزها، احساس انه يلا بقى انا عايز اخش على اللي بعده، انا وراي حاجه عايز اعملها اهم. بس انت مش هيجي لك هذا النوع من الراحه وانت سايب حاجه وراك وبتحاول تعمل حاجه زي دي. اكيد وانت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها هيبقى جواك احساس بالذنب انك انت مخلصتهاش، فانت عايز تعدي بقى المرحله دي. فكل الكلام ده بيتجمع في دماغك وبيبقى بيتجمع في فكره واحده، اهرب. فانت محتاج دلوقتي تهرب. ليه؟ لان انا مضغوط، فانا من جوايا الدنيا مش متظبطه ومش عايز اركز في الاخر. فعقلي بيروح لاول حاجه بيقدر يلاقي فيها دوبامين. الدوبامين ده هرمون المسؤول عن الشعور باللذة، الشعور بالسعادة اللي بتحصل دلوقتي. فأول ما عقلك بيديك هذا التنبيه انك انت مضغوط، ان في حاجة عايز تخلصها، انجز، ركز، يلا الحاجات بتكتر، عقلك فجأة بيجيله نوع من اللي هو، او انت من جواك برضو بيجيلك نوع من اللي هو انا عايز اهرب، انا مش عايز اكمل. فأول حاجة بتفكر فيها إنه هتمسك الموبايل. فلما بتمسك الموبايل الطبيعي بتاعنا كلنا بنسكرول، بنحاول نسكرول، نخش على ريل، على فيديو، بنحاول نقرأ حاجة. طبعا مش للآخر لأنه أنا مش عندي هذه الطاقة، ولكن بعمل كده. ممكن على فكرة يكون بتفتح الموبايل ومفيش حاجة معينة أنت فتح ليها، يعني أنت ماسك الموبايل علشان تعمل كده بس، اللي هو الصباع اللي هو مشتت برضو، ده دايما بيعمل كده. فعالك اول حاجة بيعملها انه اهرب بسرعة. انت محتاج تلاقي حاجة تخفف عليك شوي، محتاج حاجة تطبطب عليك. فاول فكرة بتجيلك انك تمسك الموبايل علشان يجيلك هذا الشعور باللذة والسعادة الوقتية، وهو الدوبامين اللي بيجي من السكرولينج، اني بفتح الموبايل، اني بتفرج على حاجة، انه بعمل حاجة بس بعيدة عن الحاجة اللي انا دلوقتي مفروض اركز فيها. فالتشتت ممكن يبقى محطوط في صورة ان انا بهرب من حاجة، فبشتت عقلي بحاجة تانية تجيب لي لذة بدل الحاجة اللي المفروض اكون بعملها بس هي صعبة دلوقتي، مهمة، هي اهم من اي حاجة حاليا. مفيش حاجة مهمة اكيد ممكن تبقى سهلة ومريحة، أكيد بتاخد وقت وأكيد بتبقى صعبة، وهي دي الحياة. وفي رحلتنا في التطوير، لو أنا عايز أكبر من نفسي وعايز أبقى شخص ناجح وفي نفس الوقت متوازن في حياتي، ده شيء مش سهل، ده شيء صعب، بالذات الفكرة بتاعت أنه أكون مركز في حياتي ومركز في شغلي في نفس الوقت. أنت محتاج علشان توصل لحاجة معينة في دماغك، لو ده الهدف او ده الحاجة اللي عايز توصل لها، اكيد الموضوع مش سهل، واكيد هياخد من وقتك وهياخد من تركيزك، ولازم تركز علشان تتميز فيه. فما تطوعش عقلك بانه اجري اهرب لحاجة تانية علشان تهرب من احساس بالضغط، بالانجاز، بالحاجات اللي هي دي اللي هي بتبقى صعبة شوية. اقدر اقول وبكل أريحية إنه جيت في وقت كانت الموضوع ده عندي بنسبة كبيرة جدا جدا، طبعا هي لسه ستين موجودة دلوقتي، ولكن أنا على قد ما بقدر بحاول أفش، يعني أقفش نفسي، وفي الوقت اللي أنا ببقى مثلا مركز في حاجة أو مذاكر فيه أو كنت في شغلي ما مسكش الموبايل كتير على قد ما بقدر طبعا. ولكن هو للأسف ده بقى عامل كده زي الفيروس اللي فعلا ببقى محتاج أوقات كتير قوي قوي قوي إن أنا أسيبه من إيديا. طبعا ده بيبقى حاجة صعبة شويتين تلاتة، لأنه برضو بيبقى عليه الشغل، فأنت بيجي لك نوتيفيكيشن تبع الشغل، فبتحاول تخش تلاقيها، فإيديك بتاخدك لفيسبوك وبعدها انستجرام بعدها مش عارف ايه، وفجأة تلاقي ان ضاع منك 3 ساعات من حياتك.
بتعمل ايه ما تعرفش. فمديرك يخش عملت ايه، هو بامانه لسه ما خلصتش قوي، ليه كل ده؟ فبيبتدي طبعا ايه الحوارات من هنا والفيدباك طبعا من هنا، فاهمين انتوا طبعا الناس اللي بتشتغل والناس طبعا اللي في جامعه يعني اكيد برضو عندهم نفس الموضوع ده، ان انت ليله الامتحان وما خلصتش حاجه، فانت مش قدامك غير 5 ساعات وما نمتش، فانت هتعمل ايه؟ هتنام، لازم هتروح تنام، بس ساعتها احساس من ان انت عليك حاجه وخايف هيخليك قاعد، فطبعا هتبقى قاعد تعبان فمش عارف. بصوا الليله كلها مترابطه ببعض، هي متمركزه حوالين ان انا عارف ابقى عندي انضباط وديسيبلين، انا مركز في حاجه دلوقتي فانا مش هتفكر في حاجه. هو ده اللي انا اكون بعمله. ف يعني ده هو التشتت. فالتشتت ببساطه انك موزع نفسك على كل حاجه ومش مركز في ولا حاجه. ودي كانت اول فقره معانا اللي بنشرح فيها ايه هو التشتت بشكل بسيط. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أنا بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي قوي، فبقى مبسوط وأنا بسمعها، فأتمنى تكونوا انبسطتوا برضو. طيب تعالوا نكون بنكمل موضوعنا، وموضوعنا هو عن التشتت. وفي الفقرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هو التشتت ببساطة. اوكي، تعالوا في الفقرة دي نتكلم عن مشكلة التشتت. ليه التشتت بيبقى مشكلة في حياتنا؟ طبعا هو بان ده من كلامي، ولكن حابب ادي امثلة اكتر واتكلم اكتر في الموضوع ده، لانه هو متدخل جدا جدا في حياتنا العملية، سواء كنت في الجامعة، سواء كنت في الشغل، سواء كنت في حياتك عامة. فحابب أبين قد إيه إنها بتبقى مشكلة فعلا موجودة. التشتت مش حاجة بسيطة، هي بيبقى تأثيرها كبير. أول حاجة، شغلك بيتأخر وبيطلع بجودة أقل، وده أنا أقدر. أنا دلوقتي عندي 28 سنة، فأنا اتخرجت من 2021، يعني تقريبا من 4 سنين وشوية، وأول شغل جالي بعد 3 شهور من تخرجي. أوكي، اشتغلت في شركة وبعدها عديت على كذا شركة تاني، فأقدر أقول إن أنا مريت بوقت ما كانش سهل في وقت كتير قوي، وللأسف أنا ما كنتش عارف إن عندي المشكلة دي. وكان بسبب الموضوع ده بتحصل مشاكل كان ممكن من البداية ما تحصلش، كان ممكن تعدي. طبعا أنا بعدها بجتهد بشكل خرافي إنه أنا أكون بصلح ده، ولكن ده كان بيعمل مشكلة في البداية عندي أنا شخصيا. يعني الشغل بيعدي والدنيا بتعدي والحاجة بتتزبط وما فيش مشكلة، الدنيا بتعدي، ولكن الموضوع بيسيب افتر تيست كده، تحس ان هو ايه، عارف لما تاكل حاجه وتسيب في بقك حاجه كده طعمها مش لطيف؟ ده نفس الاحساس اللي بيبقى عندي، لانه من التجارب الحياتيه اللي انا بعيشها في حياتي، اكيد كل تجربه انا بمر بيها بتسيب وراها اثر، سواء كان حلو او وحش. فلو انا متشتت وفي حاجات المفروض كنت اعملها وبسبب تشتتي ما عملتهاش بشكل انا شايف ان انا كان ممكن اعمله بشكل احسن، مع انه تزبط وتسلم وما فيش مشكلة، بس انا من جوايا عارف ان انا عندي احسن. انا من جوايا عارف لو كنت ركزت اكتر كنت اخلص الموضوع بشكل افضل واحسن. ممكن يبقى ده يعني حاجة ليه علاقة بيا، مش لازم تبقى بالزبط ده اللي انت بتمر بيه او انت بتمر بيه، ولكن ده كان جوايا هذا الاحساس. يعني فمن خلال خبرتي اللي مش كتيرة خالص في مجال الشغل، قد ايه اكتر مجال مش محتاج ان انا اتشتت فيه خالص وابقى مركز، لانه نتائجه رخمة لو هي سلبية جدا جدا جدا نفسيا عليك، لانها بتأثر كمان على حياتك برا الشغل. واحنا اتكلمنا في الشغل ان هي حياة مصغرة من حياة كبيرة، فقد ايه الحياة الصغيرة اللي انت بتاخد فيها وقت مش قليل، 8 ساعات، وفي ناس ممكن تقعد لأكتر من كده، 10 و11 ساعة، قد إيه 8 ساعات أو 10 أو 11 ساعة اللي بتقضيهم في الشغل دول ممكن يأثروا على بقية ساعة يومك، 24 ساعة الباقية، سوري 11 ساعة، يعني بقية الساعات اللي باقية في يومك، حتى نومك، الوقت اللي انت بتبقى دماغك فيه فصل خالص مش بتفكر في أي حاجة، قد إيه ممكن تستراجل أو تصارع قبل النوم من كتر الحاجات والأفكار اللي بتبقى جوه دماغك بسبب أحداث حصلت في حياتك أو في يومك النهاردة، اللي في الأغلب ممكن تبقى بسبب الشغل. عارفين انتوا أول حاجة في دماغي دلوقتي، بابا مثلا يبقى راجع من يوم شغل صعب، ضغط صعب جدا جدا جدا، وراجع البيت متعصب جدا، مش عايز حد يكون بيكلمه دلوقتي، محتاج يقعد لوحده، محتاج يهدى، جعان، فحتى بيطلب الأكل مثلا مش بالطريقة اللي دايما متعودين ان بابا يطلب بيها، في حاجة مش مظبوطة. ففي السكرتة كده البيت كله بيقعد في هدوء، بص أبوكوا ايه تعبان دلوقتي، فبعيدوا عنه عشان هو مش كويس دلوقتي. عارفين اللحظة دي؟ ده بالظبط اللي أنا بتكلم عليه. فلو الإحساس بقى بإنك مضغوط من الشغل بسبب حاجة اسمها التشتت، أرجوك ركز جدا جدا في الموضوع ده، لان شغلك لو انت قدرت باكبر قدر ممكن تركز فيه، which is ده العادي والطبيعي، مش حاجة بنطلبها، حاجة انا كمان بطلبها من نفسي، مش اللي هو فادي، دي حاجة كبيرة، ده الطبيعي بتاعك انك تركز اكتر وتحاول في الوقت اللي انت بتقضيه التمن العشر الحداشر الاتناشر ساعة اللي بتقضيهم في الشغل ايا كان عدد الساعات، انت بتركز، لانه ده بيرجع حتى لامانتك الشخصية. واحدة من الطرق اللي بنمجد فيها الله في شغلنا هو ان احنا نكون امناء في الشغل. عندنا حاجة بنسلمها، عندنا حاجة في عهدتنا بنسلمها، عندنا حاجة مفروض نخلصها بنسلمها، عندنا ضمير في الشغل. فالناس لما تشوف الشخص ده يعرفوا ان هو شخص مختلف، يبتدوا يركزوا معاه اكتر. طبعا اكيد ربنا هيعوض ده، كل هذه تزداد لكم. لو بتطمع في شغل اكتر وكنت امين فيه، ربنا هيديك اكتر، سواء كنت في فلوس، في مكانة، في حاجات تانية كتير قوي. ولكن مش ده الهدف الاسمى. الهدف الاسمى ان الناس تشوف الله من خلال الحاجات اللي بنعملها. ففكرة الامانة، فكرة ان انا مركز في شغلي، ان انا بحاول باكبر قدر ممكن ما تشتتش، ده بيبقى لي نتائج إيجابية مش بس في حياتي العملية، ولكن بيسيب أثر في الناس، يبتدوا يتسألوا الشخص ده ليه مختلف، فيعرفوا إن اللي ورا ده هو شخص واحد. أوكي، فالموضوع مش سهل، عميق، وبياخدنا الحتت، مش بس لو ظبطتها ترجع بشكل كويس على حياتي، ولكن على حاجات تانية أعمق أنا يمكن مش واخد بالي منها. والكلام ده أنا بقول لنفسي قبل ما أقوله ليكو. أوكي؟ ليكو وكافي دي؟ أوكي، عشان بعدين لو فكرت فتحت وبصيت كده أبقى إيه بقول الكلام ده لنفسي. طيب، واحدة من المشاكل بتاعت التشتت إنك أنت دايما مش بتنجز خالص. ما هو انت لو وراك دلوقتي تاسك تكون بتعمله، سواء كنت في شغلك، في جامعتك، في خدمتك، في اي حاجة بتعملها، انت عليك حاجة دلوقتي بتعملها، اكيد اكيد بسبب التشتت، بسبب الموبايل، بسبب نوتيفيكيشن، بسبب اي بيئة حواليك بتاخدك من الحاجة دي، بتوصلك احساس انك انت شخص مش بتنجز. والاحساس ده للأسف مش بيقف عندك، ولكن بيطلع برضو للناس. فطبعا الناس بتبتدي تكون بتركز اكتر في الحتة دي، او بتركز اكتر قبل ما تديك التاسك، ها هتعرف تخلصه ولا لا. فكم الاحاسيس السلبية اللي انت هتحسها من بعد ده كبيرة جدا. فقد ايه التشتت هنا بيشكل مشكلة كبيرة مش البسيطة. توتر وقلق من غير سبب واضح، انت طول الوقت متوتر، طول الوقت قلقان. ليه؟ لانك انت مش مركز في اللي انت عملته، ما عندكش واحد اتنين تلاتة دول انا عملته، لانك انت خايف حد يسألك في اللي انت عملته تبقى مش عارف، لانك انت مش مركز. اوكي، فانت عايش في حتة فيها قلق وتوتر. عارفين، حسيت الاحساس ده قوي، حسيت عكسه، لان انا اكيد مريت بحاجة زي دي، حسيت بعكسه. عارفين انتوا لما مثلا يبقى عندكوا امتحان صعب جدا، بس انت مذاكر له قبلها بوقت وعامل خطة ومراجع كويس وداخل برنس، فلما يجي لك الامتحان ويجي لك الاسئلة، انت بالنسبة لك الاسئلة دي سهلة مية زي ما بيقولوا، او لو كان مثلا حاجة شفوي وفي واحد بيجاوبك، او سوري يعني بيسألك ومحتاج منك اجابة، بتجاوبه بكل ثقة. فقد ايه انت بتعلى في نظر نفسك وفي نظر الشخص اللي قدامك، فده بيدي احساس بانه، ولو اني مش قيمتي في الحاجات دي بس، ولكن ثقتك بنفسك بتعلى، قيمتك عند نفسك مع التحفظ الكلمة دي بتعلى، بس ده شعور بيبقى جوانا بالنسبة، يعني ما اقدرش ان انا اقول لا. فبيبقى عندك هذا الشعور بانك انت شخص مسؤول، قادر تعمل وشاطر. الفكرة دي لمجرد انها تزرعت، هتبتدي تأثر في حاجات كتير قوي في حياتك، وده عن تجربة. طبعا في خطوات عملية هنكون بنتكلم فيها في الاخر، انا على قد ما بقدر دلوقتي بحاول اكون بعملها. هل انا شخص مش مشتت حاليا؟ لا خالص، بالعكس انا مشتت بنسبه، ولكن اقدر اقول ان النسبه بتاعت دلوقتي اقل من النسبه بتاعت امبارح. اوكي، فبحاول طول الوقت اركز في ده طالما انا خدت بالي ان في مشكله، وده اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنصحح وبنقول لك انه ممكن يبقى عندك مشكله في الحاجه الفلانيه، ارجوك ركز. فلما تركز تبتدي تلاقي نتائج ايجابيه. بتبدا حاجات كتير وما بتكملش. من اكتر المشاكل اللي يمكن انا برضو مريت بيها في حياتي، حاسة جاي النهاردة اقول مشاكلي يعني، بس وارد ان ده يكون بيحصل معاك، الاستمرارية. انا يعني اوقات كتير قوي ببقى بفكر في كذا فكرة وعايز اعملهم كلهم، او بقولش بلاش كذا فكرة، فكرتين وبذاكر لحاجة وبحاول، ولكن بعد وقت كبير بعد ما سبت الحاجة اللي أنا بذاكرها برجع أقول يا نهار أبيض، لو كنت كملت من وقتها مذاكرة في الحاجة الفلانية أنا كان زماني وصلت لإيه دلوقتي. الشعور بالندم بيبتدي يطلع، الشعور بأنه أنت ليه ما عملتش كده، ليه ما كملتش، ليه أحبط، ليه وقفت في النص. الحقيقة بتيجي، كل الأحاسيس دي صح وكل الأحاسيس دي بتبقى موجودة، ولكن الحقيقة بتيجي إنه فعلا أنا اتشتت ما بين حاجتين، وعلشان كأني ماشي على حبل ومركز فيه قوي لقيت حبل تاني ورحت سبت ده ومشيت على ده وكملت في ده، وبعدها برجع عندم إن أنا ما كملتش في الطريق اللي أنا أوريدي سعيد فيه وخدت فيه وقت وقطعت فيه شط، وببتدي بقى أقول إنه يا ريتك كنت كملت، يا ريتك كنت حاولت أكتر، يا ريتك كنت ما أحبطتش. ولكن الموضوع انه انا تشتت ما بين حاجتين، فانا ما عرفتش اكون بركز يا في ده ولا في ده، ودي مشكلة التشتت. تعالوا نطلع فاصل بسيط برضو مع ترنيمة انا بحبها جدا جدا جدا، فتعالوا نسمعها مع بعض وبعدها نكون بنرجع تاني نكمل كلامنا في الموضوع.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: بحب التريمة دي برضو جدا جدا جدا. بصوا النهاردة الحلقة احنا مع بعض بنسمع ترانيم حلوة بنتكلم في موضوع لذيذ، فدي حاجة لذيذة جدا جدا جدا. طيب تعالوا نكون بنكمل بقية موضوعنا التشتت. احنا اتكلمنا في البداية عن ايه هو التشتت ببساطة، وبعدها اتكلمنا ان التشتت مشكلة، فايه المشكلة بتاعته، ايه التوابع بتاعته، لو حصل تشتت اكيد ليه توابع فعايزين نتكلم فيها، اتكلمنا فيها. تعالوا نتكلم دلوقتي احنا ليه بنتشتت. انا عارف ان ضمنيا واحنا بنتكلم اتكلمنا في النقطة دي، ولكن تعالوا نركز عليها اكتر شوية، وكأن في قدامنا رسمة كبيرة مسكين تفصيلة تفصيلة بنحاول نتعمق على قد ما نقدر فيها. اوكي، وعلشان كمان عايزين ندي خطوات عملية، مش هسيبكم من غير خطوات عملية، ده لازم. طيب ليه بنتشتت؟ مش بالضرورة انك انت شخص ضعيف او مش ذكي او فاشل، ممكن تكون البيئة اللي حواليك سبب كبير في انك انت بتتشتت. والتشتت طبعا بيجي من اكيد بنسبة كبيرة مش قليلة من حاجات براك، ولو ان في بعض الاسباب من جواك بتخليك فجأة تتشتت، بانك انت ابتديت تسرح، ابتديت تفكر في حاجات، ابتديت تفكر في فتاة احلامك، ابتديت تفكر في مستقبلك عامل ازاي، ابتديت تفكر في ان انت نفسك تاكل ايه النهاردة بالليل. دماغك برضو لما بتحب انها تهرب علشان تلاقي اي منفذ تهرب بيه من الحاجة المهمة اللي انت بتعملها دلوقتي هتعمل كده، بس لو ما مسكتهاش اوكي انت المتحكم. بس تبقى عارف انك انت دلوقتي في مشكلة، اوكي، فدي بتبقى حاجات من جواك وبتاخد نسبة اكيد مش قليلة برضو. ولكن التشتت بيجي حاليا بنسبة كبيرة جدا جدا من الحاجات حواليك، اولهم زي ما اتكلمنا الموبايل. لو انت بتشتغل حاجة دلوقتي وبتعملها ومركز فيها جدا، يجيلك النوتيفيكيشن، انت محتاج تخش تبص، محتاج تشوف، ممكن تسيبه مرة اتنين وتطنش مرة واتنين، ولكن بتلاقي نفسك في وقت ضعفت ومسكت الموبايل وبرضو رجعت تاني تعمل نفس الموضوع وما ركزتش للآخر. طبعا يعني بسقف لكل واحد حتى لو وقع في ده، ان هو حتى لما بيمسك الموبايل بيكتشف انه دلوقتي بينجرف في حتة مش كويسة هتبعده عن تركيزه، فحتى لو وقع بنسبة قليلة بيبتدي انه لا انا هسيب الموبايل، هعمله سايلنت، هبعده عني، مش هفكر في اي حاجة دلوقتي بتجيلي، ولكن انا هكون بركز في حاجة معينة وببعده عني، بقفله، بديه لأهلي. لو انت دلوقتي المكتب بتاعك جنبه اي حاجة ممكن تخبي فيه الموبايل بحيث انك انت لا تشوف ولا تسمع اي حاجة بتجيلك على الموبايل، اعمل كده، الدنيا مش هتطير. الا لو حاجات بقى ضرورية جدا بتعمل لها حاجة مميزة على الموبايل، رنة مميزة تعرف ان دي حاجة ايرجنت، لكن مش كل وقت تجيلك حاجة تسيب اللي بتعمله وتروح. اوكي، يعني نحاول نكون انا وانتو بنقفش نفسنا في الحتة دي ونحاول نعديها. فالسوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي فعلا بتبقى من العوامل الخارجية بتخلينا نتشتت، لانه زي ما قلت محتاجين دوبامين يخلينا نهرب من احساس الضغط اللي احنا فيه دلوقتي والحاجة المهمة اللي بنعملها. فالفيديوز بتدينا هذا الاحساس، والسكرولينج وان انا بقعد اعمل كده في الموبايل بيدينا هذا الاحساس بشكل كبير على فكرة، ما تستقلوش بيه. القلق من المستقبل، عارفين انت دايما مش بتبقى ماسك المعطيات، زي ما جون كان بيقول في حلقة من الحلقات، انت عندك حاجات دلوقتي كتير قوي في ايدك. احنا كتير قوي التشتت بيجي، وده بيجي بحاجة داخلية اكتر، بان انا دلوقتي مش هركز في الحاجات اللي في ايديا، ولكن انا هركز في الحاجات اللي انا عايز اعملها. بس لو جيت سألت نفسك سؤال بسيط جدا، ما الحاجات اللي انت عايز تعملها دي عايز تعملها ازاي؟ اكيد بالحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، يعني كل ما يزرعه الانسان اياه يحصد، فانا محتاج ازرع دلوقتي علشان اعرف احصد بعدين. فاللي بيحصل ايه؟ انك انت بتبتدي تتشتت في الحاجات اللي مش في ايدك واللي مش في تحت ايدك، ومش انت اللي عليك الكنترول، لانه الله اللي في ايده مستقبلك وحياتك، انت عليك تشتغل دلوقتي في الحاجة اللي موجودة ومديها لك. لان دي نعمه كبيره استغلها على قد ما تقدر. وتاني مره انا بقول الكلام ده ليا قبل ما اقول لكم، فان انا اكون بستغل اللي تحت ايدي دلوقتي، استغل الحاجات اللي موجوده دلوقتي، ما ركزش في مستقبلي عامل ايه، ما ركزش في كلام الناس عن المستقبل عامل ايه، ما ركزش في تجارب الناس عن الحاجه اللي انا نفسي اعملها عامل ايه، لان هما مش الريفرنس بتاعي الحقيقي. يعني مثلا بتذاكر لحاجه معينه، وحد ذاكر الحاجه اللي انت بتذاكرها دي ودلوقتي هو بيشتغل فيها، بس بيقول لك بص لا المجال ده وحش جدا بجد، الدنيا صعبه وضغط وحاجه يعني مش كويسه خالص. انا جاي اقول لك هنا هو دلوقتي، ودي نصيحه من اخ له واخ اخته، ارجوكوا فككوا من الكلام ده، ابعدوا عن الكلام ده. لو انت دلوقتي مركز في حاجة ارجوك خليك امين فيها للاخر، وملكش دعوة باي نتيجة تحصل بعد كده. وبرضو حط ده في دماغك، انه في صلاتك ركز انه اللي انا بعمله ده يا رب هو بمشيئتك انت، وانا بعمل اللي علي دلوقتي، نجاحي فيه ومستقبلي فيه وفلوسي اللي هتيجي منه، اي حاجة انا بخطط ليها هي تحت ايدك انت. فأنا دلوقتي اديت الشأن لصاحب الشأن، اديت الشأن اللي شغلني بجد لصاحب الشأن، والشأن الحقيقي اللي تحت ايدي دلوقتي لما بفكر بالطريقة دي ده اللي بيفضل لي، ان الحاجات اللي تحت ايدي فببتدي اركز فيها. اوكي تعالوا نكون بنكمل. واحدة من التشتت، انت مش عارف انت عايز ايه، واعتقد ده تحدي كبير حاليا، لان الكلام ده موجه للشباب. اكتر حاجه برضو من الحاجات، او مش اكتر حاجه بس واحده من الحاجات الكبير قوي، ان احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. الشعور ده اقدر عليه اقول عليه انه ده شعور طبيعي جدا جدا، وملوش وقت معين هيبتدي فيه وهينتهي فيه. الشعور ده ممكن يستمر معاك ليه، لان احنا في وقت بنجرب فيه حاجات، بنفشل بنفشل بس بنتعلم، ما عندناش خبرة ما عندناش خبرة، بس علشان بنجرب وبنفشل وبنتعلم بنكتسب خبرة. فلما نكبر شوية نلاقي حد عنده نفس المشكلة، فبنعرف نقف جنبه، نعرف نحس بيه، نعرف نطبطب عليه. فحتى لو كان الوقت ده ألم بالنسبة لك، فحتى الألم ده هو ضروري ومهم. مفيش حاجة بتحصل في الحياة دي معمولة علشان بس تأذي. لو انت مؤمن ان الله موجود ومتدخل في حياتك وهو in control، منظورك للألم بيختلف لما تبقى مؤمن بانه في الله متحكم في الحاجات الأرضية اللي هي بالنسبة له على فكرة سهلة جدا. طبعا الكلام ده انا بقوله ولكن في اوقات للأمانة بنساه، للأمانة بضعف فيه، مش ببقى بكامل قادر اقول قوايا العقلية في التفكير يعني، ولكن على قد ما بقدر بحاول افكر نفسي فيه. فده اللي بحاول اعمله معاكو واعمله ليكو. فيمكن احنا مش ضعاف، يمكن احنا عايشين في بيئة للأسف بتشتتنا بشكل كبير. تعالوا نكون بنخش لآخر فقرة، الفقرة الأخيرة، ودي فقرة اللي يمكن هشارك بيها، أو مش يمكن أكيد هشارك بيها ببعض الخطوات العملية اللي ممكن نكون بنمشي عليها على قد ما نقدر. طبعا في خطوات أكتر من كده بكتير ولكن دي واحدة من الحاجات اللي أنا ابتديت أكون بجرب أعملها، ويعني أديني إيه بجرب برضو حتى في الحلول عادي. في حاجات ممكن تبقى فكرة تجيب نتيجة، ممكن فكرة تانية ما تجيبش نتيجة، بس أديني بحاول. وهي مش حلول سحرية، ولكن يعني هي فرقت معايا بشكل شخصي. أول حاجة افهم أنك أنت مشتت فعلا. لازم علشان أعرف أن في مشكلة أعترف بأنه يعني أشوف المشكلة في الأول وأعترف بيه. أنا مش هعرف أحل المشكلة دي غير لما أعترف أن أنا عندي مشكلة. فأنا محتاج أقول لنفسي أن أنا شخص فعلا مشتت، ويمكن اقدر اقول ان انا سهل تشتيتي، وما عنديش مشكلة في ان تبقى المشكلة دي عندي، ولكن عندي مشكلة ان انا استمر في المشكلة دي. فاول حاجة افهم انك انت مشتت. تاني حاجة افهم ان انت مشتت ليه. لو انت سهل تشتيتك ليه بيبقى سهل تشتيتك؟ يعني قبل ما تحل المشكله حاول تفهمها، وقبل ما تاخد اي خطوات عمليه افهم انت بتتشتت ليه ومن ايه، علشان لما تجاوب على السؤالين دول الاستراتيجي بتاعتك في انك انت تتعامل مع المشكله بشكل عملي فعلا، وكانك انت داخل لصميم المشكله، داخل تحل المشكله في حتتها بالظبط، مش لسه بتدور. افهم انت مشتت ليه ومن ايه، علشان لما تعرف دول تبتدي تحطهم كده في براويز معينة علشان تعرف تتعامل معهم بعد كده بشكل صح. يعني مثلا هل بتتشتت بسهولة بسبب الموبايل؟ ليه بسبب الموبايل؟ هل ده هروب؟ هل انت مثلا مش بتحب الحاجة اللي بتعملها؟ طب انت بتحب ايه بالظبط؟ وجرب، مفيش مشكلة. دي واحدة من الحاجات، افهم انت مشتت ليه. تاني حاجة ودي البديهية شوية، قلل الحاجات اللي بتشتتك. زي ما قلت لو انت سهل تشتيتك من الموبايل، اخفي الموبايل، ادي البابا، ادي الماما، ادي لاخواتك، حطه في حتة انت ما تسمعش فيها صوت ولا تقدر تشوفه، ولو حتى قفل الصوت يعني ما تشوفش ان جالك حاجة على الموبايل من بر، اخفيه، ابعده عنك. والافضل انك انت تسلمه لحد، لو انت مش بتقدر ارجوك سلمه لحد عادي. احنا اوقات كتير بنبقى ضعاف ان احنا نحل حاجات معينة بسبب ان احنا تعودنا عليها، مفيش مشكلة، بس مش عيب ابدا انك انت تدي موبايلك لحد يقول تقوله خلي معاك ارجوك علشان انا دلوقتي مركز في حاجة، ولما ده يبقى جنبي بيخلينا تشتت عن الحاجة اللي بعملها. لو انت ما بتقدرش بس تكتفي بانه تبعده عنك. اوكي، ف يعني ودي مش دعوة انك انت هتبقى مثالي، انك في الحتة دي لو قللت التشتتات انت مش هتبقى مثالي في الحاجة الفلانية، لا ممكن تبقى مشتت عادي بنسبة، ولكن يعني ركز في دي ان النسبة اهم حاجة بنعملها انها تقل شوية، مش انها تختفي. ممكن تختفي اوكي تبقى حاجة جميلة جدا، انا لسه ما اختبرتهاش للأمانة، بس اقدر اقول انها بتقل. هي بتقل. ابعد شوية عن السوشيال ميديا اللي بيجي من خلالها بقى مقارنات، اللي بيجي من خلالها انك بتحقق احلام حد تاني وهي مش احلامك، اللي بيجي من وراها احساس بانك انت متاخر. قلل على قد ما تقدر سوشيال ميديا، ودي حاجه انا يعني بحاول كل يوم اقولها لنفسي، قلل ارجوك سوشيال ميديا على قد ما تقدر. قلل الحاجات اللي بتسحبك من تركيزك، ودي النهايه بتاعت الجزء ده. على قد ما تقدر شوف بعد ما تجاوب على السؤالين انت بتتشتت ليه ومن ايه، حاول على قد ما تقدر تقلل التشتتات اللي بتجيلك من الحاجات دي، اسحب نفسك. فالمشكلة مش ان عندنا وقت قليل، المشكلة ان عندنا مشتتات كتير. حاجة من الحاجات، اعمل حاجة واحدة بس دلوقتي لو انت في الشغل، ارجوك لو انت في الشغل وبتذاكر حاجة تانية على قد ما تقدر ركز في شغلك. ليه؟ لما بتركز في الثمان ساعات دول هيدوك راحة انك بعد ما بتخلص الثمان ساعات دول انت قادر تركز في الحاجة اللي بعد كده، هيدوك راحة، هيدوك احساس بانه انت عملت اللي عليك، انت خلصت الحاجة الفلانية، انت جالك فيدباك كويس. فداخل الحاجة اللي انت فعلا دلوقتي عايز تركز فيها بشكل هادي، مش انه انت متوتر انك انت علشان دلوقتي ركزت في شغلك والحاجة التانية ما خلصتش شغلك، فخايف ان حد يكلمك يقولك انت ما عملتش الحاجة الفلانية فينكد عليك، فما تعرفش تركز في الحاجة اللي بتعملها دلوقتي. ركز في حاجة واحدة، انت مش متأخر، عادي 8 ساعات دول هيجوا وهيعدوا ويبقى عندك وقت تذاكر فيهم الحاجات التانية، عندك وقت انك تخرج فيهم، عندك وقت تعمل اي حاجة تانية. 8 ساعات اديهم حقهم، خليك امين فيهم على قد ما تقدر. اوكي، حدد وقت للتركيز، ودي من الحاجات اللي انا كنت بعملها كويس قوي. انا فاكر كويس قوي انه من الحاجات اللي كانت حاجه من الحاجات اللي كانت بتخليني اركز، لو انا دلوقتي بذاكر حاجه معينه في وقت الجامعه، انا فاكر كويس قوي بحط قدامي مثلا دلوقتي انا عندي هخلص الصفحه دي دلوقتي الساعه 5 بالظبط، انا 5:30 انا لازم اكون مخلص الصفحه دي، فانا دلوقتي حاطط قدامي نقطه بدايه ونقطه نهايه، ده تارجت، خدها تحدي، الصفحة دي لازم تخلص في نص ساعة، وإن كان نص ساعة ده كتير شوية. او على حسب الصفحه برضو، ما بقاش قاسي على حسب الصفحه. تفاصيل صعبه شويه على حسب الصفحه، ولكن انت حاطط نقطه بدايه ونقطه نهايه. انا عند الوقت ده هكون بخلص الحاجه الفلانيه. حدد وقت تركيزك. انا لازم النهارده لو مثلا عندي حاجه بصممها، وجوه الحاجه اللي بصممها دي حاجات كتير قوي، الحاجات كتير قوي دي مش هتخلص في يوم وليله، هتخلص مثلا في 3 4 ايام. فلازم تعمل بلان. انا علشان انجز وما بقاش متوتر ومتسربع، انا كل يوم لازم اتاكد ان انا خلص

0: افتح موبايلك خش على النوتس او الملاحظات واكتب مثلا التاريخ كذا حصل 1 2 3. تعرفين انا جربت الموضوع ده دلوقتي, يعني عامل ترايل كده بقالي اسبوع, تجربة اسبوع بكتب كل حاجة بتحصل في اليوم في الشغل, عاملها في نوت اسمه تسكريت. النهاردة فاكر كويس قوي كان مديري سألني في سؤال كده عن حاجة في الشغل يعني, فمحدش كان مدي حاجة معينة اللي حصل بالظبط. فأنا علشان أنا شغال على الموضوع ده ومركز فيه لأنه أنا عايز فعلا أكون بخلص من إحساس بأنه أنا في حاجات ممكن تتنسي, في حاجات ممكن مركزش فيها, فعايز أكتب مش مشكلة, بحاول أطور على قد ما بقدر فبكتب. فكم الفيدباك البوزيتيف اللي جالي, الإيجابي يعني اللي جالي, كان إحساس بالنسبة لي بيديني طاقة لحد دلوقتي قادر أكون بكمل وبتكلم معاكم, رغم النهاردة كان يوم يعني أكيد كان فيه شغل وصحيان وبتقفه ومتعب, مش سهل. الدنيا كانت ألطف كتير قوي مقارنة بوقت تاني لما كان بيتسأل فيه محدش عارف, بس في واحد كان ماسك الموبايل بيركز يكتب كل حاجة علشان لما نتزنق ونبقى عندنا سؤال ومش لاقيين إجابة الشخص ده مركز كتب كل حاجة فنعرف قال اللي حصل ايه. فلو في مشكلة في الشغل فجأة اتحلت عقدة واتحلت بكتابة. فحاجة من الحاجات اللي بتساعدني على التركيز ان انا اكتب النهاردة مثلا الحاجة الفلانية حصل فيها 1 2 3 وانا بلغت ده وبلغت الشخص ده. فلما يجي تسأل انت بلغته, انا بلغته انت يوم كذا, انا بلغته اليوم الفلاني. فنعرف ان المشكله مش من عندنا, المشكله مثلا عند شخص فلاني هو اتاخر في حاجه, فبتبقى شخص مسؤول اكتر, بتعرف الدنيا اكتر. ودي كانت الحلقه بتاعتنا عن التشتت. اتمنى تكون كانت حلقه مثمره, حلقه فيها حاجات كتير قوي قوي انا بقولها لنفسي كل يوم وبحاول اطور فيها من نفسي على قد ما اقدر. مش اشطر حاجه ولكن على قد ما بقدر. مبسوط قوي ان انا كنت
1: قضي يومك معانا على راديو سمت.

تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الصباح السادس.
1: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلاً لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
3: في قصة في العهد القديم عن ملك اسمه هوشافاط، الراجل ده في يوم من الأيام لقى شعبين جايين يحاربوا، ولما اكتشف إن العدد كبير، الكتاب المقدس بيقول إنه خاف وقرر إن هو يصلي. الصلوة بتاعته موجودة في سفر الأخبار الأيام الثاني وأصحاح 20، وهو بيقول ربنا كده: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم. الصلوة اللي صلاها يهوشافاط بتقول إنه شايف ربنا بطريقة معينة. عشان كده لو جيت سألت كل واحد أنت شايف ربنا إزاي، هتكون إجابته مختلفة. السؤال: هل إحنا اللي بنعرف نعبر عن ربنا بطريقة صح، ولا بنقول اللي ربنا أعلنه عن نفسه زي ما قال؟ أكتر واحد بيعرف يوصف نفسه صح هو الشخص نفسه. علشان كده الإعلان الحقيقي عن الله لازم يجي من الله

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: صباح 13.
2: لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولا محبة عندي، فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو وهبني الله النبوة وكنت عارفا كل سر وكل علم، ولي الإيمان الكامل أنقل به الجبال، ولا محبة عندي فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي وسلمت جسدي حتى أفتخر، ولا محبة عندي فما ينفعني شيء. المحبة تصبر وترفق، المحبة لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء. المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تزول أبدا. أما النبوات فتبطل والتكلم بلغات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل لأن معرفتنا ناقصة ونبواتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أدرك، وكطفل كنت أفكر، ولما صرت رجلا تركت ما هو للطفل. وما نراه اليوم هو صورة باهتة في مرآة، وأما في ذلك اليوم فسنرى وجها لوجه. واليوم أعرف بعض المعرفة، وأما في ذلك اليوم فستكون معرفتي كاملة كمعرفة الله لي. والآن يبقى الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظم هذه الثلاثة هي المحبة.

دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً، وفي بيقولوا مضرة جداً. طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: رسالة يهوذا.
2: من يهوذا عبد يسوع المسيح وأخي يعقوب إلى الذين دعاهم الله الآب وأحبهم وحفظهم ليسوع المسيح، عليكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. لي شوق شديد أيها الأحباء أن أكتب إليكم بأمر خلاصنا المشترك، بعدما شعرت بضرورة تشجيعكم على الجهاد في سبيل الإيمان الذي تسلمه القديسون كاملاً، لأن بعض الناس تسللوا إلينا وهم أشرار يحولون نعمة إلهنا إلى فجور وينكرون سيدنا وربنا الواحد يسوع المسيح، وعقابهم مكتوب من قديم الزمان. ومع أنكم تعرفون هذا كل المعرفة، فإني أريد أن تذكروا كيف أن الرب بعدما خلص شعبه من أرض مصر أهلك غير المؤمنين منهم، وكيف أنه عندما تخلى بعض الملائكة عن مكانتهم وتركوا مقامهم أبقاهم ليوم الحساب العظيم بقيود أبدية في أعماق الظلام. وكذلك سادوم وعمورة والمدن المجاورة لهما قاست عذاب النار الأبدية عندما استسلمت إلى الدعارة والشهوات الجسدية التي تخالف الطبيعة، فكانت عبرة لغيرها. وعلى مثال ذلك هؤلاء الذين في هذيانهم ينجسون الجسد ويحتقرون سيادة الله ويهينون الكائنات السماوية المجيدة. مع أن ميخائيل رئيس الملائكة لما خاصم إبليس وجادله في مسألة جثة موسى ما تجرأ أن يدين إبليس بكلمة مهينة، بل قال له: جزاك الله، أما أولئك فهم يهينون ما يجهلون، في حين أن ما يعرفونه بالغريزة معرفة البهائم غير العاقلة هو الذي به يهلكون. الويل لهم، سلكوا طريق قايين واستسلموا إلى الضلال مثل بلعام طمعا في الربح، وهلكوا بتمردهم كما هلك قورح. هم لطخة عار في ولائمكم الأخوية، يتلذذون معا بلا حياء ويشيعون نهمهم ويشبعون نهمهم. هم غيوم لا ماء فيها تسوقها الرياح، هم أشجار خريفية لا ثمر عليها، ماتت مرتين واقتلعت من أصولها. هم أمواج البحر الهائجة، زبدها عارهم. هم نجوم تائهة مصيرها الأبدي أعماق الظلمات. وأنبأ عنهم أخنوخ سابع الآباء من آدم حين قال:
3: انظروا، جاء الرب مع ألوف قديسيه ليحاسب جميع البشر ويدين الأشرار جميعا على كل شر فعلوه وكل كلمة سوء قالها عليه هؤلاء الخاطئون الفجار.
2: هم يتذمرون ويشتكون ويتبعون أهواءهم ويتفوهون بالكلمات الجوفاء ويتملقون الناس طلبا للمنفعة. فاذكروا أيها الأحباء ما أنبأ به رسل ربنا يسوع المسيح حين قالوا: سيجيء في آخر الزمان مستهزئون يتبعون أهواءهم الشريرة. هم الذين يسببون الشقاق، غرائزيون لا روح لهم. أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، وصلوا في الروح القدس، وصونوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح من أجل الحياة الأبدية. ترأفوا بالمترددين وخلصوا غيرهم وأنقذوهم من النار، وارحموا آخرين على خوف، ولكن ابغضوا حتى الثوب الذي دنسه جسدهم للقادر أن يصونكم من الزلل ويوقفكم أمام مجده مبتهجين. لا لوم عليكم، للإله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح ربنا المجد والجلال والقوة والسلطان قبل كل زمان والآن وإلى الأبد. آمين.

0: أهلين يا وفاء، تفضلي.
1: يعني يا أم سامر قلبي مثل النار عليكي، إلك أسبوعين ما حد بشوفك ودايما مش بالبيت، خير إن شاء الله؟
0: بصراحة كنت مريضة شوي والدكتور طلب مني أعمل فحوصات، وهاي هي يوم فحوصات دم يوم أشعة وزي ما أنت عارفة.
1: سلامتك يا أم سامر، صدقي أنا عشان هيك ما بحب أروح على الدكاترة يا أختي بلشة.
0: لا يا وفاء، أنا هيك كنت مثلك أفكر إنه الفحوصات الطبية مصاريف وتعب على الفاضي، بس تعالي هلا نشرب القهوة وبعدين بحكي لك على كل إشي.
1: صدقي خوفتيني، شو في يا أم سامر؟
0: يا ستي إلي فترة بحس بشي غير عادي بصدري اليمين، وبتعرفي الواحد صار يخاف من كل إشي هالأيام، وبسرعة ما كذبت خبر، رحت أنا وأبو سامر على الدكتور وطلع اللي كنت خايفة منه.
1: لا لا تقولي لي عندك من المرض إياه اللي ما بتسمى هاد.
0: أيوة يا وفاء، في عندي ورم سرطاني في صدري، بس نشكر الله إنه بعده بأول مرحلة وحجمه صغير.
1: يا ساتر يا رب، وشو بدك تعملي؟
0: طبعاً الدكتور بنصح بعملية استئصال وبأسرع وقت، يعني خلال يومين رح أعمل موعد بالمستشفى.
1: يا خسارتك يا أم سامر، صدقي عن جد ما بتستاهلي، ولادك يا حرام بعدهم صغار وبعدك بأول عمرك.
0: شو بتحكي يا وفاء، ومين جاب سيرة الموت لا سمح الله؟ الله يرضى عليك، لا تخوفيني مش ناقصة. الموضوع ما فيه إنه بتخلص من هالورم بعملية، لأنه بعده بأول مرحلة. شفتي روحتي على الدكتور شو فادتني؟
1: عن جد نيالك شو أعصابك باردة، ولا كأنك أنت المريضة.
0: أنا يا وفاء عندي ولاد صغار وما بدي أخوفهم بدون سبب، والدكتور طمني إنه الورم صغير لأني كشفته بسرعة، والعملية سهلة وإن شاء الله كل شي بصير منيح، بس أنت ادعي لي وفاء.
1: الله يشفيك يا أم سامر ويخليكي لأولادك يا رب. أنا صدقي خفت عليكي لأني بعدني ما نسيت بنت خالتي واللي صار معها، ما أنت عارفة عنها.
0: يا وفاء بنت خالتك قصرت بحق حالها، ظلت تستنى لما صار الورم عندها حجمه كبير. قال إيش مستحية تحكي، أي هو هاد حكي بيصير؟
1: معاكي حق يا أم سامر، أساساً برامج التوعية اللي على هالتلفزيون صارت أكتر من هالمسلسلات، بس في ستات لا حس ولا خبر، وبنت خالتي متى عارفيتها واحدة منهن.
0: على كل حال المفروض أنك تشجعيني مش تجيبي لي سيرة بنت خالتك هلا، بعدين كل حالة بتختلف عن الثانية.
1: أنا مش قصدي أخوفك يا أم سامر، وبعدين اسم الله عليك ست واعية وفهمانة وما في خوف عليك، الله يكون معك وإن شاء الله بتقومي بالسلامة من هالعملية، وأنا صدقيني ما رح أتركك لحالك، رح أروح معك حتى على المستشفى.
0: شكرا يا وفاء، قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
2: الله يجيبك يا طولة البال، إلي ساعة بستنى دوري، شو هالدكاترة الله يعينهم.
3: هلا تفضل يا أبو سامر، صار دورك.
2: فعلا يا دكتور، الواحد ما بيعرف قديش في مرضى إلا لما يجي على العيادات والمستشفيات.
3: هاي هي حال الدنيا يا أبو سامر، شو الواحد بده يعمل؟ إن شاء الله حجزت لمسامر في المستشفى زي ما اتفقنا.
2: طبعا يا دكتور، وأعطوني موعد بعد 3 أيام، وجيت أمر عندك أرتب الموعد معاك، وبصراحة أنا مش جاي لي نوم يا دكتور، وبدي تحكي معي بصراحة، عشان هيك جيت لحالي بدون أم سامر.
3: ابشر يا أبو سامر، أنا تحت أمرك، بأي سؤال تفضل.
2: يعني لا سمح الله في خطر على حياة أم سامر، أنا يا دكتور زي اللي ضاربني على راسي ومش عارف شو أعمل.
3: وحد الله يا زلمة، أنتوا ناس محظوظين يا أبو سامر، لأن أم سامر ما تأخرت في الكشف وأجت أول ما حست، وأنا راح أحكي لك أكثر عن هالحالة عشان تكون في النور. سرطان الثدي من الأمراض اللي نسبة شفائها عالية كثير إذا كان في أوله زي ما أنت شايف عند أم سامر، هذا أولا. وثاني شيء، في أسوأ الأحوال لا سمح الله بنحتاج نعمل شوية جلسات علاج كيميائي بعد العملية حتى نضمن أنه قضينا عليه كله. وبعدين نفسية المريضة بتساعد كثير في عملية الشفاء، وخصوصا إذا ما تعرضت للخوف واليأس أو تأثير سلبي من اللي حواليها.
2: الصراحة هي مطمنة وشاعر إنها رح تشفى بسرعة، بس أنا اللي خايف لأني شفت حالات كثيرة ما نفع معها العلاج يا دكتور.
3: بس معك حق تخاف على أم سامر يا أبو سامر، بس الحالات اللي عم تحكي لي عنها أكثر أسبابها الإهمال والتأخير في الفحص وفي العلاج. بتعرف إنه أجت عندي ست إلها شايف الورم 3 سنين ومستحية تروح تفحص.
2: يا ساتر. طيب يا دكتور، هذا المرض وراثي؟ يعني ممكن ينتقل لبناتنا؟
3: طبعا لا، لا هو وراثي ولا معدي كمان، بس المشكلة إنه معظم الستات عنا ما بيعملوا الفحص الدوري، مع إنه متوفر ومش صعب أبدا، وممكن كل ست تعمله بإيدها وبالبيت وتراقب جسمها أول بأول.
2: طيب يا دكتور، شو سببه؟ يعني أم سامر ما بتعمل إشي يضر بصحتها ولا بتدخن، حتى بتنصح جاراتها دائما ما يركضوا ورا كل سرعة بتطلع بأيام نهاي زي عمليات التجميل وهالأصباغ المعبي السوق.
3: يا أبو سامر هذا إشي ما بيعرفه إلا رب العالمين، بجوز في أسباب خارج عن إرادتها، وخصوصا في عمرها بصير شوية خربطة في الهرمونات، وبعدين لا تنسى حبوب الهرمونات البديلة وحبوب موانع الحمل اللي أخذتهم سامر في آخر فترة.
2: على كل حال الله قادر على كل إشي، وإن شاء الله بيكتب لها الشفاء على إيديك.
3: الله كبير يا أبو سامر، بس أنت شجعها وترك لها الخوف على جنب وتفائل بالخير، وإن شاء الله بنشوفك بعد بكرة. وهي تعليمات مكتوبة على هالورقة، خلي أم سامر تقراها كويس حتى نستعد للعملية.
2: شكرا شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافية، بخاطرك.
3: مع السلامة يا أبو سامر، بخاطرك.
2: الحمد لله على السلامة يا أم سامر، بدي أبشرك الدكتور طمنا على الآخر وإن شاء الله سليمة والله كتب لك عمر جديد.
0: الحمد لله يا أبو سامر، بس إن شاء الله ما أحتاج كيماوي.
2: لا يا أم سامر، بدنا نخاف من شوية جلسات كيماوي بتريحنا وبتطمن بالنا، وبعدين أنت ست العارفين إنه الجرعات الوقاية بسيطة والله راح يعينك عليها.
0: المهم إنه الله قامني لأولادي وراح أعمل أي شيء عشان أطيب وارجع زي ما كنت أحسن، عشان عينك ما تروح على واحدة تانية.
2: أيوة أنا هيك بعرفك مرة جبارة وقدها يا أم سامر، والله يخلينا إياكي.
4: عزيزتي المستمعة، من منا لا يحتاج إلى معونة وتشجيع في الأيام الحالكة وفي وسط الخوف والمرض؟ فنحن كبشر نتميز بضعفنا وحاجتنا دائما إلى القوة السماوية لكي تمتد إلينا في أوقات ضيقنا وترفع عنا البؤس والألم. لذلك عزيزتي نجد أن في كلمة الله من الوعود ما يكفي ويغطي أكبر المشكلات في حياتنا، وقد يحدث أحيانا ألا يرفع الله المشكلة من أمامنا بل يرفعنا فوق المشكلة، وخصوصا إذا سمحنا لكلمة الله أن تخترق قلوبنا وتزيل قلقنا وتمنح نفوسنا الطمأنينة والسلام. نحن نؤمن يقينا أن الله يسمح في كثير من الأحيان بحدوث شفاء عجيب وتدخل معجزي في أجسادنا المريضة، وأحيانا أخرى لا نختبر هذا الشفاء لأن لله قصدا في كل أمر نجتازه في حياتنا، وإن كنا لا ندرك هذا القصد فلنبقى عزيزتي واثقين أننا عندما نتعرض لضيق معين فإن الله يستطيع أن يشكلنا ويغيرنا حتى نمجده في حياتنا، سواء كنا في تمام الصحة أو نجتاز في مرض، لنكون مثل الذهب الذي يوضع في حرارة عالية لكي ينقى تماما من الشوائب ويصبح نقيا لماعا. صديقتي المستمعة، نحن لسنا ببعيدين عن عناية الله، لكن دورنا أن نهتم بأجسادنا ونسعى للحفاظ على صحتنا سليمة، حيث وفر الله لنا الأطباء والدواء، ولكن لنتذكر أن الراحة القلبية والاتكال على محبة الله وعنايته هي الدواء الأعظم لكل من يجتاز في مرض ما. لنثق في عناية الله لنا ونتذكر ما ورد في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 12 والعدد 10 على فم بولس الرسول الذي كان يعاني ضعفا في جسده قائلا: أعطيت شوكة في الجسد وتضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ندعوك عزيزتي أن تقتربي إلى قلب الله لكي تتمتعي بالسلام سواء في الصحة أو في المرض، وحتى نلتقي ثانية في حلقة مقبلة حيث ستشاركنا الأخت رنا عصام بالرسالة الروحية، ندعو الله أن يحفظك وجسدك ويمنحك الصحة والسلام، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. وزي ما بنتفق دايما في حلقاتنا في برنامج اتكلم، إنه إحنا بنتشارك عن سلوكيات في حياتنا بنشعر إننا مش قادرين نتكلم عنها أو ما عندناش طاقة نتكلم عنها من كتر فقدان الأمل واليأس من التعافي أحيانا. والسلوكيات دي غالبا بتكون جزء كبير منها سلوكيات إدمانية أو سلوكيات بنسميها قهرية، يعني فاقدين السيطرة عليها، وبيبقى فيه لهفة جديدة جدا ورغبة لممارستها، وكل شوية تزيد في الوقت والكمية والنوعية، بتعطلني عن التزاماتي الدراسية والمهنية، مستمر فيها برغم المخاطر، وكل ما حاول أقلل أو أبطل أفشل وفاقد السيطرة عليها، ودايما بعاني من أعراض انسحاب لو حاولت أبطل لفترة. وزي ما اتفقنا وعارفين إن كل السلوكيات الإدمانية سببها العضوي في المخ إنها بتفرز دوبامين. مادة الدوبامين دي بتطلع من الجهاز الحشوي، من مركز جوه الجهاز الحشوي بنسميه مركز المجازاة أو مركز المتعة أو مركز اللذة. لكن كمان كلنا عارفين إنه مش بس ده السبب الوحيد للإدمان، لكن في جذور قديمة غيرت أو كونت معتقدات جوهرية أو محورية أو راسخة بتساعد على تكوين السلوكيات دي لو إحنا ما انتبهناش ليها. زي مثلا الأسر المضطربة اللي بتقلل قيمة أفرادها وبتقلل ثقتهم في نفسهم، فبالتالي بتخلق جواهم عدم صلابة نفسية للتعامل مع الضغوط، والضغوط أحيانا نحاول نهديها بسلوكيات معينة حتى لو السلوكيات دي في ظاهرها مش حاجة مضرة، لكن ضررها إنها تحولت لإدمان زي ما اتفقنا من شوية بتعطلني عن التزاماتي الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية أو الفسح والمهارات والهوايات والقريات كل ده أنا بسيبه وبتحول فقط للسلوك الإدماني. لكن كمان في أسباب حديثة بتحصل في حياتنا، وأقصد بكلمة حديثة يعني حصلة في وقت قريب مش زمان زي الجذور، زي الضغوط المفاجأة مثلا في الشغل أو عدم نجاح دراسي أو فشل في الارتباط أو مرض صعب أو ضغوط اقتصادية أو علاقات مؤذية أو علاقات مكسورة. وأحياناً الأسباب دي بتبقى مثلاً خبرات استمتاع لحظي كده بسلوك معين، وانسى الموضوع وأفرط فيه فيتحول لإدمان، يعني عملته مرة اتنين تلاتة كان حلو، هو في حد ذاته مش مضر، بس لما ما صحصحتش أفرطت فيه، يعني زودت فيه فتحول لإدمان. واحد من السلوكيات دي هو إدمان الطعام أو إدمان المتعلق بالأكل، وده اللي هنتكلم عليه شوية النهاردة عن إدمان الطعام. مشكلة الطعام إن هو كسلوك في حد ذاته ما فيهوش مشكلة، دي غريزة عندنا، كلنا محتاجين للأكل وللطعام علشان نعيش وعشان نبقى بصحة جيدة وعشان نقدر نمارس حياتنا. تعالوا نتكلم النهاردة شوية عن إدمان الطعام. طب هو الطعام ممكن يبقى إدمان؟ طبعا، لأنه هتلاقي فيه كل الأعراض اللي قلناها في بداية الحلقات، زي الانشغال

خالد دايم بفكرة الأكل، أنا منشغل دايما بالفكرة، فقدان السيطرة عليه، وخاصة لما يكون في صورة نوبات أو محاولات السيطرة كلها فاشلة. ولأن الإفراط في الطعام ماشي مع تعريف الإدمان اللي احنا متفقين عليه، إن هو إساءة استخدام مادة أو سلوك مغير للمزاج، يعني هي مادة أو سلوك مغير للمزاج وأنا بأسيء استخدامه، وده بالظبط إدمان الطعام. بيعمل مود حلو، بيغير المزاج في الضغوط، بس زيه زي الجنس، الإدمان مش للطعام في حد ذاته، لكن للشهوة ناحيته، أو الرغبة المفرطة القهرية اللي بتكون ناحية الطعام اللي فيها كل صفات الإدمان اللي اتكلمنا عليها. طب وهو إدمان الطعام بس إني مجرد باكل كتير؟ لا، الحقيقة إدمان الطعام ممكن يكون موجود في ثلاث صور، يا إما الشراهة والإفراط في الأكل، يا إما البوليميا، يا إما إدمان تجنب الطعام. وتعالوا نشرح شوية التلاتة دول ونبسطهم ونفكهم شوية. النوع الأول اللي هو الشراهة في الأكل، يعني إفراط في الأكل، أو بنسميه إدمان تعاطي الطعام، وده ليه صور كتير، تعال اختبر نفسك كده وشوف فيها حاجة تخصك ولا لا. الصورة الأولى الإفراط في الكميات، يعني بتاكل كميات أكبر بكتير من احتياجك. الصورة التانية السرعة في التناول، يعني بتاكل سريع جدا، وده إدمان بينتشر أكتر ما بين مدمين العمل، الأشخاص اللي بيميلوا للسرعة، الأشخاص اللي عندهم سهولة الانفعال. الصورة التالتة هي اللي بنسميها التصبيرة، التصبيرة دي اللي هو الشخص اللي بيحس إن هو في احتياج مستمر للمضغ والاستطعام، فكل شوية بياكل سناك، كل شوية بياكل، كل شوية بيمضغ، كل شوية يجيب بسكوت، يجيب ساندويتش، يجيب حاجة المهم إن هو يكون بيمضغ وبيستطعم كل شوية. الصورة الرابعة هي الأكل الظرفي، أو الأكل المرتبط بالظروف، يعني الإفراط في المناسبات، مناسبات مثلاً اجتماعية، أفراح، حاجة فيها مناسبة، هو بيفرط في المناسبات أكتر من احتياجه. أو أثناء الامتحانات، في واحد يقولك أنا أثناء الامتحانات بأكل كتير جداً وبدخن كتير جداً، وبالذات البنات تقولك بطلع الضغط بتاع الامتحانات في الأكل. أو وقت ضغوط العمل، في وقت ضغط العمل لما يكون مزنوق قوي في الشغل ومضغوط تلاقيه بيأكل كتير قوي. الصورة الخامسة بنسميها التخزين، وده مرتبط بإحساس عدم الأمان. يعني إيه التخزين؟ يا إما بخزن جوه جسمي، عارف أنت الإفراط في الأكل قبل الصوم، يعني لما تكون ناس مثلا داخلة على وقت صوم، شهر صوم أو مناسبة صوم، فتلاقيه بيأكل كتير جدا قبل الصوم، يقولك عشان أعوض وقت الصوم، أو قبل الرجيم، عارف أنت بقى لما تكون عاوز تعمل رجيم أو أنت عاوزة تعملي دايت، فتقولي طب أنا هاكل، يعني هاكل كل اللي أنا نفسي فيه علشان أنا هعمل دايت بعد 3 أيام، ففي الثلاث أيام دولة بيبقى كم الأكل رهيب. هو ده واحد من صور إدمان الشراهة في الطعام. أو تخزين الأكل في البيت بكميات أكتر من الاحتياج، يعني لما جت مثلا كورونا في 2019 و20 الناس نزلت خزنت في البيوت كتير قوي، هما الدافع أو السبب المعلن أنه في كورونا وفيها يبقى نقص في، بس هو الموضوع مش كده، هو الموضوع أنه ده نوع من أشكال إدمان الطعام. فالتخزين قبل المناسبات أو قبل شهور معينة أو قبل احتياجات معينة تلاقي التخزين الأكل في البيت. دي الصور اللي احنا بنشوف فيها الإدمان الشراهة أو الإفراط في الأكل. طب في أطعمة بتسبب إدمان أكتر من أطعمة تانية؟ يعني بمعنى تاني بتطلع الدوبامين في المخ من الجهاز الحشوي من مركز المجازاوي المتعة أكتر من كميات تانية أو أكتر من أطعمة تانية؟ الكافيين في القهوة والشاي، الكولا، الشوكولاتة، السكر، الحلويات، دي كلها حاجات بتسبب إدمان أكتر من أكلات تانية. وتبدأ تلاقي نفسك بتقول جمل اختبر نفسك فيها كده عشان تعرف أنت عندك إدمان طعام ولا لأ. أنا مش بقدر أبدأ يومي غير لما أشرب فنجان القهوة، أنا مش بهدى غير لما أكل حلويات، أو بلاقيني باكل وأنا مش جعان بس المهم أكل. السبب الرئيسي القريب مش البعيد في الجذور بيكون ضغوط الحياة وخبرة الاستمتاع بالأكل، يا إما ضغوط يا إما أنا اختبرت الاستمتاع بالأكل بس معرفتش أوقف أو أسيطر على نفسي. وتبدأ تعلي الدوبامين زي ما اتفقنا، والدوبامين لما يعلى أنا بستمتع أكتر، وبعد شوية أبقى الكمية اللي طالعة من الدوبامين مش مكفياني أستمتع فزود كمية الأكل وغير في النوعية، وعند النقطة دي أبقى بقيت اسمي مدمن طعام، لأنه بقى عندي تحمل وعدم سيطرة وبزود الكمية وبزود النوعية ومش بسيطر على نفسي، لأن عارف أقلل ولا عارف أمتنع، كده أنا بقيت مدمن طعام. النوع التاني من إدمان الطعام هو اللي بنسميه بوليميا. بوليميا ده باكل في صورة نوبات، يعني نوبات متقطعة كده شرهة جدا للأكل، تلاقيكي مثلا، وبقول تلاقيكي لأنه بيبقى منتشر أكتر وسط البنات،
بتصحي الصبح تاكلي كميات كبيرة جدا وبعدين ترجعي اللي انت اكلتيه، ممكن ترجعي بطريقة صناعية يعني بإيدك، ترجعي نفسك يعني عشان تتخلصي من الأكل اللي انت اكلتيه، وترجعي تعملي كده تاني مرة واثنين وثلاثة أثناء اليوم، أو ثلاث مرات في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. وطبعا زي ما أنا قلت ده منتشر بين السيدات اللي هم متعرضين لضغوط حياتية كبيرة، فبيحسوا بالهدوء. أنت بتحس بالهدوء لما بتاكلي، بس بعد الأكل مباشرة بيجي إحساس بالذنب لأنه أنا ما كنتش محتاجة كل الأكل ده، فبيخليهم يرجعوا اللي أكلوه، يا إما بطريقة طبيعية تلاقي نفسها بترجع من غير ما تاخد لبالها، أو أنت بترجعي نفسك بإيدك أو بصباعك علشان إحساس الذنب. في شوية أعراض كده عند البني أدمين دولة اللي هم عندهم البوليميا أو إدمان الطعام اللي هو النوبات اليومية دي، إن هم بيأكلوا كميات كبيرة جدا خلال ساعات قليلة، وبيرجعوا اللي أكلوه بالتقيؤ أو يحاولوا يتغلبوا على اللي أكلوه عشان يحرقوا بسرعة، فتقول لك بمارس رياضة عنيفة عشان أحرق اللي أنا أكلته لأنها مش قادرة ترجع نفسها أو مش مقتنعة بالسلوك ده، فيأكلوا كتير قوي وينزلوا يعملوا رياضة عنيفة جدا. حد يقول لك طب ما الرياضه شيء حلو بعد الاكل. الرياضه المتوازنه المتزنه الصحيه اللي هي ما تبوظش الجسم، اللي هي مش عنيفه، ده صحي. لكن هدف الرياضه اني احرق اللي اكلته لاني حاسس بالذنب وما كنتش محتاج كل ده، لا، ده البوليميا. وبيكرروا السلوك ده على الاقل 3 مرات اسبوعيا. لو انت او انت عندك المشهد ده او عندك العرض ده، يبقى انت كده او انت مدمن بوليميا او مدمن طعام في النوع اللي احنا بنسميه البوليميا. النوع الثالث أو الصورة الثالثة في إدمان الطعام هو إدمان بقى مش أكل الطعام لكن تجنب الطعام، أو خلينا نسميه إدمان النحافة. فعلى طول دايت دايت دايت دايت، بينتشر طبعا بين البنات أكتر، كل ما تشوفها تلاقيها عاملة دايت عاملة دايت عاملة دايت، وده بينتشر وسط البنات اللي عندهم شعور بقيمة ذاتية قليلة وصورتهم عن نفسهم متدنية، ودايما إحساسهم بالقيمة وصورتهم الذاتية بيستمدوها من نظرة الناس وتقييمهم ليهم. طب أنت ممكن تيجي تسأليني، وهو الدايت عيب؟ يعني هو أنا لما أجي أعمل دايت ده معناها أن قيمتي ذاتية قليلة؟ أنا ما قلتش كده، لكن تعالي شوفي البنات دولة، تلاقي البنت رفيعة جدا نحيفة جدا زي اللي عايشة في المجاعات، وتفكيرها أنها تعمل دايت. اللي بيعمل دايت لأنه محتاج ده فيزيكلي عشان الفيتنس أو الشكل أو أي سبب متعلق بالسيلف كير أو بالرعاية الذاتية، ده تمام زي الفل، وده ملوش علاقة بالقيمة أو بالصورة الذاتية. لكن الفكرة لما بتبقى البنت أو الولد نحيفة جدا مشغولة قوي بالسعرات الحرارية كل يوم، على طول عايشة في الدايت، وهي أصلا شكلها زي اللي عامل زي اللي جايين من المجاعات، ففي الحالة دي لأ، في الحالة دي محتاجة تفكري قيمتك الذاتية شكلها إزاي، صورتك عن نفسك شكلها إزاي، إحساسك بالقيمة شكلها إزاي. في شكل مهم قوي لاحظيه كده في نفسك لو انت من النوع ده، الاهتمام الكبير بالنحافة والسعرات بيخليك تهربي أو تتجنبي التعافي من مشكلاتك العلاقتية الحقيقية أو المشكلات المتعلقة بنفسك وصورتك عن نفسك. يعني هحاول أسهل دي مرة تانية، أنا بهرب للدايت رغم أني نحيفة ومش محتاجة دايت، لكن حاسة دايماً أني محتاجة للدايت، ولو لاحظت هلاقيني بهرب من مشكلاتي في العلاقات ومشكلاتي الشخصية ومشكلاتي في الدراسة ومشكلاتي في العمل ومشكلاتي الرئيسية ومشكلاتي المتعلقة بذاتي، وبهرب من ده لفكرة الدايت. فهي الفكرة مش اني بعمل دايت عشان ده سيلف كير، انا بعمله لاني بهرب من مشكلاتي وبهرب من صعوباتي وتحدياتي الشخصية اللي انا محتاجة احلها. وبفترض دايما انه انا لو نقصت وزني شوية كيلو جرامات تانية اضافية كل مشاكلي هتتحل، مع انه ده مش الحقيقه. وتلاقيكي مثلا بتروحي الجيم وبتجهدي نفسك قوي اكتر من احتمال جسمك، كلها دي مؤشرات مش لطيفه تقول انه الهدف مش سيلف كير، لكن الهدف هروب، وهروب لسلوك ادماني اللي هو ادمان النحافه او ادمان تجنب الطعام. طيب تعالي اسالي نفسك او اسال نفسك، هو اسباب ادمان تجنب الطعام ده ممكن تكون جايه منين؟ طبعا في مؤثرات اجتماعية وثقافية، انه المجتمع دايما حوالينا بيركز على انه بيدي اهمية كبيرة جدا للشكل والجسم خاصة بين البنات، وكأنه شكل البنت وجسمها هو كل حاجة فيها، وانها لو ما كانتش بالشكل ده والجسم ده فهي قيمتها قليلة، وكأنه شكل الجسم مرتبط بالقيمة ومرتبط بالقبول من الاخرين، مع انه لو فكرنا شوية هنحس ان ده مش حقيقي. في كمان سبب مهم ليه علاقة بجذور الالم العميقة في الحياة، إنه مثلاً في دايرة ألم قديمة من إساءات أو تربية سببت نظرة متدنية للذات، صورة مشوهة عن النفس، زي مثلاً خبرات الإساءات والإهمال،
في خبرات من الإساءات كده، زي أنت تخينة، أنت محدش هيرضى يبصلك، أنت شكلك وحش، أنت مش عارف إيه، مقارنات بينها بتقولها الأم لبنتها، بينها وبين أختها، بينها وبين بنت عمتها، بينها وبين بنت الجيران، أو إساءات حتى ملهاش علاقة بالشكل والجسم، لكن إساءات جسدية زي الضرب، إساءات من الكلام السلبي، الحاجات كلها اللي بتقلل القيمة وبتحسسني إن صورتي الذاتية عن نفسي وحشة، دي إساءات ممكن تبقى جذور ليها علاقة بالألم، والألم ليه علاقة بالهروب ناحية إدمان حاجات معينة، اللي من ضمنها إدمان النحافة أو تجنب الطعام. الإهمال كمان من الحاجات المهمة قوي في الصغر، إنه بابا وماما مشغولين، ماما برة بتهتم بأختي الصغيرة، بأخويا، عشان هما بيحبوا الولاد أكتر من البنات، بابا دايما مسافر، إهمال إهمال إهمال، بيقلل صورتي وقيمتي عن نفسي، فيمشي في نفس السكة. في كمان أسباب ليها علاقة بأنماط تفكير خاطئة ممكن تكوني بتقوليها لنفسك، زي مثلا إنه أفضل طريقة عشان أفضل نحيفة هو اللي أنا بعمله دلوقت، هذا النوع من السلوك القهري المتعب المؤلم المرعب هو ده أفضل طريقة عشان أكون نحيفة، وده طبعا نمط تفكير خاطئ. أسوأ ما يحدث لي هو إن وزني يزيد، دي أوحش حاجة ممكن تحصل لي، إن وزني يزيد، طبعا ده تفكير خاطئ. النمط من الرجيم ده هو ده كل حياتي، يعني الطريقة دي في الدايت أنا عايش عشان كده، هي دي كل حياتي، أو أقول لنفسي إن الناس مش هتهتم بيا إن ما كنتش نحيفة، ده نمط تفكير غلط. مش هحاول التوقف لأني مش هنجح، عندي شعور باليأس أو الإحباط، برضو نمط مش كويس من التفكير. العواقب إيه بقى؟ غير الأضرار الصحية الجسمانية اللي هو نقص الفيتامينات بقى وضعف في الجسم وضعف في العضلات وعدم اتزان كده ما بين أو توازن ما بين العضلات والمية والدهون، بتبقى النسب متلخبطة ونقص المعادن، وطبعا أضرار على القلب وأضرار على الكلى وحاجات كتيرة، لكن كمان في أضرار نفسية، يعني غضب، ببقى غضبانة، توتر، عدم سيطرة على الانفعالات، علاقات مكسورة، شعور بالذنب، أحكام مغلوطة، كذب، تشويش للذهن، انعزال اجتماعي. فكري كده في كل دول فيهم حاجات عندك ولا لا، عشان تقدري تعرفي انا بسلك سلوك الادماني بطريقه ادمانيه ولا انا بعمل دايت بطريقه صحيه. كده اكيد انت وانتي ادركتوا اسباب ادمان الطعام، سواء الافراط في الاكل او تجنب الطعام، والاسباب اغلبها مرتبط يا اما بالتخلص من التوتر والضغوط، يا اما خبره استمتاع ما عرفتش اسيطر عليها وتحولت لادمان علشان خروج الدوبامين بكميه كبيره، يا اما مشاكل الصوره الذاتيه والاحساس بالقيمه. طيب أتعافى إزاي؟ تعالوا نعرف الخطوات مع بعض، لكن بعد الفاصل.

بما أنه إدمان الطعام متعلق بالقيمة والصورة الذاتية بالإضافة للتخلص من التوتر والضغوط، يبقى أكيد التعافي هنحكي فيه عن الحاجتين دول. خلينا نبدأ بالكلام عن القيمة والصورة الذاتية. أحب أقولك أنك محتاج تراجع مصادر القيمة في حياتك. بالتأكيد صورة الناس عني وصورتي قدامهم مش ممكن تكون مصدر حقيقي للقيمة لأسباب كتيرة. تقييم الناس لشكلي على أنه مصدر للقيمة دي مسطرة فيك مزيفة، ما تنفعش تكون مقياس، لأنه معنى كده أنه الناس اللي شكل جسمها مش عاجب بعض الناس يبقوا ناس عديم القيمة. وعيب قوي أني أمر بوقت أكون فيه إنسان زيرو قيمة لمجرد أن جسمي مش عاجب بعض الناس. السبب التاني أن الناس غير بعض، حد شايف جسمي حلو يبقى أنا قيمتي كبيرة في عينيه، وحد شايف جسمي تخين أو مش أجمل حاجة يبقى أنا عديمة القيمة في عينيه، وأفضل أنا أتمرجح بقى أنا جسمي متشاف إزاي فقيمتي متشافة إزاي فأنا أقيم قيمتي إزاي، وأفضل أنا أتمرجح كده طالع نازل بناء على نظرة الناس. السبب التالت إن الشخص نفسه تقييمه بيتغير، مرة يقيمني على شكلي ومرة على فلوسي، يعني هفضل أنا أتمرجح برضو بناء على مقاييسي. خلينا أقول لك صديقي وصديقتي إنه قيمتك وقيمتك جاية من جواك ومن جواكي. خليك فاهم إنك غالي جداً، تكوينك عامل زي نسيج السجاد اليدوي معمول هاند ميد، كل خلية فيك وكل دي إن إيه في خلاياك ما يشبهش أبداً أي خلية شخص تاني في المليارات اللي موجودين في العالم. يعني أنت حد متميز، متفرد، ما بتتكررش، أنت باكج ماستر سين، أنت غالي قوي من جواك مش من حاجة جاية من بره. عيش غالي زي اللؤلؤة اللي طالعة من محار البحر والمحيطات، غلاوتها جواها حتى لو الناس ما قدرتهاش فتمنها ثابت، وحتى لو اتحطت في الدرج أو على الرف فتمنها ثابت، وحتى لو محل الجواهرجي ضلمة أو منور فتمنها ثابت. هتلاقي غلاوتك دي ظاهرة في حاجات كتير في حياتك. تعال شجعك تعمل تدريب ممكن تعمله دلوقت معايا أو ممكن تعمله بعد لما نخلص الحلقة. تعال اكتب الصور والصفات والنجاحات اللي عملتها في حياتك، صفات نجاحات حلوة، صور حلوة عنك انت عارفها عن نفسك في حياتك كلها من زمان لغايه دلوقت. هي مش مصدر قيمتك لكنها بتعبر عن قيمتك الغاليه، بتبين القيمه اللي جواك من خلال حاجات خارجيه انت ممكن تكتبها عن نفسك. وسع مداركك عن جمالك وجمالك في حاجات كتير، وقد ايه الباكج ده منور في حتت كتير. وارمي قيم المجتمع المغلوطه ورا ظهرك، انت مش المسطره دي. اقعد اكتب كده زي ما اتفقنا كل الحاجات الحلوه عنك وكل الحاجات اللي انت مقتنع بيها إنها مميزة فيك، عشان تعرف إنت قيمتك ممكن تبقى بتظهر في صور شكلها إزاي. الحاجة التانية، تعالى نتكلم عن واحدة من الطرق اللي بنواجه بيها الضغوط عشان التوتر اللي جاي منها بيجرجرني لإدمان الطعام. تعالى نتكلم شوية عن اتزان الحياة. وفي اتزان الحياة تعالى نتكلم عن نقطتين، اتزان الحياة بين المتعة والانضباط، إزاي يكون عندك متعة 100% وانضباط 100%، والاتزان التاني ما بين معرفة نفسي ومعرفة الآخر، إزاي تعرف نفسك وتكتشفها بس كمان تبقى متفهم الآخر وحاسس بيه ومتقبل الاختلاف بينك وبينه مش متوحد معاه. تعال نحكي عن دول شوية. أول اتزان في الحياة يظبط لك فكرة الضغوط وإزاي تبقى قادر تتعامل مع الضغوط، أول اتزان فيهم هنتكلم عنه هو الاتزان ما بين المتعة والرغبة من ناحية والانضباط من ناحية. إحنا بنتخيل إن أنا محتاج أكون مستمتع 100% فده هيخليني مش منضبط، فأنا عاوز استمتاع استمتاع استمتاع، وبيبقى الاستمتاع عندي قاصر على المتعة الجسدية، وطبعا الطعام والجنس والرياضة أو الحاجات الممتعة جسديا فيزيكلي هي اللي احنا بنتخيل انها ممتعة، فبنفضل نفرط نفرط نفرط في المتعة اللي جاية من الحاجات الجسدية اللي هي من ضمنها الأكل مثلا زي ما اتفقنا. وأنا متخيل انه أنا عشان يكون عندي اتزان كأنه المتعة دي في اليمين مثلا والانضباط ده في آخر السهم في الشمال، فالاتزان معناها ان أنا أكون موجود في النص، إن أنا أقلل المتعة وأزود الانضباط. يعني الاتزان إن أكون موجود في حتة في النص، متعة أقل وانضباط أكتر. الحقيقة إنه الفكرة دي مش مظبوطة، لأن إحنا مدعوين إن إحنا نستمتع 100% وننضبط 100%. أنت ممكن تيجي تسألني هو أنا إزاي أستمتع 100% وأبقى منضبط 100%، ما هما الاتنين شكلهم مش ماشي مع بعض. ما أنا لو قللت المتعة وزودت الانضباط يبقى المتعة قلت والانضباط زاد. هو أنا مش بدعوك تقلل المتعة ولا تزود الانضباط، أنا بدعوك تعمل الاتنين. وتعالى أشرحها لك بطريقة سهلة. أنت لو قعدت تستمتع تستمتع تستمتع بالحاجات الجسدية قوي وبعد كده بقى مفيش انضباط في حياتك، طب على فكرة في متعة أنت فاقدها، أنت كده ما جبتش كل الماكسيمم بتاع المتعة، أنت كده ما استمتعتش برضو 100%. على فكرة دي المفاجأة، أنك أنت ما استمتعتش زي ما أنت عاوز. ليه؟ لأنه مثلا الانضباط دوة بيخلق لك متعة أنت ما تعرفهاش وما جربتهاش مثلا في الوقت اللي فات.
يعني مثلا هو الانضباط دوة ملوش متعة؟ يعني مفيش متعة مثلا تحقيق الهدف؟ في متعة تحقيق الهدف وده بيتطلب انضباط. مفيش متعة التضحية لأجل آخر؟ في متعة في التضحية لأجل آخر وده معناها أنك أنت محتاج تنضبط. طب مفيش متعة العطاء؟ في متعة العطاء. طب مفيش متعة النجاح؟ في متعة النجاح. طب مفيش متعة الإنجاز؟ في متعة في الإنجاز. طب الإنجاز والنجاح والعطاء والتضحية والهدف مش دي حاجات محتاجة انضباط؟ إذن أنت لما بتدور على المتعة الجسدية بس وبيتخيلك أنك أنت وصلت 100% من المتعة الجسدية، أنت فقدت متع كتيرة جدا في الانضباط، فما بقتش أنت مستمتع 100%. لأنه ماذا عن متعة تحقيق الهدف ومتعة العطاء ومتعة التضحية ومتعة الدعم والمساعدة للآخرين؟ يبقى تعالى نقول مرة تانية، أنا بدعوك أنك تستمتع 100% بما فيها المتع المرتبطة بالانضباط. إذن أنا بستمتع 100% بنضبط 100%، فخلينا نسميها المتعة المنضبطة. المتعة المنضبطة هي دي المتعة اللي 100% وهي في نفس الوقت اللي معاها انضباط 100%. تعال فكر في الاتزان ده في حياتك، شوف إيه الحاجات اللي محتاج تستمتع فيها، ومش بس تبقى حاجات جسدية لكن حاجات تانية تتطلب انضباط فتبقى مستمتع ومنضبط 100%. قال مرة واحد من الفلاسفة عن الناس اللي هما بيفكروا في المتعة فقط الجسدية، قال فقراء هؤلاء البشر فهم قنوعين جدا في المتعة وقد قننوها فيما هو جسدي. يعني فقير قوي البني آدم اللي بقى مقتنع قوي من ناحية متعته ان هو يقللها جدا لدرجة انها تبقى حاجة جسدية بس، انت كده فقير في المتعة لانك فقدت متعة كتيرة جدا مش جسدية. الاتزان التاني اللي احنا قلنا هنفكر فيه هو ازاي اعرف نفسي جدا وازاي اعرف الاخر جدا. الشخص المدمن، الشخص المتجرجر او مزقوق لسلوك ادماني قهري، غالبا منحصر في نفسه قوي، فبتبقى مش قادر تفكر غير في نفسك، بتبقي مش قادرة تفكري غير في السعرات والرجيم والدايت وجسمي وتخنت وما تخنتش وقالوا عليا وقال عليا وقالت عليا، وبقارن نفسي بأختي وبنت عمي وصاحبتي وجيراني والفصل والكلية والدراسة وكل الكلام ده. فأنا منحصر في نفسي بس. حتى وأنا منحصر في نفسي أنا منحصر في حتة واحدة بس، ليها علاقة بالشكل والجسم، ليها علاقة بالسعرات، ليها علاقة بالقبول من الناس. أنا حتى مش منحصر في نفسي لدرجة أني مكتشف نفسي، لا، أنا حابب أقولك أنك مش مكتشف نفسي. عشان تعرف نفسك اعمل حاجة بنسميها الذكاء الوجداني، اقعد اكتشف أفكارك، اكتشف مشاعرك، اعمل لحظات مديتيشن، اكتب أفكارك، اكتب مشاعرك، اعرف انت واقف فين، اتكلم عن طموحاتك، فكر انت بتحكم على الأمور ازاي، بتحكم على المواقف والأحداث اللي بتدور حواليك في العالم ازاي، ايه وجهة النظر بتاعتك في الحياة، ايه الولاء، الولاء بتاعك بينتمي لمين، انت منتمي لإيه معتقد أو منتمي لإيه فكرة أو منتمي لإيه هدف. يعني وسع مداركك وخيالك عشان تعرف عن نفسك أكتر. واعرف الآخر، أنت لما تتواصل مع الناس أنت هتقدر تعرف الآخر ده بيفكر إزاي، إزاي تحترم الاختلاف وإنت بتعرفه، إزاي ما تبقاش مسيطر عليه وما تسمحلوش يسيطر عليك وإنت بتعرفه، إزاي تقول لأ للآخر لو حاجة ضد مبادئك أو رغباتك أو احتياجك، وإزاي تبقى موافقه لو حاجة أنت حبيبها، إزاي هو ما يسيطرش عليك، إزاي تدعم من غير لما تستحوذ، إزاي تبقى بتضحي من غير ما تيجي على ده معرفة الآخر. أني أعرف نفسي بس ده تطرف، أني أدوب في الآخر ده تطرف. أنا عاوز أكون متزن، أكون بعرف نفسي كويس وبعرف الآخر كويس. دول الحاجتين اللي احنا محتاجين نبقى متزنين فيهم في الحياة، وبنسميهم جزء من اتزان الحياة. يلا بشجعك صديقي وصديقتي أنك أنت تبدأ تتكلم عن إدمانك، وإحنا برنامجنا اسمه اتكلم، فأنت محتاج تشارك ممكن طبيب نفسي أو معالج أو صديق بقصتك مع إدمان الطعام. ابدأ خد خطوات اشتغل بيها على نفسك من ناحية تغيير مفهومك عن القيمة أو عن إزاي تتزن في الحياة فتكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط. تعالوا نختم وأقول لك شكراً لوجودكم واستماعكم معايا. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جداً وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: في الترنيمة اللي حطناها في بداية دلوقتي الحلقة بتاعتنا من قالوا عنه بيقول نفسي أعيش بشجاعة فيك، ودي هتكون جزء خلي بالكم كده. وإحنا بنحكي قبل ما أرحب بيكم وأرحب بضيف الحلقة، هنحكي عن إزاي أعيش تعاليم المسيح الصعبة ديت. قالوا عن المسيح تعليمه صعبة، تعليمه مستحيل إنها تتطبق، بيتكلم من برج عالي، بيتكلم من حاجات هو قادر يعملها لكن إحنا ما نقدرش نعملها. العصر بتاعنا والزمن بتاعنا ما ينفعش لتعليم المسيح. قالوا عنه قال تعليم، لكن التعليم دي وصانا نعيشها وإحنا مش هنقدر نعيشها لأنها مستحيلة. أهلا بيكم في برنامج قالوا عنه، معاكم ليديا فرحان على راديو سما من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. خلوني أرحب بضيف حلقة النهاردة الأسيس إسحاق سعد. إزيك أسيس؟
2: أهلا يا ليديا، أهلا بيك.
1: عامل إيه؟
2: زي الفل، تمام.
1: أنا مبسوطة جدا إن أنت معايا النهاردة، والموضوع للأمانة أنا يعني متحمسة لي. يمكن هو مش من المواضيع الشائكة الكبيرة، لأني ناس كتير بتتفق أن المسيح قدم تعاليم سامية، ومسيحيين أو غير مسيحيين بيشاوروا مثلا على أعظم موعظة، الموعظة على الجبل، وبيقولوا يعني واو، وممكن يكتبوها في مجلات وجرايد ويستشهدوا بيها في برامج، وممكن كمان جوه المدارس يقولوا بعض منها، لدرجة في بعض الناس ما بتعرفش ان هي دي أقوال المسيح أو تعليم المسيح، من كتر ما بتتردد بيفكروها أقوال، يعني أقوال بتاعت أي حد. لكن الحتة بقى الصعبة ان في ناس كتير لما نيجي نتكلم عن تعليم المسيح يقولوا حلوة بس ما تتعش، حلوة بس ما نقدرش نطبقها. دي عايزة هيرو، دي عايزة شخص عنده امكانيات رهيبة، او يعني قديس من القديسين. بقى يبقى ده قديس من القديسين لو عايش تعليم المسيح. تعالى ندخل في الحلقة بتاعتنا.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا.
2: أنا شايف إن هما عندهم بعض من الحق. لما بنشوف التعليم دي بنحس إن هي تعليم من السماء، صعب إن هي تتعاش على الأرض. بنحس إن التعليم دي ضد مبادئ وأفكار العالم اللي إحنا موجودين فيه، عالم مليان بالقسوة والعنف والحاجات الصعبة الكتير دي. فلما بصينا على العالم طول الوقت ونيجي نبص على المبادئ السامية والحياة المسيحية الجميلة، بنحس ان الموضوع حقيقي صعب. فهم عندهم جزء من الحق، الناس اللي بيقولوا ان هي صعب انها تتعيش. لكن انا عايز اقول لهم هي ممكن تكون صعبة ان هي تتعيش، لكن هي مش مستحيلة ان هي تتعيش. احنا نقدر ان احنا نعيشها بنعمة ومساعدة ومعونة من ربنا في حياتنا.
1: طيب الناس اللي بتظن ده، يعني اللي بيفكروا زي ما كنا بنحكي دلوقتي ان التعليم دي مش واقعية، يعني هل مثلا اخدوا الحتة دي من خبرات شخصية مثلا، يعني هم جربوا وبصوا لقوا نفسهم مش قادرين، ولا اتقال لهم ان التعليم فوادي والحياة بتحتاج شكل تاني عشان نعيشها؟ يعني هم ظنوا ان التعليم دي غير واقعية، بناء على ايه الظن ده؟
2: اول حاجة لان هي اسمى واعلى من الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية والطبع البشري دايما طبع خطأ، دايما طبع بيبحث عن الأنانية والذاتية، وبيبحث عن المصلحة الشخصية. فلما نيجي نبص لتعليم الرب يسوع مثلا، لما يقول أحبوا أعداءكم، طبيعي جدا جدا ان انا اكون بحارب العدو بتاعي، بتربص بيه، ببقى عايز ان انا اكسب الحرب اللي بيني وبينه. فلما تيجي لما يجي السيد المسيح يقول احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، هو ده عكس المتوقع من العالم. العالم بيقول اللي هيضربني بالقلم هضربه بالقلم. العالم بيقول اللي يودني ويحبني احبه، اللي يكرهني اكرهه. العالم بيقول اللي يزورني أزوره، واللي يودني أوده. لكن السيد المسيح بيقول المنطق ده ينفع يعيش بيه أهل العالم البعيدين عن ربنا، لكن الناس اللي قريبين من ربنا بنعمة ومساعدة ربنا يقدروا يحققوا ده في حياتهم. وشوفنا ناس كتير وأمثلة كتير هنجيلها شوية قدام في الحلقة إزاي نعمة ربنا قدرت تغيرهم، فتغيرت مبادئهم وأفكارهم وحياتهم وسلوكهم لالتصاقهم بربنا وبكلمته المقدسة.
1: اللي بستغربه يا أسيس قبل ما ننقل سؤال تاني أو لنقطة تانية يعني في حديثنا، إن في ناس بتقول كده بس هي من الأساس ما جربتش علاقة حقيقية مع المسيح علشان تقدر تحكم على إن التعليم بتاعته تتعيش ولا لأ، يعني يعني هي بتحكم من بره، عارف اللي واقف على الشط وبيقول لك أنا لو دخلت البحر هغرق. طب انت اتعلمت شوية مثلا العوم؟ طب انت جربت تعوم في طولك؟ طب انت اخدت خطوات ولقيت نفسك مش عارف؟ ولا انت عشط انت برا؟ ففي ناس من اللي برا خالص اللي هم يعني ما دخلوش ما جربوش ما عرفوش المسيح عن قرب،
2: صحيح.
1: ما طلبوش المسيح يملك قلبهم، بس هو اول ما تيجي بسيرة الحياة المسيحية او الحياة بالمنظور المسيحي اللي هي تعاليم المسيح وحياته هو الشخصية يقولك لا لا لا لا يا عم، الحياة بتاعتكو دي حياة صعبة جدا وعايزة طول الوقت ان احنا نمتنع عن حاجات ونرفض حاجات وانتوا عايزيننا نعيش محرومين من كل حاجة، الحياة دي صعبة قوي، ويكونوا لسه ما جربوش.
2: صحيح.
1: هم
2: الناس بيعتبروا لو بيفكروا بالمنطق ده هم بيعتبروا أنفسهم أحرار، فيقول أنا حر، أنا مش عايز قيود، أنا مش عايز ضوابط، أنا مش عايز حدود تحديني، أنا عايز أعيش براحتي وأتكلم براحتي وأتعامل براحتي مع الناس. لكن دي فكرة مغلوطة شوية عن تعليم المسيح وعن المبادئ الكتابية. إحنا مش بنعيش قوانين أخلاقية، في فرق لما يبقى في قوانين أخلاقية، فرق كبير قوي ما بينها وما بين التعليم المسيحي. فالقوانين الأخلاقية بتقول اعمل ده وما تعملش ده، فأنا بالتالي عندي حرية الاختيار إن أنا لا مش هعمل ده، مش هعيش ده، أو مش هقدر إن أنا أعيش ده، أنا محتاج حاجة سهلة إن أنا أعملها. ده القوانين الأخلاقية، زي القوانين اللي بتحكمنا في البلد، لو عملت مخالفة هتدفع غرامة، دي اسمها قوانين. لكن الحياة المسيحية ليست قوانين أخلاقية، الحياة المسيحية هي علاقة حقيقية حية مع ربنا نقدر من خلالها نتغير ونقدر نتطور في علاقتنا مع الله اولا وبعد كده علاقتنا مع الناس. لكن هي لو من ناحيه القوانين فهقول لا انا مش هقدر اعمل كده، او ما عنديش مشكله ان انا اعمل الغلط ده واتعاقب عليه، ما عنديش مشكله. لكن انا بقول احنا مش بنعمل الغلط ليه، احنا بنتبع يسوع المسيح ليه، احنا لاننا بنحبه فاحنا مش عايزين نزعله، لاننا لينا علاقه جميله بيه فمش عايزين نبعد عنه. مش فكرة قوانين أنا حطيتها 1+1=2، لو عملت ده هتروح السماء أو لو ما عملتش ده هتروح النار، مش دي الفكرة خالص. الفكرة مش مجرد قوانين أخلاقية، لكن هي حياة مسيحية بتعيش بمجموعة من المبادئ الإلهية. من كتر ما بنقرب ونتعمق في علاقتنا مع إلهنا، من كتر ما بنعرف نعيش الحياة دي على الأرض مع الناس اللي حوالينا. كل ما بنبعد عن الوصايا والتعليم الكتابية، وكل ما بنبعد عن العلاقة الشخصية القريبة مع ربنا، كل ما بنبعد كمان عن هذه الحياة المسيحية والمبادئ المسيحية اللي المفروض ان احنا نعيش.
1: ودي نقطة يمكن مهمة جدا جدا، ان احنا بنفرق ما بين ناموس او شوية قواعد افعل ولا تفعل،
2: صحيح،
1: شوية فروض عليك انك تعملها فتاخد ثواب، أو مش هتعملها هتاخد عقاب، مبني في تنفيذها على الخوف مش على المحبة،
2: صحيح.
1: وما بين إن أنا الشخص ده بحبه فتعاليمه هعيشها لأني بقرب منه وبحبه،
2: صحيح،
1: وهو اللي بيسندني فيها،
2: صحيح.
1: طيب ده يخلينا نقرب لحتة بقى تاني وتقول لي معنى كده إن تعليم المسيح فعلا هي تعليم واقعية ولا تمام. ولا لا
2: تمام. احنا ممكن ناخد الحتة دي سنة سنة كده عشان نقدر نوصل لمعنى
1: أنا معين
2: في الحتة دي. فاحنا هنقول ان تعليم السيد المسيح واقعية ليه؟ لان مثلا لو هنقول ان الوصايا دي كانت بس وصايا سماوية محدش عارف يعيش بيها على الارض، فكان ينفع ان احنا نقول انها مش واقعية. لما نشوف السيد المسيح نفسه وهو عايش على الارض، هو بيتعامل مع الناس، هو تعرض للظلم، فعرف يتكلم عن الظلم كويس جدا، وعرف يتكلم عن العدل كويس جدا. هو تعرض ل انه رغم الاساءه يقدر يغفر، ودي نقطه مهمه جدا. فهو مش مجرد اتكلم الكلمات دي، ومش مجرد وعظ بيها زي ما حضرتك قلت عن اعظم المواعظ على مستوى التاريخ، الموعظه على الجبل، مش مجرد معاني جميله ورنانه تجذب الودان، لكن هو كان بيقولها من خلال خبره شخصيه جميله. عشان كده الكتاب المقدس بيشهد في أعمال الرسل الأصحاح الأول ويقول عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. عشان كده التعليم بتاعه كان ليه سلطان، والتعليم بتاعه كان ليه تأثير. ليه؟ لأن هو عاش ده، هو اختبر الخيانة، فلما يقول أنا قدرت أغفر للخائن فإحنا نصدقه لأن هو عارف يعمل كده. لما يصلبوه ويدقوا المسامير في ايديه وهو يصلي ويقول يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، فهو بيغفر للناس اللي بتقتله، للناس اللي بتصلبه، فاحنا نقدر نتعامل بنفس الشكل. لما اتضرب بالألم على خده، هل تعامل بنفس العنف مع اللي ضربه ولا لا؟ فاحنا نقدر نقول ان السيد المسيح بعد ما ضرب بالألم ابتدى يتعامل بالحوار، وابتدى يتعامل مع باللين، وابتدى يتعامل بالمنطق مع اللي قدامه. قال له لو انا فعلت خطأ اشهد على الخطأ، ولو انا ما عملتش الغلط انت ليه بتضرب؟ فالسيد المسيح ما كانش مجرد تعاليم رنانة بيقولها للناس، لكن هو كان بيعيش التعاليم دي بالفعل على الارض وسط الناس قبل ما يكون بيعلم بيه. قبل ما يعلم عن المحبة هو عايش المحبة، قبل ما يعلم عن الغفران هو عايش الغفران، قبل ما يعلم عن محبة الأعداء هو عايش ده في حياته. عشان كده هو ما كانش بعيد عن الإنسان. الكتاب المقدس بيشهد شهادة رائعة جدا عن يسوع المسيح، إن فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. دي حاجة. حاجة تانية، هو عايش مثلنا بالظبط ولكن بلا خطية. يعني جرب كل حاجة مثلاً، أفراح حضر، جنازات حضر، اتبسط مع الناس اللي بتفرح وبكى مع الناس اللي بتبكي. عشان كده لما يجي يتكلم ويقول أنا حاسس بيك يا اللي بتبكي، أنا حاسس بيك يا اللي فرحان ومن حقك تتبسط، وحاسس بيك يا اللي بتبكي وعارف دموعك دي معناها إيه، هو عايش الدموع دي قبل كده، هي دموعه نزلت قبل كده عند قبر العذر، فقدر يحس بالناس. عشان كده كلمة ربنا بتقول فيما قد تألم مجربا، هو عاش التجارب دي، هو عاش الخيانة، خيانة أقرب الأصدقاء لي، أقرب الناس لي التلاميذ، هو عاش ده، فيعرف يعني إيه خيانة، ويعرف يعني إيه إنكار، يعرف يعني إيه إهانة من ضربة الألم. فهو ما قالش تعاليم هو ما عاشهاش وكانت جاية من خياله أو جاياله حتى من السماء من عند ربنا، ده بالعكس، ده هو عاشها بالفعل، كان موجود وسط الناس، عايش وسط الناس. عشان كده التعليم طلعت من وسط الناس، ولما عاشها أصبح ليها تأثير كبير قوي.
1: وده مهم إن احنا نفهمه، هو إن هو مش جاي بدستور أو قوانين أو ناموس، لأن كان الناموس موجود، والناموس في حد ذاته مش وحش، زي ما حتى في الرسائل كان بولس تطرق للأمر ده، إن الناموس في حد ذاته حلو، لكن احنا اللي ما قدرناش كبشر نمشي بالناموس، لأن اللي بيخطئ في واحدة بيبقى مخطئ في الكل. فتعليم المسيح مش ما كانش جاي بناموس أو جاي بدين جديد أو جاي
2: تعليم جديد
1: أو تعليم جديد أو جاي يأسس لديانة جديدة. والدليل على كده إن مش هو حتى اللي كتب الأنجيل. يعني موسى أخذ الشريعة على الجبل من إيد من الله،
2: صحيح،
1: لكن الرب يسوع المسيح ما نزلش عليه وحي، ولا ولا ولا ولا الإنجيل نزل عليه علشان خاطر يكتب كلمة كلمة بالوحي الحرفي. هو عاش زي ما انت حضرتك كنت بتقول، وعاش وسطينا، إنجيل معاش، تعليم معاشة، والتعليم المعاشة اتخذت كتبها بالوحي المقدس تلاميذه،
2: صحيح،
1: وكتاب العهد الجديد اللي وصلت لإيدينا في شكل تعليم المسيح. لكن هو ما جاش علشان يقول افعل ولا تفعل أو الأبيض والأسود أو الصح والغلط، هو جه كنموذج زي ما كنت بتقول لنا يا سيسحاء. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعض. هل تعليم المسيح مستحيل ان احنا نقدر نعيشها؟ هل تعليم المسيح مش واقعية؟ هل هو علم تعليم مثالية لدرجة ان احنا ما ينفعش نقول انها قابلة للتطبيق؟ بعد الفاصل نكمل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: رجعنا معاكم من بعد الفاصل وبرنامج قالوا عنه على راديو سما كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان وحلقة النهاردة بتتكلم هل تعليم المسيح تعليم مثالية لدرجة ان هي غير قابلة للتطبيق غير واقعية ما ينفعش ان احنا نعيشها وخاصة في هذا الزمن المليء بالتحديات. ده الكلام اللي بيتقال اللي قالوه لكن هل دي حقيقة ولا لأ؟ معايا الأسيس سعد النهاردة وبنتكلم إني هو عاشها قبل ما يعلمها. هو كان الإنجيل المعاش. هو تعليمه كانت حياة قبل ما تكون مواعظ.
2: ده حقيقي.
1: صحيح؟
2: ده حقيقي.
1: فاللي هسأله لك بقى اللي أكد لي إني التعليم دي فعلا قابلة للتطبيق وهل في ناس فعلا قبلينا مثلا عشان احنا بنقول احنا الزمن بتاعنا مش نافع نعيش فيه. طب هل في فعلا ناس في زماننا او قبلينا قدروا يعيشوها قدروا يمشوا بيها ولا لا؟
2: صحيح. هناخد كم فكرة على تطبيقات عملية لكلام الرب يسوع ليه كل المجد هل نقدر نعيشها ولا لا وهل هي في مصلحتنا ولا لا. لان احيانا كتيرة قوي بنحس ان مثلا مذاكرة غلسة علينا.
1: انت جاي في توقيت صعب جدا
2: لكن من عشان الامتحانات وبعاني بنعاني من الموضوع ده. موضوع المذاكره
1: كل البيوت متوتره جدا من موضوع المذاكره ويعني الوضع صعب جدا. ربنا يعني يعين كل البيوت حقيقي.
2: ربنا مع كل طالب ويكلل سنانه
1: ومع كل ام
2: ومع
1: ثم
2: كل ام
1: ثم كل اب
2: بتعاني ومع كل اب. ده احنا في الاخر انا بعترف ده ما عنديش مشكله لان انا شايف ده في البيت فعلا وفي بيوت كتيره. الرب يعين الجميع في الايام الصعبة دي. لكن نرجع لفكرة قابلية التطبيق في حياتنا زي فكرة المذاكرة بالظبط. إن أنا عندي بذاكر وبعمل مجهود كبير عشان أنا عندي هدف أنا عايز أوصل له إن أنا أنجح أو إن أنا أدخل الدراسة المعينة أو أدخل الكلية المعينة. فبدون ما ببذل مجهود مش هقدر أوصل للهدف بتاعي. هي التعليم بتاع الرب يسوع مش غير قابلة للتحقيق لكن إحنا دايما بندور على الأسهل ودايما بندور على الأقصر الطريق الأقصر اللي أوصل بيه للمعلومة اللي أوصل بيه للفكرة. فبدل ما أعمل بحث دلوقتي أنا بكتب الكلمة على جوجل أو شات جي بي تي وأنا عايز كذا فبيطلع لي المعلومة من غير ما أمسك كتب من غير ما أدرس من غير ما أعمل أي حاجة. عشان كده محتاجين نبذل مجهود. الحياة المسيحية هي حياة الجهاد. الجهاد اللي هو الجهاد ضد الطبيعة الشريرة مش ضد الأشرار. عشان في ناس بتفهم الجهاد غلط إن هو الجهاد ضد الأشرار لكن الجهاد الحقيقي اللي محتاجين نجهده هو ضد الطبيعة الشريرة اللي جوانا. فالطبيعة الشريرة اللي جوانا بتقول لا أنا ما غفرش للي أساء ليا مثلا. لكن الكتاب المقدس بيقول وانت بتغفر مش بتغفر لان اللي قدامك يستحق الغفران ولا لا. انت بتغفر عشان انت ترتاح وتعيش حياة هادئة مطمئنة. في حين كتير قوي لما حد يسيء الينا في الحياة مثلا نقول لا انا مش قادر ان انا اغفر له لانه اساء الي اساءة كبيرة وهو صادق وهو بيقول كده وهو اكيد مجروح وهو بيقول كده. لكن وانا بغفر للناس مش بس عشان اكون بغفر للناس لكن عشان كمان اكون انا بتحرر من الضيق اللي جوايا من الغضب اللي جوايا. فالتسامح في حياتي والغفران في حياتي بيقودني ان انا اللي اعيش حياة سليمة مش الشخص اللي قدامي يستحق الغفران ولا لا.
1: مش تقييمي على استحقاق الشخص او قيمة الشخص او مدى القرب بيني وبينه لكن ده انا بغفر عشاني انا اللي هفوز بالراحة والسلام.
2: صحيح. صحيح.
1: والنوم بالليل. الناس اللي مش بتغفر اوقات ضميرها بيكون مش منيمها الليل.
2: ده حقيقي. ده حقيقي لان الاساءة بتجرح. الوجع ما نقدرش نخبيه لكن الغفران بيخفف حدة الألم ده جوانا بيخفف حدة الوجع ده جوانا. فبيخلينا نعرف ننام بيخلينا نعرف نعيش حياة بدون توتر بدون انزعاج. لأن كمان لو أنا متوتر ومنزعج ومضغوط أنا كمان ممكن أجرح ناس آخرين أنا ممكن أضايق ناس آخرين. فالغفران والتسامح في حياتي أنا محتاج أعمل فيه مجهود كبير جدا، مش عشان الشخص اللي قدامي يستحق ولا لا، عشاني أنا أعيش في حياة سليمة، وعشان كمان ما كنش بجرح الناس اللي حواليا والقريبين مني بنفس الجرح، لأن جرحي اللي أنا اتجرحت بيه زمان، لأن ده أنا لسه ما اتشفتش، فوارد جدا أن أنا أأذي الناس. فأنا بغفر وسامح عشان أنا أعيش حياة سليمة مطمئنة. فده واقع احنا محتاجين نعيشه. لو سألت حد انت محتاج تعيش في سلام ولا تعيش في حرب، هيختار ايه؟ انا عايز اعيش في سلام، بس السلام ليه ضريبة، السلام ليه تكلفة، السلام فيه جهاد، السلام فيه عمل. عشان كده انا بغفر للي قدامي وبطلق اللي قدامي حر، مش عشان هو لكن عشاني انا، وعشان كمان ما أزيش الناس اللي حواليا. ده بالنسبة للتسامح. طب بالنسبة للمحبة،
1: قبل ما ندخل في المحبة هاخد كام تعليق وبعد كده نشوف أدلة من الأدلة الواقعية إزاي أحب، معنى كده إن أنا أعرف أعيش تعليم المسيح.
2: تمام.
1: منى سعد بتقول الغالي الأسيس إسحاق المذيعة الجميلة ليديا، حلقة مميزة وموضوع مهم، بنعمة ومساعدة ربنا نقدر نعيش كلامه ونوصل رسالته لكل الناس. أمين يا منى. مورين نبيل بتقول منور يأسسنا. كمان بوبا أشرف بيقول مساءكم بركة، دايما بيتردد سؤال كتير، ما بتحفظ كلمة الله بس مش بتقدر
2: مش بنقدر نعملها
1: كتير بنحفظ كلمة الله بس مش بنقدر نعمل زي مش بنقدر نعملها

0: تمام.
1: معلش تجاوب عليه وبعد هجاوب على كومنت.
0: لا هجاوب على السؤال ده، سؤال قوي ومهم. بصي بشكل عام كلمة ربنا مهمة جدا جدا ان احنا نقراه لوحدها بدون تفسيرات وبدون وعظات وبدون تأملات، قادرة ان هي تغير حياة الانسان، قادرة ان هي تغير قلب الانسان وطريقة تفكيره ومنهجية حياته. دي كلمة ربنا لوحدها. لكن قراية كلمة ربنا بدون تعمق في المعاني اللي موجودة في كلمة ربنا، وبدون الصلاة بعد كلمة ربنا، ان انا اقول له يا رب انا شايف انك بتكلمني عن المحبة النهاردة، انا شايف انك بتكلمني عن الغفران النهاردة، وانا في حياتي حد انا مش عارف احبه، انا في حياتي حد مش قادر احبه، فعلمني ازاي احبه. زي التلاميذ بالظبط لما تعرضوا لموقف الغرق في السفينة، الرب يسوع وبخ إيمانهم مع أنهم كانوا عايشين مع الرب يسوع، بيسمعوا تعليم الرب يسوع زي اللي بيقرأ كلمة الله المقدسة بالظبط، لكن لما واجهوا الحقيقة في الحياة ابتدوا يخافوا، ابتدى إيمانهم يقل. فصلوا صلوة جميلة جدا بعد توبيخ الرب يسوع لإيمانهم، قالوا للرب يسوع يا رب زد إيماننا، زد إيماننا. وده اللي احنا محتاجين نصليه في الأيام بتاعتنا النهاردة. كويس ان انا اقرأ كلمة ربنا وهي فعالة لوحدها وامضى من كل سيف ذا حدين، قادرة ان تخترق النفس والمخاخ والمفاصل وتميز افكار القلب ونياته، كلمة ربنا لوحدها. لكن حلو قوي بعد ما اقرأ كلمة ربنا اقول يا رب انا قدامي تحدي اهو، انا مش عارف اعمل فيه ايه، في حد عندي في العيلة أنا مش قادر أحبه، في حد عندي في العيلة أنا مش قادر أغفر له، في حد في العيلة أنا مش عارف أتعامل معاه كويس، في حد في العيلة عندي زي ما هم كاتبين يعني تقيل على قلبي مش عارف أتعامل معاه. فحلو قوي إن أنا أشرك ربنا مع الشيلة اللي أنا مش قادر أشيلها لوحدي، فأنا مش قادر أحب، بس تعال شيل معايا الشيلة يا رب، وخلينا أقدر أعيش التعليم اللي أنت بتقولها دي، أنا محتاج إن أنا أعيشها بس أنا مش عارف. فأي حد مش عارف درس مثلا بمناسبة المذاكرة والامتحانات ومش عارف يفهمه، بيروح لمدرس خصوصي يقول له شرحولي كويس عشان أفهمه كويس وأعرف أجاوب في الامتحان. فلو أنا مش فاهم كويس المحبة رغم أن أنا بقرأ عن المحبة في كلمة ربنا، أقول له يا رب فهمني، يا رب عرفني، يا رب ارشدني، يا رب قوي إرادتي أن هي تقدر تتعامل مع الشخص ده، تقدر أقدر أحب الشخص ده مرة تانية. وأكيد طالما مش بحب الشخص ده فأكيد في مواقف داخلية، وده الأهم اللي أنا هختم بيه الإجابة على السؤال، في مواقف داخلية بتمنعني أن أنا أحب الشخص ده. فالفكرة مش أن كلمة ربنا هتعمل التحول المباشر فتخليني أحب،
1: مش بدوس الجرار،
0: لكن لازم تعدي على قلبي الأول، تغير دوافعي الداخلية وتجدد القلب من جوه وتطيب الجروح الداخلية عشان أعرف أحب. هي مش هتروح للحب مباشرة فتخليني أحب مباشرة، هي لازم الأول تدخل قلبي وتتعامل مع الجروح الداخلية اللي عاملة عائق بيني وبين الشخص ده، فبالتالي أقدر أحبه في المستقبل.
1: جميل جدا. عبد المسيح بيقول ربي يبارككم ويستخدمكم في انعكاس مجده. بيقول كمان يوم ما قابلتك يوم ما عرفتك أجمل أيام عمري. الله، دي ترنيمة جميلة جدا. الشيخ ممدوح مرتجي بيقول ربنا يباركك يا أسيس حق منور الدنيا كلها. الأسيس كمان جون حنين بيقول ربي يباركك يا رجل الله، ربي يباركك ربي يباركك وتكوني مباركة دائما أختي ليديا. شكرا يا أسيس ويباركك. كمان احنا عندنا كومنتات تانية؟ لا تمام، قرينا كل الكومنتات. نرجع للحتة بتاعت فعلا الأدلة الواقعية على تعليم المسيح ان هي قابلة للتطبيق. انت قلت لنا قابلة للتطبيق، لاني تعالوا شوفوا كده، لو انا مش قادر اغفر بشوف اللي جوايا وباخد خطوات ناحية الغفران، بعيش في سلام وطمأنينة ليا أنا قبل صحيح. ما أكون للآخر كمان صحيح. كنت بتقول لنا والسؤال غطى حتة بتاع المحبة. لكن لو عايز تكمل لنا كمان كمثال للأدلة الواقعية عن المحبة يبقى جميل.
0: تمام. أدلة واقعية عن المحبة، أن المحبة مش مرتبطة بالإساءة. يعني الكتاب المقدس بيعلمنا ويقول لنا أن الله أحبنا ولم يكن فينا أي شيء يحب. يعني أحيانا كتير قوي بتقول أنا بحب فلان لأنه جميل، لأنه شاطر، لأنه وديع، لأنه كذا. بنتكلم أن احنا بنحبه عشان في صفات معينة حلوة، أو مش بنحب فلان عشان غلس، عشان متكبر، عشان

0: كذا وكذا وكذا. لكن المحبة في الكتاب المقدس يجب ألا تكون غير مشروطة، ما ينفعش تكون المحبة مشروطة. زي ما ربنا أحبنا بدون شرط، أنا كمان محتاج أحب الناس بدون شرط. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الآية اللي من وجهة نظرنا صعبة، صعبة التحقيق، أحبوا أعدائكم. هو أنا إزاي أكون بحب العدو بتاعي؟ يعني unlogic خالص، غير منطقي تماما إن أنا أحب العدو بتاعي، غير منطقي تماما. لكن أنا زي ما ربنا حبني وأنا ما كانش فيها حاجة تتحب، ما العدو ده برضو ما فيهوش حاجة تتحب، لكن أنا بحبه لأن ربنا مغرقني بالمحبة. وزي ما قالوا علماء النفس كده، أن لما الخزان بتاعنا الداخلي يمتلئ بالمحبة أقدر أحب الناس اللي حوالي. فالمحبة حتى للأعداء، المحبة حتى للناس الوحشين في نظرنا وفي عينينا، هي مش محبة واجبة. هو مش بيجبرنا ربنا أن احنا نحب أعدائنا، لكن بيقول على قدر المحبة اللي انت بتاخدها من ربنا وتشبع بيها وبتمتلي بيها، حتى لو كان اللي قدامك عدو انت تعرف تقدم له المحبة كويس. عشان كده المحبة هي اسلوب حياة، مش مجرد مواقف ولا مجرد اشخاص. انا بحب لان اسلوب حياتي هو المحبة، مش عشان ليديا تستاهل او اسحاق ما يستاهلش، لكن انا بحب الاتنين، بحب الناس كلها اللي قدامي لان انا اسلوب حياتي المحبة. انا مش بنقي وانا ماشي في الشارع احب مين واكره مين، انا بتعامل مع مين وما اتعاملش مع مين، انا بتعامل مع الناس كلها بشكل متساوي، انا بحب الناس كلها بشكل متساوي. وده يبان اكتر في الاسرة، لما طفل من أطفالنا أو ولد من أولادنا بيغلط، أنا يمكن بتعامل معاه شوية بحدة، بعقبه أو بأدبه إنجاز التعبير ببعض التأديبات المعينة عشان يتطور في الحتة دي، لكن ده لا ينفي أبدا إن أنا أكون بحب الشخص ده. في فرق كبير جدا في الأسرة ما بين المحبة الحازمة وما بين العنف الأسري والضرب والإهانات اللي بتحصل في الأسرة يعني. فإحنا بنخلط أحيانا ما بين الحزم وإن إحنا عايزين أولادنا يطلعوا كويسين، وما بين الطريقة اللي إحنا بنتعامل بيها مع الأهل. أنا بحب ابني فلازم أعامل ابني كويس، أنا بحب الناس فلازم أكون بعملهم كويس، بغض النظر مين الناس دول ولا فئاتهم إيه ولا جنسهم إيه ولا ديانتهم إيه ولا معتقدهم إيه. أنا بحب الناس كلها لأن ربنا مغرقني بالمحبة فقادر إن أنا أحب الناس.
1: طيب الكلام ده فعلا أنا عارفين هو تعليم المسيح والمسيح نفسه عايشه، بس اللي بيتقال إني أوكي كلام جميل يا جماعة بس على أرض الواقع مش قادرين نعمله، هل في ناس بشر زينا مش زي المسيح؟ المسيح ميلاد معجزي، الله الظاهر في الجسد بلا خطية، فلما يعمل التعاليم دي ويعيشها قبلينا كنموذج نقول صح يقدر يعملها.
0: تمام.
1: لكن أنا كإنسان عندي تحدياتي وعندي أخطائي وعندي ملابسات كتيرة في اليوم بتاعي وعندي طموحات وما بتتحققش وتفاصيل كتير جدا، باجي عند التعليم دي اللي قد يكون عقلي بيعرفها وقد يكون نيتي ودوافعي عايزة تعمل ده، بس بلاقي نفسي مش قادر أعملها. هل في ناس بشر من دم ولحم زينا عملوا كده ولا لا؟ بعد الفاصل.
0: أوكي.
1: يلا بينا.
0: تمام.

0: ورجعنا معاكم من جديد ومكملين. هل تعاليم المسيح تعاليم مستحيلة؟ هل غير قابلة للتطبيق؟ هل صعب ان احنا نشوف ان تعاليم المسيح ينفع تتعايش، وخاصة في هذا الزمن؟ كنا بنحكي ان هو عاشها، وهو عاشها قبلينا، كان بيعمل وبعدين يعلم، يفعل وبعدين يعلم كتعليم قولا، يعني بيعمل الحاجة وبعد كده يقولها. فبس الناس بترد علينا بتقول ده المسيح يا جماعة، ده المسيح ينفع يعمل كده، لكن احنا لا يا أسيس صحيح. فهل في بقى السؤال اللي كنت سألوه لك قبل الفاصل، بشر زينا كده
1: من لحم ودم
0: من لحم ودم عندهم نفس التحديات المادية والتحديات النفسية وتحديات الفشل والنجاح، نجاح وفشل وتحديات الأسرة وإلى آخره، وقدروا يعيشوا تعليم المسيح؟
1: تمام،
0: قولي بقى.
1: هقول مثلين أو ثلاثة بسرعة من الكتاب، وهقول مثل من الواقع المعيش بتاعنا النهاردة. الحاجة الأولانية، احنا بنقول ان السيد المسيح على الصليب لانه يعني القامة الكبيرة بتاعتنا والمعلم العظيم بتاعنا ولديه القدرات الخاصة، قدر يغفر على الصليب للصليبين بتوعه. لكن لما نروح لبداية العهد الجديد وبداية أعمال الرسل، نشوف واحد زي استفانوس مثلا، ما هو بشر برضو من لحم ودم زينا، وقال نفس الكلمات اللي قالها الرب يسوع، ان لا تقم لهم هذه الخطية. قدر يغفر للناس اللي بترجمه، للناس اللي بتقتله. ده المثال الاول من الكتاب المقدس. المثال الثاني من الكتاب المقدس، بطرس الجبان، بطرس الضعيف، بطرس اللي انكر الرب يسوع. بعد يوم الخمسين أو في نفس يوم الخمسين، وقف بطرس ووعظ كل الناس اللي كانوا موجودين. وعلى فكرة الناس اللي كانوا موجودين دول ما كانوش بشر عاديين، ده كانوا قادة دينيين، هم تقريبا القادة اللي حكموا بصلب يسوع المسيح. واللي أنكر بطرس في يوم من الأيام إن هو يعرفه، وقف وقال بكل جرأة بعيد عن الجبن اللي كان عايش فيه، أنتم قتلتموه بأيدي أسماء. جاب الجرأة دي منين بعد الجبن والإنكار؟ ده بطرس ما أنكرش قدام ناس ذو مكانة في المجتمع، ده بطرس أنكر قدام جارية. إنك تقف يا بطرس بهذه الجرأة الكبيرة وتقول لرؤساء اليهود والقادة الموجودين والكتبة والفريسيين ورؤساء الديانة اليهودية، تقول لهم إن أنتوا قتلتموه بأيدي أسماء، ده تحول محدش يقدر يصدقه في الحياة العادية لو إحنا حكيناه، لكنه حصل بالفعل. نشوف كمان مثل في الكتاب المقدس، وهو شاول الترسوسي بعد ما تقابل مع الرب يسوع وهو رايح دمشق. وكان رايح دمشق ليه؟ ببساطة شاول الترسوسي بلغة اليومين دول هو كان إرهابي، كان بيلف في المجتمعات يقتل كل من هو مدعو عليه اسم المسيح، وكان واخد تكليفات من الكتبة ورؤساء الكهنة ان هو يعمل كده. نشوف شاول ده بعد ما تقابل مع الرب يسوع، بعد ما اختبر الحياة المسيحية الحقيقية، الكتاب المقدس نفسه بيشهد ويقول ان انا هجيب شاول ده ويبقى بولس عشان اريه كيف يتألم من اجلي. فبعد ما كان بيؤلم الناس ويجرح الناس، اصبح يتألم مثله زيه زي الناس. بعد ما كان متبني وجهة نظر خاطئة ومؤمن بيها وكان بيقتل الناس ويعذبهم عشانها، أصبح يشهد عن المبدأ ده. دول ثلاث نوعيات في الكتاب المقدس، وفي نوعيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس قادرة على كلمة ربنا ان هي وتعليمه وتحول حياة الناس من النقيض الى النقيض. طبعا مش بنسبة 100%، لكن في تحسن كبير جدا بيحصل في الشخصية. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أشارك بيها الواقع المعاش، وده تدريب من التدريبات اللي أنا اتدربته، إن أنا شفت بعيني في يوم من الأيام ناس مدمنين للمخدرات، والرب سامح في وقت من الأوقات إن أنا اتدرب وسط المجموعة دي وعيش معاهم حياة التعافي اللي بيعيشوها. وشفت قد إيه إن ناس مدمنين كانوا عايشين أصعب وأحقر حياة ممكن يعيشها بني آدم في يوم من الأيام، وإزاي بعد ما أمنوا بهذه التعاليم السامية والرقية والحياة المسيحية أصبحوا ناس بيشهدوا أني كنت أعمى والآن أبصر. قد إيه حياة الناس دي اتغيرت، لدرجة أن الناس دي وهي بتقف تتكلم عن ربنا بتقف تتكلم عن ربنا ولا كأنها أشهر واعظ ومعلم. هم الناس دي اتغير، انا شفت الناس دي بعيني، انا مش بتكلم عن قصة في الكتاب المقدس او حياة خيالية او قصص خيالية، شفت الناس دي بعيني ازاي مدمنين مخدرات عملوا ابشع الجرائم اللي ممكن تتعمل، اصبحوا اناس افاضل لانهم التصقوا بهذا الاله العظيم اللي قدر يغير ويطور في حياتهم من خلال التعليم العميقة للرب يسوع ليه كل المجد.
0: هسألك سؤال بس بعد كام كومنت كده هقراهم. أوكي. الشيخ ممدوح بيقول: أما أنا فأقول لكم، هي الجملة الفاصلة بمعنى العادي هو الناموس، أما سلوك أبناء الملكوت يجب أن تكون أسمى. فلو أنت نفذت الناموس رأيه كده ده العادي، لكن سلوك أبناء الملكوت اللي هي تعليم المسيح لازم تكون أسمى.
1: تمام.
0: كمان مارينا صفوت بتقول: المحبة بتبقى ممكنة لكل الناس، لكن بحس التحدي الأكبر في الغفران، وإني أعاتب وأغفر رغم كل اللي الشخص مر بيه. التحدي الأكبر يتعمل إزاي رغم الجرح اللي الشخص بيعيشه؟ فهي بتقول ماشي هحبه، لكن ممكن ما أقدرش أغفر، لأني التحدي الأكبر بتسأل بيتعمل إزاي رغم الجرح اللي الشخص بيعيشه. يعني حاسة أن أنا مش قادرة أغفر علشان في جرح. فتقول لها إيه؟
1: الحياة المسيحية هي باكج على بعض. ما ينفعش أقول أنا هاخد المحبة ومش هاخد الغفران، ما ينفعش أقول أنا هاخد المحبة ومش هاخد التواضع، ما ينفعش أقول مثلا هاخد التواضع وهسيب التضحية. الحياة المسيحية هي باكج على بعض، وهي مجموعة حاجات مع بعض. زي الكتاب المقدس مثلا ما بيتكلم عن ثمر الروح القدس، خلاص، فهو بيتكلم عن مجموعة حاجات، لكن برضو ما ينفعش نعيشها من غير بعض.
0: مش هنقي
1: مش عايش مثلا المحبة واسيب الفرح، أو عايش الفرح واسيب السلام.
0: وأعتقد هم كم يعني الحياة المسيحية، تعليم المسيح والحياة مع المسيح بتأثر على بعض. يعني المحبة تلاقيني أنا مش هقول قولا إن أنا بحب، أنا المحبة مالية قلبي، فبلاقي الدافع إن أغفر، بلاقي نفسي بلاقي نفسي بتزق ناحية الغفران. الدنيا مقلوبة حواليا وفي اضطراب، بس بلاقي نفسي لأني بعيش تعليم المسيح، فتلقائيا النتيجة عندي سلام رغم في اضطراب. فشايفة كده أسيس إني الموضوع ان انا مش بنقي، ولو هرجع لفكرة التنقية يبقى احنا رجعنا لفكرة الناموس اللي هو انا باخد بعض الوصايا بحاول انفذها تحت ضغط، والتانية لا. لكن هو انت قلت باكج.
1: نرجع لاهل كورنثوس كمان. اهل كورنثوس كان عندهم مواهب كتيرة جدا، لكن ما كانوش عارفين يعيشوا حياة مسيحية حقيقية بسبب افتقارهم للمحبة في الحياة. حتى هم ما كانوش عارفين يخدموا بشكل كويس، كان عندهم مواهب كتيرة جدا لكن ما كانوش عارفين يحبوا بعض. وكأن الكتاب المقدس بيقول زي ما بتقول كلمة ربنا: كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. فالمحبة هي الأساس اللي بيطلع منه الغفران، اللي بيطلع منه السلام، اللي بيطلع منه التواضع. فلو ما فيش المحبة دي جوايا، وصمر الثمر الأكبر أو الثمر الأكبر في ثمار الروح القدس في حياتنا هي المحبة، لو هي مش موجودة مش هقدر أبني عليها أي حاجة تانية. فصعب جدا جدا ان انا اقول انا احب فلان او هقدم له محبه وانا مش غافر له ازاي.
0: هي حتى بتقول برضو مارينا صفة تقول: كان في ناس بتشاركني اني مش عايز اتكلم مع ربنا عشان هيقول لي سامحي.
1: تمام.
0: وانا مش عايز اسامح، عشان كده مش عايز اتكلم مع ربنا. يعني
1: تمام.
0: اللي هو اللي احنا كنا بنقول عنه في اول الحلقه. انا مش عايز تعليم المسيح لاني هتقيدني، هتحطني تحت ضغط، هتحطني تحت الزام ان اعمل حاجات.
1: الراحه اللي بيطلبها البني ادم انه يفضل مخاصم حد او يفضل متضايق من حد او يفضل مجروح من حد، خلاص. التحدي الأكبر في الحياة المسيحية هو أن أنا أغفر للشخص اللي قدامي، هو أن أنا أقدم محبة للشخص اللي قدامي. وزي ما قلت في البداية أن إحنا حين كتير قوي مش عايزين نبذل مجهود في الغفران. الغفران محتاج مجهود، وعلى فكرة الغفران مش بيحصل في لحظة. الغفران هو سكة ومجموعة من الخطوات أنا بمشيها عشان أقدر أغفر،
0: وقرار.
1: هي ليست زراير زي زرار الكمبيوتر
0: هو اللي قدامنا. يمكن بيكون أساس قرار، لكن يتبعه خطوات او عمليه او بروسيس زي ما بنقول. لكن انا واخد قرار ان انا عايز اغفر.
1: هاخد القرار ازاي بقى؟ نقطه مهمه جدا. نرجع للسيد المسيح النموذج العظيم بتاعنا. وهو رايح للصليب ما كانش عايز يروح للصليب. كطبيعة إنسانية وبشرية أنا مش عايز أروح للصليب. وده اللي قاله الرب يسوع في بستان جثيمانة، قال الكلمات دي: إن أردت أن تجيز عني هذه الكأس، لو أنت هتخيرني أشرب الكأس دي ولا لا، فأنا مش عايز أشرب الكأس دي. لكن كمان تبعها أعظم تصريح في الوجود كله: لكن لا لتكن إرادتي بل إرادتك. أنا إرادتي أو اللي أنا عايزه إن أنا مش عايز أغفر للشخص ده، لكن أنا باجي قدام إرادتك الكبيرة اللي بتقول لي أغفر، فأنا محتاج أخضع إرادتي أنا الشخصية لإرادة ربنا عشان أقدر أغفر للناس، لأن إرادتي العادية البشرية مش هتخليني أقدر أغفر للناس. لكن لما ربنا يقوي إرادتي ويملاني بمحبته هقدر أغفر للناس. فدي الصلاة اللي أنا محتاج أصليها لو أنا مش قادر أغفر، لو أنا مش عارف أحب اللي قدامي. أنا محتاج يا رب دي إرادتي، أنا إرادتي عادية، إرادتي بشرية، مش هقدر أعمل حاجة في الموضوع ده، لكن أنت تديني القوة من عندك عشان أقدر إن أنا أعمل كده. فخوفي من إن أنا أروح لربنا عشان هيقول لي سامحي، عشان أنا لسه مرتبط بالحاجة اللي عندي، أنا مش عايز أتخلص منها، أنا عايز أفضل محبوس ومأسور جوه عدم الغفران ده. لكن لما أروح لربنا هو ده اللي هيطلقني حر، زي ما بتقول كلمة ربنا: إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. لو الابن حررني اداني الحرية الحقيقية من جوه واداني المحبة وملاني بالمحبة هقدر أغفر للناس.
0: كمان منى سعد بتقول: ربنا يبارككم ويستخدم كل كلمة لمجد اسمه وتكون سبب تغيير لينا ونقدر نعيش كلامه ومحبته ونسامح ونستمتع بكل تحدي بنقابله في حياتنا. كمان بتقول: الترانيم جميلة، شكرا ليكم ولكل العاملين في البرنامج، شكرا جدا يا منى. آخر وقت صغير جدا، يعني الوقت بيجري بينا، بعد ما قلنا تعليم المسيح تعليم هو عاشها، تعليم حقيقية، تعليم مش من برج عالي، كان بيقولها. أنا كمان كنت عايزة أقولك أسيس، هو كان بيقول التعليم، كان بيقولها في قالب، في قالب جميل جدا من الأمثلة
1: ومن الحياتية اليومية. صحيح.
0: يعني كان بيتكلم عن حاجات تخص الزرع، حاجات تخص البحر، حاجات تخص السمك، حاجات تخص الأكل والشرب، حاجات تخص تحدياتنا اليومية وإزاي بنهتم بيومنا. فلا تهتموا بما تأكلون وبتشربون، فيبص على زنابق الحقل، على عصافير السماء بصوا عليهم. فعايزة أقولك تدينا إيه في آخر كام دقيقة في الحلقة، كأني خطوات عملية، أو تقول لنا رسالة أخيرة لينا إحنا طبعا قبل حتى المستمعين، علشان نعرف نعيش تعاليم المسيح وما نحسش إنها ضغط علينا أو فرائض علينا، لكن هي هي حياة ينفع نعيشها، تعليم ينفع نعيشها.
1: زي ما بيقول الرسول يعقوب في الرسالة بتاعته: أما من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعاير. احنا محتاجين في البداية اول خطوة عشان اخطي اقدر اعيش تعليم المسيح في حياتي، ان انا اطلب حكمة ومساعدة من ربنا ان هو يدهلي. حاجة تانية، انا محتاج اعيش التعليم دي فين؟ انا محتاج اعيش اول حاجة التعليم دي وسط بيتي واسرتي، فانا محتاج وسط بيتي واسرتي اقدر اعيش تعليم السيد المسيح. فمثلا لو انا في البيت وتعرضت الى موقف صعب في البيت، فردي هيكون ايه؟ الكتاب المقدس بيقول ان الجواب اللين يصرف الغضب. فلو اللي قدامي غضبان وانا غضبان، اعتقد البيت هيكون حريقة. لكن لو اللي قدامي غضبان وانا امتصيت الغضب بتاعه ده بهدوئي وبحكمة، اعتقد الموضوع هيكون بيفرق جدا. حاجة تانية اللي ينفع في البيت ان احنا نستخدمها، ان احنا نستخدم الغفران في البيت بدل الإدانة. وزي ما بنقول دايما في المعاتبة والحاجات دي، ان انا اتكلم عن مشاعري انا الشخصية اللي حسيته انا، بغض النظر عن اللي انت عملته اللي قدامي. فانا لما اجي احكي واتعلم من الرب يسوع، ان انا ابتدي احكي عن نفسي انا الاول عشان اقدر اعيش الحياة المسيحية دي في بيتي. في البيت كمان أنا محتاج أن أنا أعيش المحبة بدل الأنانية. لو كل زوج من الزوجين، لو كل أخ من الإخوات في البيت فكر في نفسه بس، فكر هو اللي يأكل الطبق كله بس، طبق الفاكهة كله بس، أنا هقدر أكله وهستمتع بيه، بس في أخويا في البيت مش هياكل طبق الفاكهة ده، أو مش هيدوق منه زي ما أنا دقت منه. أو الزوجين في البيت، كل واحد الكتاب المقدس بيقول أن المحبة لا تطلب ما لنفسها. يعني أنا لو بحب مراتي في البيت أنا مش بطلب لنفسي بس، أنا بطلب للي بتحبه مراتي. أنا لو عندي أخ في البيت أنا مش بطلب للي أنا بحبه، أنا بحاول أعمل اللي بيحبه أخويا في البيت لأن أخويا وأنا بحبه. فتعليم الرب يسوع بتعلمنا أن احنا نتجنب الأنانية في بيوتنا فنعيش حياة سليمة مع الناس اللي حوالينا. حاجة تانية كمان في الشغل، الرب يسوع المسيح دايما بيدعونا للأمانة. يعني فأنا لو عشت الأمانة في شغلي مش بس هكون شهادة عن يسوع المسيح، لكن كمان الأمانة دي هتقودني أن أنا أتطور وأنجح وأكبر في شغلي، وأوصل لمناصب كويسة وأوصل لمرتب كويس وبقى كفء بطريقة جميلة ورائعة تعجب المدير بتاعي أو تعجب المسؤولين بتوعي. فأنا محتاج كمان في العمل بتاعي أكون بعيش الأمانة دي عشان أقدر أترقى وأقدر أوصل لمناصب كويسة في الشغل، إن أنا أكون أمين وصادق وبعمل العمل بتاعي بكل أمانة وبكل كفاءة. فأنا كمان محتاج وأنا في العمل أكون بترجم تعاليم الرب يسوع في العمل، فترجع الفايدة كمان لي أنا، هي مش بترجع الفايدة بس ربنا اللي يرى أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات، لكن كمان الفايدة بترجع لي أنا لو أنا عشت تعاليم الرب يسوع في حياتي. طب تعال نشوف في الشارع، تعال نشوف مثلا في المترو، تعال نشوف في السوق. لو أنا في السوق مثلا أحيانا كتيرة قوي بتحصل حاجات مش ظريفة في السوق، وخاصة في الموازين. يعني إحنا أساتذة كمصريين إن إحنا نحط واحدة فوق البيعة، يعني
0: مش مصريين بس
1: ناس كتير
0: ده
1: يعني
0: كتير بيخموا
1: والناس اللي بتخم في الميزان، الناس التاجر اللي قدامي ممكن يكون غلط في حساب معين وانا عارف الحساب بتاعي مثلا 100 جنيه وهو حسب الحساب ان هو 80 جنيه بس ورجع لي 20 جنيه، فانا محتاج اقول له على فكره انا حسابي 100 جنيه. فانا بتعامل في السوق وانا بتعامل في المترو، انا بقدر الناس، انا بدي مكان للناس الكبار في السن. احنا دلوقتي بنركب المترو ونشوف ان ناس بتقعد حاطه وشها في الموبايل عشان في واحد كبير معدي هي مش عايزه تقوم عشان تقعده، فمش عايزه عينها تيجي في عينه فبتودي عينها الناحيه التانية، مع ان انا لو قعدت حد كبير في السن دي حاجه وفخر واحترام كبير ليا انا، نظره الناس ليا في المجتمع وفي المكان هتبقى نظره مختلفة. فإن أنا أعيش بتعليم الرب يسوع في حياتي مش إلزام أكتر من إن هي تكون فايدة لي، وده الكونكلوجن اللي احنا عايزين نطلع بيه في الآخر، إن احنا تعليم الرب يسوع مش إلزامية لينا عشان لازم تعيش ده. هو بيقول لنا عيش ده عشان انت تعيش حياة كويسة أفضل. وحياة أجمل. أفضل وحياة أجمل وسط الناس اللي انت بتحبهم واللي انت بتعيش وسطيهم. يعني
0: شكرا جدا جدا يا أسيس على الكلام الجميل دوت. تعليم المسيح ينفع تتعيش. قابلكم الاتنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنهم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الجاهزية أو الإتاحة هي واحدة من الصفات الجميلة اللي يبخت الناس اللي بتتمتع بيها. أوقات كتيرة بنكون عاوزين نعمل حاجة معينة، محتاجين خدمة معينة، ونروح لشخص ونقول له ممكن تساعدني في الحاجة دي، فيقول لك سوري. والحقيقة لما بنطلب حاجة من حد ويرد علينا الرد ده، غالبا بنصاب بخيبة الأمل. الاجتهاد أو الجاهزية أو الإتاحة إلى أني أكون بساعد الناس دي حاجة جميلة جدا، زي ما كنت لسه بقول أنه يمكن بنصاب بخيبة الأمل لما نطلب حاجة من الناس ونلاقيهم مش متاحين. بتبقى حاجة صعبة جدا، يعني بنبقى نفسنا أنه نلاقي الشخص دلوقتي متاح، هو جاهز. تخيل معايا لو مثلا بعد الشر عليك، لو أنت ساكن في مكان وفي حد حواليك تعب واحتجت أنه حد يساعدك في أنك مثلا تنقله المستشفى، وبكل عشم وبكل ثقة اتصلت بفلان من فضلك تعالى ساعدني أنا محتاج لك دلوقتي، يقول لك سوري أنا في الشغل أو أنا عندي مشوار أو أنا بعيد عن المكان اللي أنت فيه، فمن فضلك شوف حد تاني أنا مش قادر أساعدك. غالبا هتتصدم وتبدأ تفكر وتدور على بدائل. الجاهزية والإتاحة هي صفة جميلة. خليني أحكي معاك على واحد من رجال الله في الكتاب المقدس كان دايما مستعد. افتح معايا كورنثوس الثانية أصحاح 8 والآية رقم 6. الرسول بولس بيقول هذه الكلمات: حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. كان بيتكلم الرسول بولس على أمور كتيرة في الخدمة وتفاصيل كتيرة، وكان بيتكلم عن العطاء وكان فبيقول كده: أنا طلبت من تيتوس أنه زي ما ابتدى الخدمة معاكو كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. تيتوس عمل دوره، تيتوس خلاص أنهى الجزء ده اللي كان طلبه منه الرسول بولس في وقت من الأوقات. لكن الرسول بولس كان شايف أنه اللي ينفع يتمم الخدمة دي هو تيتوس، وطلب منه أنه يعمل كده. وتخيل معايا أنه تيتوس كان متاح. تيتوس ما قالوش أنا آسف يا حضرة الرسول بولس، أنا تعبت معاهم، دول ناس صعبين جدا، شوف حد تاني. أو حتى ما قالوش أوكي هم ناس كويسين بس أنا خلاص أنا مش قادر أروح تاني، شوف حد تاني أنا محتاج أرتاح شوية. تيتوس بيكلمني ويكلمك عن الإتاحة، عن الجاهزية. تيتوس جاهز لخدمة الرب. والسؤال اللي محتاجين نفكر فيه: هل أنا جاهز أني أتمم مشيئة ربنا في حياتي؟ هل أنا مستعد لو الرب طلب مني حاجة معينة؟ هل أنا مستعد أني أشهد عنه وعن إحساناته في عملي، في دراستي، مع الناس اللي حواليا؟ هل أنا جاهز أني أتمم خدمة ربنا حطها على كتفي؟ ولا أنا بقول لا غيري يشتغل، اشمعنا فلان مرتاح، هو كل الشيلة علي أنا بس، ده أنا الوحيد اللي بخدم في الفريق وهم كلهم يعني متكاسلين، وحتى بعد كل التضحيات دي مفيش كلمة شكرا. خليني أقول لك النهاردة، رب عاوز يملى قلبي ويملى قلبك وكمان يملى قلبك بالإتاحة والجاهزية. أنا جاهز يا رب، أنا مستعد يا رب، أنا مستعد أني أتمم مشيئتك، أنا مستعد أني أعمل اللي أنت تقولي عليه، أنا مستعد أني أكون جاهز، أنا مستعد أنه اللي أنت توجهني لأعمله. كم من المرات ممكن نقدم أعذار؟ كم من المرات في تفاصيل كتيرة وفي دوائر كتيرة في حياتنا بنقدم أعذار؟ لكن من كل قلبي بتمناها ليا وليك وليكي، أني أكون الشخص اللي ينفع يعتمد عليه، الشخص اللي شريك حياته يعتمد عليه، الشخص اللي ابنه يعتمد عليه، الشخص اللي أبوه أو أمه يعتمدوا عليه، الشخص اللي الناس اللي حواليه تثق فيه وتعتمد عليه، لأنه متاح، لأنه جاهز، لأنه على قلبه يخدم، لأنه جاهز يساعد الناس حتى في أوقات يمكن أتجرأ وأقول يكون هو شخصيا تعبان فيها، يمكن يكون هو محتاج لقليل من الراحة، لكن قلبه مولع، قلبه جاهز، عاوز يكرم الرب، عاوز يبارك الرب، عاوز يتحرك بكل طاقة، فمش فارق معاه، عامل زي تيتوس.
تيتوس متاح في كل الوقت، ولما يطلب منه الرسول بولس انه يروح للخدمة الفلانية تيتوس بيقول له امين انا جاهز، امين انا تحت امر الرب، امين انا متاح. بصلي من كل قلبي النهاردة انه الرب يملأ قلبك ويملأ قلبي ويملأ قلبك بالإتاحة، ونكون دايما متاحين للرب، نكون دايما مش متكاسلين ولا متباطئين، لكن نكون دايما تحت أمر الرب، ونقول كده يعني حيثما ترسلني أذهب يا رب، أنا معاك في اللي هتقولي عليه، أنا معاك في التكليف اللي أنت تطلبه مني، أنا معاك في أي حاجة تكون بتوجهني ليها. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتدينا نعمة يا رب، شكرا لأنه النهاردة ترفع عينينا عليك يا رب، من فضلك ارفع عينينا من على الناس وأراءهم وكمان تقييمتهم، ارفع عينينا من على استحقاق الناس أو عدم استحقاقهم، ودينا نعمة نكون متاحين نخدمك في الناس، نخدمك في النفوس. ساعدنا يا رب نخدمك ونكرمك، ساعدنا نكون متاحين لكل اللي حوالينا، احفظنا واحفظ قلوبنا قدامك، وساعدنا نكون جاهزين ومستعدين لكل عمل صالح. شكرا يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. قريب أنا وليدي مراتي ربنا باركنا بطفلة اسمها فرح، ودي أول طفلة لينا. في ناس كتير كان بتقول لنا قبل الخلفة أنه لما تيجوا تخلفوا هتدركوا يعني إيه أبوة، يعني إيه أمومة، وأنا ما كنتش فاهم قوي أبعد الكلام دوت. بس اللي حصل أنه فرح من ساعة ما جات وإحنا قلوبنا يعني التعبير المظبوط دايبة تماماً طول الوقت. هي مش بتعمل حاجة غير أنها بتعيط غالباً، لأنه هي جعانة، هي محتاجة تغير، هي محتاجة تنام ومش عارفة تنام. حد علمنا حاجة قبل ما نخلف على طول، قال أنه الطفل ما بيكونش عنده أي لغة للتعبير عن احتياجه غير العياط، وهو ما بيكونش عارف يعبر هو بيعيط لأنه حاجة من دول. وطبيعي أنه يعيط لأن هو نازل من بطن أمه، كان في مكان مقفول، درجة حرارته مظبوطة وكله تمام، طلع للعالم والعالم ده محتاج أنه يمارس التنفس لأول مرة، فبيستخدم الرئة بتاعته أول مرة، يفتح عينيه ويشوف حاجة، الجو مختلف، أول مرة يدوق ويأكل، فمعدته بيجي لها مغص كتير قوي. كل ده خلق جوانا حاجة واحدة بس، أحشائنا أحد فرح، أنه ما بقاش عندنا مانع أن احنا نقوم في وسط الليل لأن فرح بتعيط، ما عندناش مانع أنه لو العياط طول أن احنا ناخدها في حضننا ونشوف هي مشكلتها فين، نديها دواء المغص ونأكلها ونغير لها ونقعد جنبها. وشفت ده كمان في ليديا، أنه حتى لو فرح منهارة في العياط، ليديا عارفة تكون بتحتويها كويس قوي كأمها في هدوء لغاية لما فرح تسكت خالص. ويمكن ده من الدروس اللي اتحفرت جوايا في لما يكون عندك بيبي، وده بصراحة مش بعيد خالص عن كلمة ربنا بتقوله. فعايز أقرأ معكم آيتين روح القدس سمح أنها تكون موجودة في الكتاب المقدس. الأولانية مزمور 103 عدد 13-14، بتقول كده أنه كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. بابا حنين جدا جدا جدا وعنده أحشاء ناحية عياله، مش بس كده، يعرف جبلتنا، جاية في الترجمات أنه He knows how weak we are، هو عارف قد إحنا ضعف، هو فاهم طبيعتنا أكتر مننا. داود كان بيصلي وبيصرخ لربنا، وبعد ما صرخ له كتب الكلمات دي في مزمور 31 آية 22، وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك، ولكنك سمعت صوت تضرعي استرخت إليك. في الترجمات التانية بين بشكل أوضح أنه أنا قلت في حيرتي دي، هو ما كانش حيران. In panic I cried out. In panic يعني أنا كنت في زعر، أنا كنت مش على بعضي. لما كنت في زعر صرخت ليك، أنا عيطت وصرخت ليك. أنت عملت إيه؟ أنت سمعت صراخي، أنت سمعت عياطي، سمعت صوت تضرعي صرخت إليك، واللي أنا كنت محتاجك تساعدني فيه في صراخي ده وأنا في حالة الزعر، أنت حضنتني. وده الله، الله بيترأف علينا ترأف الأب على بنيه. أنا مش عارف أنت بتعدي بإيه، بس اللي أنا بشوفه وإحنا بنكبر يوم بعد التاني، نتمنى أن احنا نفضل أطفال، لأنه في حد عارف يهندل أمورنا بكل بساطة. بس تتفق معايا أن احنا بقينا في زمن أنه كأن كل حاجة في العالم بتتصارع ناحية تشتيتي، وناحية أنها تشفط قوتي، ناحية أنها تبلعني، ناحية أنها تشفط فيا كل أمل أو شجاعة. بالعكس، بلاقي نفسي بعد ما اليوم بينتهي أو السيزن اللي أنا فيه بعدي فيه، بلاقيني خلصان، بلاقيني فتصان. بس في الوقت ده ما عنديش غير شخص واحد فاهم ومستوعب أكتر مني زعري. كل اللي محتاج أعمله أنه أجري عليه، هو اللي ليا، هو كنزي الوحيد، لست أحتاج سواه. حبه كفايتي، رضاه طلبتي، والمكوث قربه راحتي ولذتي. ده مش كلام. فتعالوا نصلي مع بعض الوقت الجاي في الترنيمة الجاية، نسيب نفسنا لله كأب حقيقي ينفع يتعامل معانا ويحتضننا في زعرنا وعياطنا، ويتعامل معانا بالروح القدس في اسم يسوع. آمين.

لولا الرب الذي كان معنا لابتلعونا ونحن أحياء. يا بختي بيك رب، يا بختي إنه علاقتي بيك مش علاقة عبد بسيط، بس أنا بشكرك لأنه أنت أب. البصمة اللي بتحطها في كل أب وفي كل أم يدوب صدى صوت، ما يجيش حاجة لقوة حبك ورحمتك ليا كأب. افتح حنايا عشان شوف قربك مني، افتح حنايا وعقلي عشان استوعب ان دي طبيعتك، ان انت مش سيد قاسي، ان انت مش اله بتاع ورقة وقلم وعايزني انجز حاجات على الارض واطيع كلام على الارض وبس. انت معايا، انت تترأف بحالي، انت تعرف جبلتي، انت فاهم ضعفي. في زعري ينفع اجري واصرخ ليك وتسمعني وتمد ايدك وتاخدني في حضنك. يا رب انا بصلي لكل حد من اخواتي بيسمعنا النهارده او بيتفرج علينا، واقف امس الاحتياج للحضن الابوينا. يا روح الله اتعامل معانا، اتلامس معانا بحضورك، اتنفس في كيان كل واحد فينا فاتصان.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي كما على موضوع مهم، هو صلب سيدنا عيسى عليه السلام، أو شن معنى الموت على الصليب. كلمة الصليب معناها زمان عند الناس تعني اللعنة، لأن كان في التوراة مكتوب ملعون كل من تعلق عليه لوحة، لأن زمان في ذاك الوقت كان اللي يعدم يحكم عليه بالإعدام، كما نقوله يتعلق على الصليب، يعني للمجرمين ومخالفين للقانون. لكن الصليب في العهد الجديد اللي هو عهد سيدنا عيسى عليه السلام تعني الخلاص. قال الرسول بولس اللي هو حال الروح القدس في رسالته لها الكورنثوس، كلمة الصليب عند الناس اللي ما يؤمنوش معناها الموت بسبب جريمة، لكن عندنا نحن المؤمنين معناها قدرة الله. فكلمة الصليب معناها قدرة الله للفداء أو للخلاص من خطيتنا، لأن العلاقة كيف ما نعرفه ما بين الله والإنسان الخاطي مقطوعة من أيام سيدنا آدم عليه السلام. فبالصليب رجع الله العلاقة معاه اللي هي تربط ما بينه وبين الإنسان الخاطي، واللي تمت على يدين سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. وطبعا المسيح عليه السلام اختار الموت على الصليب مش بأي طريقة ثانية، كيف ما نقوله بالغرق ولا بالذبح ولا بالخنق ولا أي طريقة أخرى، لأن الصليب له عدة معاني وتفسيرات وله عدة نبوات في الثورة وفي الصحف إبراهيم وفي الكتب الأنبياء قبل سيدنا المسيح. أول حاجة، لما يكون المسيح على الصليب هذه تعني الكاهن والذبيحة، وكما نقوله الكاهن اللي هو رفع يديه هذا كيف الكاهن، ولما يكون معلق على الصليب طبعا كيف الشاه المعلقة، فهذه لها رمز، يعني رمز الكاهن ورمز الذبيحة، يعني اللي عنده سلطان واللي عليه العقاب. وثاني شيء نقولوا له اللي قايم والميت في نفس الوقت، يعني هو كان مصبي ومات وهو مصبي. ليش؟ لأن لما الرومان نزلوا الصلبان وكان معه اثنين ثانيين مصلوبين عشان يموتوا بسرعة، فكانت عادة أن يكسروا عظام كرعيهم وبعدين يعلقوهم من جديد. فلما نزلوا سيدنا عيسى عليه السلام لقوه ميت، فما كسروش عظام كرعيه، ولذلك تحققت النبوة

اللي كانت في العهد القديم اللي هو يموت من غير ما تكسر عظام كرعيه. ثالث حاجة اللي هي المسيح على الصليب صلح العلاقة ما بين الله والإنسان، لأن هو ابن الله اللي جاء بالروح القدس، وهو ابن إنسان اللي جاء من مريم لأنه ما عندهش بط من البشر، كان عنده أم بس من البشر وحبلت بالروح القدس، والروح هذه اللي هي روح الله. فهذه حاجة تربط ما بين الله القدوس والإنسان الخاطئ. رابع حاجة الصليب علامة للتسليم والطاعة لله، لأن عشان نشطب خط بالطول لازم يجي عليه خط بالعرض فيكون عندنا علامة الصليب. خامس حاجة بالصليب أو الموت على الصليب تحققت كل النبوات اللي جت في كتب الأنبياء قبل منه، ونتوقف شوية مع تسبيحة وحمد لله وبعدين نرجع نكمل الموضوع.

أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، إن شاء الله تكون عجبتكم ترنيمة اليوم أو تسبيحة اليوم. نرجع الموضوع متاعنا اللي هو موت سيدنا المسيح عليه السلام على الصليب. احنا وانا ذكرت لكم خمس حاجات او علامات ورموز. الحاجة السادسة اللي هي بموت سيدنا عيسى عليه السلام على الصليب، كان هو اعلان بان ملك اليهود. ليش؟ لان لما علقوه على الصليب والرومان هم اللي علقوه، لأن كانت فلسطين تحت حكم الرومان في ذاك الوقت، اكتبوا لوحة وخطوا عليها عيسى ملك اليهود وعلقوها فوق منه كإشارة، لأنه هو قال إنه هو ملك اليهود، أو كيف ما يقولوا لما الرومان سألوا اليهود شنو الخطية متاعه، ليش تبوا نصلبوه الراجل هذا، فقالوا لهم هذا قال إنه هو ولد الله وإنه هو ملك اليهود، فهكي صار. وهذا كان نبوة حتى هي كانت في الثورة. سابع حاجة اللي هي الصليب، رمز جرة الحياة اللي نعبر عليها نحن المخلصين والله المفديين. لما مات سيدنا المسيح عليه السلام على الصليب بإيماننا بأن مات على الصليب، هذا هو طريقنا للخلاص، لأنه هو مات في مكاننا. حاجة ثانية أو ثامن حاجة اللي هي الصليب محل عار واللعنة اللي قام سيدنا لما قام سيدنا المسيح عليه السلام من الموت بعد 3 أيام، امتحت اللعنة على الإنسان اللي يؤمن به. طبعا حاجة ثانية، الصليب عنده رمز ثاني اللي هو يرمز لعرش الله الروحاني. كيف؟ لأن الله قدوس والإنسان طبعا كان خاطي، آمن بالمسيح صار إنسان مؤمن، علاقة مباشرة تحدى في النص اللي هي الوسيط كما نقوله اللي هو سيدنا المسيح والروح القدس، هم اللي يربطوه الإنسان بالله. فهذا يرمز للعرش اللي نسموه العرش الروحاني لله. في رمز ثاني على الصليب اللي هو الاتجاهات متاعة الأرض. الصليب يتكون من خط من فوق نازل وخط بالعرض، يعني يعطينا 4 اتجاهات، وهذين يرمزان للشمال والجنوب والشرق والغرب. وطبعا في أكثر من رمز وأكثر من مفهوم للصليب، ما نقدرش طبعا في حلقة واحدة أو في كم دقيقة إن نحكوها لكم كلها، لكن نكتفي اليوم بالقدر هذا. وإذا كان عندكم استفسارات والله في حاجات مش عارفينها ومش فاهمينها من كلامنا، لكم الحق ترسلونا على العنوان اللي هو حنقولوه في آخر حلقة. والسلام، الله المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف، والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أحمدك من أجل الأمل، ففي كل صباح تشرق علينا بنورك فتبدد ظلام الليل، وفي كل ليل تسكب علينا هدوء سكينتك، وفي قلب الظلام تبعث فينا إيمانا بالفجر القادم. يا الله، نشكرك من أجل العقل، فهو يحمينا من الجنوح في الخيال، ونشكرك من أجل الإيمان، فهو يحمينا من السقوط في الفشل. نشكرك من أجل أبواب الأمل، من أجل الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية، فرجاؤنا فيك لا ينقطع عند باب القبر، بل تبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا، سعادتنا الأبدية في حضرتك. يا الله، أعطنا يقينا بالقبول لديك، اليقين الذي يستند على وعود محبتك. أعطنا يقينا ينبعث من داخل قلوبنا ولا يعتمد على وعود البشر. يا الله، احمنا من شراك إبليس، من الأصوات التي تضللنا بأقوال خادعة، من الإدعاءات التي تمنحنا الأمل الكاذب. يا الله، أعطنا طمأنينة حقيقية، لا تقوم على ثقتنا بأنفسنا ولا تعتمد على أعمالنا وعبادتنا الباطلة، بل تقوم على ثقتنا فيك وعلى فيض نعمتك ورضاك. يا الله، آمين.
0: يا سلام، فعلاً كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا اكتبوا اللي قاعد تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب الأمثال الفصل 28. الشرير يهرب بلا مطارد والصالح يثبت كالأسد. بسبب معصية البلاد يكثر حكامها وتثبت بمن عنده الفهم والمعرفة. الفقير الذي يظلم الفقراء كمطر جارف لا يبقي على طعام. من يهمل الشريعة يمدح الشرير، ومن يعمل بها يخاصمه. الأشرار لا يفهمون العدل، ومن يطلبون الله يفهمونه تماما. الفقير الذي يسلك بالكمال خير من الغني الذي طريقه أعوج. من يعمل بالشريعة هو ابن فهيم، ومن يصاحب المنحرفين يخجل أباه. من يجمع ثروته بالربا الفاحش فهو يكومها لمن يشفق على الفقراء. من يرفض طاعة الشريعة لا تسمع صلاته. من يضل الأتقياء إلى طريق الشر يسقط في حفرته، أما الكاملون فينالون نصيبا طيبا. قد يعتبر الغني نفسه حكيما، لكن الفقير الذي عنده فهم يعرفه على حقيقته. حين ينتصر الصالحون يفتخر الناس، وحين يرتفع الأشرار يختبئ الناس. من يخفي خطاياه لا ينجح، ومن يعترف بها ويتركها يرحم. هنيئا للإنسان الذي يتقي الله دائما، ومن يقسي قلبه يقع في المشاكل. الشرير الذي يتسلط على شعب مسكين هو كأسد زائر أو دب ثائر. الحاكم المستبد عديم الفهم، ومن يكره المال الحرام يطول عمره. القاتل المثقل بجريمته يقفز إلى بئر لكي لا يقبض عليه. من يسلك بالكمال ينجو، ومن طريقه أعوج يسقط فجأة. من يفلح أرضه يشبع طعاما، ومن يتبع الأوهام يشبع فقرا. الأمين ينال بركات كثيرة، ومن يسعى للثراء العاجل لا يفلت من العقاب. لا يصح التحيز لأحد، لأن الإنسان يرتكب الإساءة لأجل كسرة خبز. البخيل يسعى وراء الغنى ولا يعلم أن الفقر ينتظره. وبخ إنسانا ففي النهاية تحصل على المديح أكثر من صاحب اللسان المتملق. من يسرق من أبيه أو أمه ويقول لا خطأ في هذا هو شريك من يخرب. الطماع يثير النزاع، ومن يتوكل على الله ينال خيرا. من يتكل على قلبه هو جاهل، ومن يسلك بالحكمة ينجو. من يعطي الفقراء لا يفتقر، ومن يغمض عينيه عن أعوازهم يلعن كثيرا.
حين يرتفع الأشرار يختبئ الناس، وحين يهلك الأشرار يزدهر الصالحون.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة. أعزائي، الخوف هو ضد السلام القلبي، الخوف هو دخيل على الإنسان، ولم يكن الخوف عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله. وأول مرة يدخل الخوف على الإنسان بعد خطية آدم. بدأ الخوف عند الإنسان نتيجة الخطية، ونلاحظ إن الخوف أزداد إلى حد الرعب. متى نراه؟ هذا في قايين، يعني قابيل، فنرى الخوف أصبح إلى حد الرعب والهرب. فكان هارب قابيل في الأرض، ودخل في حياة الرعب أيضا نتيجة أيش؟ نتيجة الخطية. إذن الخوف أصلا ما كانش موجود ومش في طبيعة الإنسان. إذن الخوف مسألة غير روحية. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ إذن المؤمن لا يخاف. أسلوب التخويف يمكنك به بالتخويف أن تجعل الإنسان يطيعك، ولكن مستحيل تقدر تخليه يحبك بالتخويف. اعلم أن الله يريد يشتهي محبتنا قبل طاعتنا، وعندما يريد الطاعة إنما يريد الطاعة النابعة من الحب، الطاعة الذي أساسها حب. أعزائي، العبد يخاف من سيده، فالعبد لا حقوق له، وهو لا يطمئن إلى سيده، ويتوقع من سيده العقاب بأي وقت وعلى أي حال، وما بش في أعماقه غير الرعب والفزع والتوجس مما قد تأتي به الأيام. الخوف والعقوبة من العقوبة يربيان عبيد لا أبناء. هناك فرق كبير بين الخوف والمخافة. المخافة هي الاحترام أو المهابة، والتي هي أصلا وليدة الحب. فالحب يولد المخافة، يولد المهابة، يولد الاحترام. سؤالي لهذا اليوم، والذي عن نسمع إجاباته مع بعض من المجتمع اليمني، هو كالتالي: هل ممكن يجتمع الخوف والحب؟ أو بمعنى آخر، التخويف والترهيب، هل أو أسلوب التخويف والترهيب، هل نتيجتهم إنسان قوي أو على العكس؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، تعالوا مع بعض نسمع الإجابات.
1: مستحيل اجتمع الحب والخوف في وقت واحد، كلمة وعكسها طبعا. الحب إذا أتى ذهبت كل الأحاسيس السيئة. لما نربي أبناءنا عن ترهيب، حياتهم سوف تصبح غير متوازنة، ما بيكون في بحياتهم ثقة، ولا بيكونوا ناجحين ومرتاحين البال، ولا حتى سعيدين، وبتأثر بشخصيتهم لما يكبروا.
2: الحب والخوف، ما فيش حب يجي مع خوف، وأكيد اللي يتربى على التخويف والترهيب ما يكون أصلا مقتنع بحياته ولا حابب لها. فأنا أشوف أن الترهيب والتخويف لشخص أبدا مش أسلوب تربية، عكس تماما لما تعلم الشخص أنه يسوي هذا الشيء لحب، يعني بحب أو وليس التخويف.
3: الخوف والحب لا يجتمعان أكيد. لما يأتي الحب يذهب الخوف والعكس. أما الإنسان اللي يربي عياله بالترهيب والتخويف مش فاهم التربية الصح، كمان ممكن يسوي الشيء لكن مش باقتناء ولا بحب، مجرد أنه بس خايف. فحتى الشخص اللي تربى على الترهيب والتخويف يكبر وشخصيته فيها خلل وضعيفة.
4: الحب والخوف يعني معادلة مقبولة إلى حد ما، فحينما نعرف معنى الخوف وأثاره ومعنى الحب وتأثيره، لا يمكن أن نحدد بتعريف قطعي أن الخوف والحب لا يجتمعان. فمثلا قد يراود الرجل أو المرأة هاجس خوف من أن تنتهي علاقة أحد الطرفين بالآخر، بغض النظر عن مساحة الحب الذي يجمعهما، لأسباب قد تكون مادية مثلا. إذن يجب ألا نكون قطعيين في تعريف العلاقة بين الحب والخوف.
5: أكيد مستحيل أنه يجتمع الحب والخوف في آن واحد. الحب هو عدو والخوف أكيد اللي بيربي عياله على ترهيب وخوف أكبر غلط يرتكبه، لأنه تنعكس على الشخص بشيء بشع ولها آثار عظيمة، ويكون الشخص ضعيف جدا ومش واثق من نفسه.
3: خوف والحب لا يجتمعان، إذا أتى الحب ذهب الخوف. التربية الفاشلة هي تربية التخويف. تبني شخص ضعيف شخصية ومش متوازن.
6: أول سؤال اللي هو ممكن يجتمع الخوف والحب؟ لا طبعا مش ممكن، لأنه الحب هو مصدر أمان. نحن لما نحب أحد أو نحب مكان أو أي شيء، يعني مش بس أشخاص، نحن دائما نحس أنه الحب هذا يقبلنا أمان. الإنسان اللي يحب حد ودائما يشعر بالخوف هذا ما يعتبر حب، هذه تعتبر علاقة سامة، علاقة غير صحية، والمفروض أنه نتخلص منها على طول. الإنسان اللي يتربى على الخوف والترهيب عمره ما يكون إنسان قوي، بس في استثناءات، في ناس تكسر الحاجز، في ناس انه ما تحبش انها تمشي بنفس الطريق دائما، يعني يوصلوا لمرحلة انه خلاص ينذقوا، وانه خلاص انا ما عاد بكونش الانسان هذاك اللي تربيت على التخويف والترهيب وخلاص، وبكسر القاعدة ويتمرد. يعني هذا لبس الناس اللي هم يعرفوا يختاروا نمط كويس في حياتهم.
0: أعزائي المستمعين، رائع أني أسمع من المجتمع في بلادي هذا المنطق الذي بيقول لا اجتماع بين الحب والخوف. أبدا طبعا، محال، على العكس تمام، الحب يولد أمان. الإجابات كانت رائعة أيضا، الكل متفق أن أسلوب التخويف والترهيب أسلوب بشع جدا. بس الشيء أو الفكرة الذي أشتي اليوم أن أطرحها عليكم، أنه أنا تربيت للأسف الشديد على التخويف والترهيب. مش بس كان أسلوب تربية في البيت أو في المجتمع تعاملنا به، هو أيضا كان منهج بندرسه وندرسه في كتبنا، أو بالأصح صورة الإله عندنا أنه من أساليبه التخويف والترهيب. وحتى ملائكته أيضا بتجذف الخوف والرعب في قلوب البشر. فأي إله يا ترى كنت أعبد أنا؟ هل هو إله محبة؟ هل هو الإله الحقيقي؟ لقد وهبني الله إلهي وخالقي أثمن هدية، وهي القدرة على الاختيار، وبالاختيار يجي حمل المسؤولية. ويقولوا إن كل مصاعب الحياة كانت بمثابة نعمة، لأنها بتنمي عندنا القدرة على الاختيار. اختياراتنا تحدد شخصياتنا، فنحن ما نختار. وعندما تفعل هذه الموهبة أو النعمة في تحمل المسؤولية في الصورة التي قبلتها أنت لربك، أنت وحدك مسؤول عنها وليس غيرك. أنا تربيت على الخوف والترهيب، وبالذات أني امرأة، كل شيء كان عندي خوف، ما لقيت الحب الحقيقي، لأنه أبدا وحقا لا يجتمعان، هم نقيضان، الحب والخوف نقيضان. لكني لما أراد الرب أنه تنفتح عيوني، أو ساعدني الرب في انفتاح عيوني، وفتحت الإنجيل، وجدت فيه في الإنجيل لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجا، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يكتمل في المحبة. ووجدت أيضا الإله بيقول لي في الإنجيل يا ابني اعطني قلبك. أنا حبيت الحب اللي وجدته في الإنجيل، أردت واخترت أن أكون ابنه مش عبده. وعندما انتقلت من الخوف إلى الحب، هنا تغيرت كل حياتي، تغيرت دواخلي. فعندما أيقنت إنه هنا تكمن الحقيقة، هنا هو الإله الحقيقي، رفضت التخويف والخوف، لأني عانيت منه جدا جدا. التخويف يربي عبيد مكبلين، لا أبناء أحرار. السيد المسيح جاء وقال لنا لا أعود أسميكم عبيدا، ولكني قد سميتكم أحباء. أعزائي، الشدة تنفر وكذلك القسوة، ولكن المحبة تبني. المسيح جاء وأكد لي أن علاقتي بإلهي مجردة تماما من الخوف. الخوف الذي يسود علاقة العبد بالسيد. نعم، إلهي عظيم جدير بالمهابة، بالمخافة لا الخوف. المخافة هي الاحترام للأب السماوي، لا الخوف لا الرعب من الرب. فأنا أكن كل الاحترام والحب للرب، لذلك لا أعمل الخطية. فهنا هو التغيير، هنا يكمن التغيير والسمو الروحي. نعم، تركت الخوف وآمنت بالحب. نعم، آمنت بالمسيح الذي جعل الإنسان يعبر من حالة الخوف إلى حالة الحب، تلك الحالة التي هي أسمى المشاعر الإنسانية، والتي يعيشها الإنسان في منتهى الراحة والسعادة والشبع الداخلي والسلام الدائم. ولكم مني كل المحبة والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998

0: أخواتنا وإخواتنا الأحباء في كل مكان. في سؤال يهمك النهاردة، عندنا سؤال جاينا بالتليفون، هنسمع السؤال وبعدها نجاوب عليه. تفضلوا نسمع مع بعض.
1: أنا بشوف بعض الناس اللي حواليا مش بيخافوا من الموت. أنا عايزكم تساعدوني عشان أقدر أعرف إيه سر عدم خوفهم من الموت.
0: فعلاً في ناس بنشوفها ما بتخافش من الموت. المسيح الحقيقي ما بيخافش من الموت. أنا حزين من كل قلبي على إخواتي وأخواتي وهم في شبابهم وكبار اللي بيخايفين من الموت وراضيين بالحالة دهيد. أغلب الناس عايشة في حالة فقيرة من السعادة ومن الفرح ومن الحرية من الموت ومن كل حاجة، وراضية بكده وبتحسب إن اتخلقنا عشان كده. إحنا اتخلقنا عشان حياة حرة من أي خوف، والعدو بيحاول يحط الخوف في حياتنا. اوعى تقبل ابدا انك تعيش خايف من اي شيء ولا حتى من الموت. ولكن اللي عايز اقوله لكم ان رساله المسيح هي رساله الحريه من الخوف، وايضا رساله اللي تحطم حاجه اسمها الموت بيخش في حياه الناس، حتى الموت المادي، لان احنا بنحيا هنا ولما يجي لحظه الموت ما بنخافش منها، بقت ضعيفه وبنخش للحياه الابديه على طول. احكي لكم قصه خادم، وهو شاب جاله مرض وظن انه هيموت، فكان خايف قوي، فراح لواحد تاني في الكنيسة اللي هو فيها. الشخص ده هو جاله سرطان والدكاترة قالوا له انت هتموت في خلال شهور. فالراجل ده هو اللي حصل ان ربنا شفاه بمعجزة من المسيح. ومع هذا طبعا لما جاء الاولاني بقى خايف يموت، راح له وقال له قل لي لما جالك السرطان كنت خايف تموت؟ فرد عليه الراجل وقال له عمري ابدا ما خفت لما سمعت اني هموت، لانك انت صعب انك تهددني بانك تقول لي على فكره انت في خلال شهور هتطلع السماء وتبقى في الحياه المجد وتبقى قاعد مع المسيح. ده مش شيء ما بيهددنيش، ده شيء يبسطني. عشان كده الكتاب بيقول لنا ليا اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. وبيقول في اماكن تانية على الناس اللي كانوا بيستشهدوا من أجل المسيح، يقول لهم تموتوا عن ولا يعني تموتوا ولا تنكروا المسيح. كانوا عارف يقولوا إيه كتاب عنهم في رسالة سفر الرؤيا، يقول لك ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني ما كانتش هممهم هذه الحياة، الحياة اللي جواهم والحياة اللي مستنياهم أكبر وأعلى. عشان كده الكتاب بيقول ان حتى احنا اولاد الله اللي لينا الروح القدس بنئن جوانا، مش متوقعين التبني لاجسادنا، عايزين نلبس الجسد النوراني ونبقى في المجد. اقول لكم حاجه مهمه قوي قوي، الايام دي الملائكه بتظهر كتير لاولاد ربنا، وحتى الناس لسه ما تعرفش المسيح وممكن مش مسيحيين. كل يوم والتاني دلوقتي الله عمال من خلال خدامه المسيح بيقوم ناس من الاموات في كل بلد في الدنيا، عمال يقوم ناس من الاموات. فالموت بقى لعبه دلوقتي، الناس بتقوم من الاموات، الملائكه بتجينا من فوق، يسوع بيظهر للناس. ما فيش حاجه اسمها ان الموت ده حاجه. علشان كده بولس لما قالوا له انك انت هتتسجن وبيقولوا فمش عايزين يروح اورشليم، قال لهم تبكون وتكسرون قلبي، ده انا مستعد اموت عشان خاطر المسيح. الموت ما بيخوفش، الشيطان عايز يخوفك، ما تقبلش كده. حب يسوع، اقبل يسوع وكن تلميذ ليسوع كل يوم، هتلاقي الحياه جباره جواك. اخويا حبيبي وحبيبتي واختي الغاليه، المسيح بيحبك ويدعوك انك تشاركه عدم الخوف اطلاقا بانك تاخد الحياه الابديه والفرح السماوي. ربنا يكون معاك ونتقابل مع بعض في الحلقه الجايه.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب.

صديقي المستمع، كتبت المرنمة لولو سمير في فريق الحياة الأفضل في مصر هذه الكلمات المعبرة، وصفة فيها مجد الرب يسوع المسيح الفادي وعظمته وبهاءه وارتفاعه، فقالت: ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، والناس بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات بتعزف لك، ويا ربي بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسمي مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي هتشوف ملكك كل العيون، عالي. تعالوا أصدقائي لنستمع إلى فريق الحياة الأفضل وهم ينشدون ملك الملوك وجلالك.

في عام 1660 قبض على يوحنا بونيان بسبب كرازته بالإنجيل، واندهش أحد أصدقائه المؤمنين أمام امرأته من ذلك، فقال: كيف يسجن شخص لا لوم عليه بينما كثيرون من الأشرار متروكون أحرارا؟ فأجابته امرأة يوحنا بونيان بالقول: هل يدهشك ذلك؟ أنا لا أجد أي غرابة في ذلك، فعندما تعهد بعمل لأحد عمالك هل تشرح له دائما ما هو هدفك من ذلك العمل؟ أعتقد لا، فكم بالحري الرب إلهنا، أليس من حقه أن يحتفظ لنفسه بالغرض أو الهدف من هذه المحنة أو من أي ظرف نمر به؟ نعم يا صديقي، هذا هو الإيمان الثابت، بأن نثق أن حياتنا هي في يد الله القدير، وهو يعلم بكل ما نمر به من صعوبات وظروف. تعال معي لنستمع إلى فريق صوت الهتاف في الأردن وهم ينشدون: إن كانت ظروفي.

هو ده اللي بيشجعني لما بخور في طريقي وانا ماشي. صوتك وعدك بيرجعني، يملاني قوة وخوفي لاشي. هو ده اللي بيطمني إن حبك شيء مش عادي، ملك قلبي وحير عقلي، هفضل أرنم بي وأنادي. هل تعلم صديقي أن حضور الله في حياتنا هو ما يشجعنا لكي نستمر في هذه الحياة؟ وأن وعوده الصادقة والأمينة لنا في الكتاب المقدس تنعش قلوبنا وتغيرها من الداخل، وكلمته تملأنا بالقوة حتى نفعل ما يريده منا. فهل أنت متكل على كلمة الله المقدسة ووعوده الصادقة؟ تعال معي لنستمع إلى المرنمة ليديا شديد من لبنان وهي تنشد هو ده اللي بيشجعني.

الرب يبارك فيك أختنا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا. فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 121.

أرفع عيني إلى الجبال وأسأل من أين يأتي عوني؟ عوني يأتي من عند الله صانع السماوات والأرض. لا يدع قدمك تزل لأن حارسك لا ينعس، حارس شعبه لا ينعس ولا ينام. ربنا حارسك، ربنا ظل لك عن يمينك، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. ربنا يحرسك من كل شر، يحرس حياتك. ربنا يحرسك في ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا أني أكون معاكم النهاردة. مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. مبسوط خالص أن احنا نكون مع بعض في هذا الوقت، وبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب أنه بيسمع الصلاة. كتير من قصص استجابات الصلاة موجودة على صفحات كتاب مقدس لرجال الله اللي صلوا والرب سمع لصلاتهم. ولأنه بيسمع الصلاة بيقول كاتب سفر المزامير: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين له، ولأنه بيسمع الصلاة فبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي قوي لأجل وجوده معانا. بصدق النهاردة أنه رب عاوز يباركنا، والرب أمر لينا بالبركة. بصدق النهاردة أنه رب يدينا وقت غير عادي، وقت أكتر من رائع. تشجع جدا أن احنا مع بعض، ولأنه رب بيسمع الصلاة عايز شجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي من أجلك. أو لو عايز تبعت لي على الخاص أهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات الصلاة. وكمان لو الرب صنع معاك معروف وصنع استجابة صلاة ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معاك. ابعت لنا استجابة صلاتك. مرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي معانا على صفحة الراديو دلوقتي، أهلا بيكم. كل الناس اللي بتابعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وتحياتي لإخواتي الأحباء في إذاعة صوت الأمل في الأراضي المقدسة، رب يبارككم ويعوض تعب محبتكم. كمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم. وأشجعك حمل أبليكيشن لأنه متاح على النظامين الاي او اس والأندرويد. الأبليكيشن أكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما. بشكر رب قوي قوي ان احنا النهاردة رب يدينا فرصة نتقابل مع بعض. والنهاردة يعني في بداية الحلقة كده وجب التنبيه، هنصلي مع بعض من اجل دولة غالية على قلوبنا، نصلي من اجل سلطنة عمان. فيلا تشجع عشان هنصلي من اجل سلطنة عمان. لو انت من سلطنة عمان اهلا بيك، هنصلي من اجل بلدك النهاردة. ولو انت مقيم هناك او بتشتغل هناك او تعرف حد من هناك، بليز كلمه، بعت له واتساب، منشن له الحلقة، قول له النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة من الناس، هنصلي من أجل مجموعة جميلة، هنصلي من أجل المعلمين، هنصلي من أجل المدرسين، هنصلي أن رب يقيم معلمين أمناء في الأرض، هنصلي أن الرب يصنع إحسان معانا في منظومة التعليم، هنصلي أن الرب يباركنا في منظومة التعليم. هنصلي من أجل كل الطلبات اللي بتجيلنا، هنصلي ونشكر الرب وهنبارك الرب وإحنا مصدقين في صلاحه وفي أنه سامع الصلاة. خلونا نصلي ونبتدي وقتنا بالصلاة. هاللويا يا رب، شكرا من كل القلب لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. شكرا لأجل مرحمك ولأجل إحساناتك، شكرا لأنك حاضر يا رب في وسطنا، لا تحدك مسافات لكنك موجود النهاردة معانا يا رب. بصدق أنك تدينا وقت مبارك يا رب في نشوفك ونستمتع بيك وبحضورك، تتكلم لقلوبنا النهاردة وتوصل لينا يا رب من فضلك. اعلن عن ذاتك، مجد اسمك النهاردة، منتظرينك منتظرينك يا رب، متوقعين حضورك يا رب، منستنينك بكل قوة في وسطينا النهاردة. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل مجد. آمين آمين آمين آمين. تعالوا مع بعض نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

يا مرحب، اهلا بيكم احبائي، بجد ترحابي مره تاني بحضراتكم، ومبسوط خالص ان احنا مع بعض. عندي ايمان النهارده انه الرب عاوز يتقابل معانا مقابلات شخصيه، عشان كده اشجعك افتح قلبك للرب، انتظر الرب، توقع باشواق حقيقيه انك تشوفه النهارده وانه يتكلم معاك. فكركم ان احنا هنصلي من اجل سلطنه عمان النهارده، فيلا تشجعوا عشان هنصلي ونطلب الرب مع بعض. الحقيقه عايز اتناقش مع حضراتكم في كلمه، يعني ايه لفيف؟ يعني ايه لفيف؟ لو عندك راي في كلمه لفيف بليز اكتبوا لنا في الكومنتات، يعني ايه لفيف؟ ايه المقصود بكلمه لفيف اللي جت في الكتاب المقدس؟ مين هم اللفيف؟ وظهروا ازاي في حياة شعب الله؟ مين هم دول وظهروا امتى؟ والرب كان مبسوط بيهم ولا مش مبسوط بيهم؟ وهل اللفيف ده بيكلمنا احنا النهاردة عن حاجة في زماننا ده في العهد الجديد، ولا كان حاجة في العهد القديم وخلصت؟ وغيره من الأسئلة اللي هنتعرض ليها النهاردة ونحاول نجاوب عليها أثناء حلقتنا. اكتبوا لنا مين هم اللفيف، الموضوع مهم جدا، الموضوع احنا ممكن نكون بنتعرض ليه واحنا مش واخدين بالنا. خليني اروح اقرأ معاك آية في سفر العدد اصحاح 11 وآية رقم 4. سفر العدد اصحاح 11 والآية رقم 4 بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. كتاب يتكلم أنه شعب الله بعد ما خرجوا من أرض مصر وفي رحلتهم لامتلاك الأرض، يظهر فئة من الناس يسميهم الكتاب اللفيف. مين هم اللفيف؟ اللفيف عشان نفهم الفكرة لازم نرجع شوية للتاريخ بتاع شعب الله لما كانوا في العبودية. لما كان شعب الله في العبودية كانوا في قسوة، في حياة مليانة بالتعب، في حياة مليانة بالاستعباد. ولما الرب خرجهم، لما الرب قال لموسى: أنا عايزك تطلع من تخرج شعبي من العبودية، الرب تمجد وخرجهم بذراع قديرة ويد رفيعة، الرب صنع معهم أمور عظيمة. لكن بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. مين هم اللفيف؟ اللفيف ببساطة هم الدخلاء أو الخليط، الناس اللي قد تكون ممكن يكونوا من شعوب تانية حواليهم، سمعوا عن الرب واللي عمله، سمعوا عن إنقاذ الرب لشعبه، وقد يكونوا من المصريين في ذلك الوقت، سمعوا عن الرب عمله فقرروا يخرجوا مع شعب الله. فهم مش بيور من شعب الله، هم ناس من برا شعب الله، دخلوا وسط شعب الله، التفوا حواليهم كده وكأنهم دخلوا اللفيف، اجتمعوا من حتت كتيرة زي ما قلت لكم، قد يكونوا من المصريين اللي سمعوا وعجبوا بالرب، أو قد يكونوا من الناس اللي حواليهم من الشعوب التانية برضو سمعوا عن عظمة الرب وقرروا ان هم يخرجوا مع الشعب. في سفر الخروج اصحاح 12 وآية 38 افتح معايا كتاب في خروج 12 وآية رقم 38 بيقول الكتاب تعبير خطير: وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وفرة جدا. بيقول انه بعد شعب الله لما خرجوا صعد معهم لفيف كثير، وهنا بيوصف انه لفيف كثير. زي ما عرفنا اللفيف هو
كل الناس اللي دخلت لشعب الله اللي هم مش من شعب الله. والحقيقة اللفيف بيكلمني عن كل حاجة مش من الرب دخلت لحياتي وأنا في رحلة حياتي من العبودية، من المرار، من الحزن، من القديم للجديد، من العبودية للحرية، وأنا ماشي في رحلة الغربة في هذه الحياة. أوقات كتيرة في حاجات بتدخل لحياتي زي اللفيف كده، قد تكون طباع من العالم، أمور قديمة أنا كنت بعيشها، حاجات لزقة فيا، أسلوب حياة معين مكمل معايا. فأنا عرفت الرب، اختبرت المسيح، دقت عمل النعمة، بس للأسف في أمور قديمة ما زالت مكملة معايا، في أمور قديمة مكملة معايا. شعب الله خرجوا من أرض مصر، بس واضح زي ما هنشوف بعد شوية إنه مصر ما كانتش خرجت من جواهم، مصر كانت في داخلهم. الأوضاع اللي تعودوا عليها والطباع اللي تعودوا عليها، نوعية الحياة، حتى نوعية الأكل اللي كانوا بيأكلوه. اللفيف هو كل حاجة لازقة فيا وأنا ماشي في رحلة حياتي في هذه الحياة، وأنا ماشي في رحلة غربتي في هذه الحياة، في أيام الغربة، وأنا هدفي السماء، عيني على المسيح، مكمل حياتي. تيجي حاجات قديمة تكمل معايا، قد أكون اتعودت أنها تكون معايا فمش حاسس أنه ده خطية، لكن النهاردة أنا مصدق أنه الرب جاي يتكلم للناس فينا عشان نعرف أنه هذه الأمور خطية. اللفيف، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وافرة جدا. كمية من اللفيف يقول كتير، فواضح أنه عدد كبير من الناس، زي ما يعني عايزك تتخيل كده المشهد، يعني يبقوا خارجين، هم ارتبطوا بالرب، هم بيحبوا رب شعب الله، بيحبوا الرب وفاهمين الرب، لكن اللفيف الحقيقة ما كانش بيعرف وعود الله للأباء مثلا، فما كانش عندهم وعي بكل مواعيد الرب، عشان كده ما كانش عندهم أشواق لأنهم يمتلكوا الأرض، أرض الموعد، ما عندهمش أشواق، ما عندهمش تخيل أو تصور إيه اللي ربنا عاوز يعمله، ما عندهمش الكلام ده. ليه؟ هم مجرد دخلاء، هم مجرد ناس يعني ظهروا في الصورة كده، قال لك سمعنا عن إلههم أنه بيعمل حاجات حلوة، بس هم مش مدركين لكل الصورة، فما عندهمش وعود الأباء، ما عندهمش مثلا إدراك لقيمة وفعالية الفصح اللي عمله موسى للشعب قبل خروجهم، فمش مدركين للفصح، مش مدركين لقيمة الدم، ولا رش الدم على الأعتاب، ولا فعالية الدم، ولا حاجة. هما ما كلوش الفصح معاهم، هما ما تعلموش عن الفصح، ما عندهمش وعي عن الفصح. ايه اللي ربنا عاوز يقوله لنا؟ انه في امور في حياتنا ممكن تكون دخلت هي بتعطلنا عن اشواقنا اللي جوانا، مش بقى الارض الموعد، لكن اشواقنا للسماء والمجيء الرب. في امور كتيرة بتعطلنا وتوقف رغبتنا واشتياقنا للمسيح، في امور كتيرة في حياتنا بتحاول تخفف من عمل دم يسوع المسيح وسفكه لهذا الدم على عود الصليب، فتلاقي في افكار وبدع وهرطقات، لك يعني ايه يعني هو يعني ربنا بتاعك ده لازم يتصلب؟ يعني الحقيقة هو الرب اختار هذه الطريقة، الرب اختار انه يتجسد ويفدينا، يتأنس، يصير انسان كامل برغم انه اله كامل، ويموت موت حقيقي، يصلب نيابة عني، يحمل خطاياي وخطاياك وخطاياك، يحمل عيوبي لكي ما يعطيني خلاص ويعطيني حياة أبدية. اللفيف هو كل حاجة بتخفف من قيمة عمل الصليب، بتخفف من قيمة حماية دم يسوع. اللفيف هو كل حاجة عايزة تشدني لورا، وهنشوف بعد شوية ازاي كان ده بيحصل. على فكرة كلمة لفيف جت بمعنى كده في أصلها، بتترجم في الإنجليش
رعاع أو غوغاء. كلمة لفيف جت بمعنى رعاع أو غوغاء، يعني واضح أنه المصطلح نفسه يعني هو أي حد عارف نقولك شوية رعاع أو شوية غواء، أو ده بالظبط اللي كان بيتقال على لفيف. دي ناس مش بيور، مش من شعب الله، مش مدركين زي ما قلنا لمواعيد الرب للأباء، للوعد بأرض الأرض الموعد الجديدة، ما عندهمش الأشواق الحلوة، ما عندهمش قيمة الدم وإدراك لقيمة الدم، ما عندهمش الحاجات دي خالص. فهم مجموعة من الناس بدون وعي، بس انضموا الناس واعيين. خلي بالك انه في امور عايزة تسلب وعيك في هذه الايام، في امور، في في في فيديوهات، في ريلز، في شورتس بتشوفها على السوشيال ميديا كأنها عايزة تاخد وعيك وعايزة تاخد تركيزك وتخليك مش مركز على هدفك ولا على غايتك. النهاردة الرب عاوز يتقابل معاك مقابلة جديدة، النهاردة ربنا عاوز يغيرك، النهاردة الرب عاوز يتقابل معايا ومعاك ومعاكي، وعاوز يغيرنا وعاوز يخرج اللفيف ده من حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة ليا ولكل حد من إخواتي، يا رب بصلي النهاردة إنك تتقابل معانا مقابلات جديدة يا رب. النهاردة اكشف عن عينينا يا رب، فندرك ونعرف كويس جدا جدا إنه يا رب في أمور أنت عايز تخرجها من جوانا، في لفيف يا رب لازق فينا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل إدراك حقيقي يا رب، بصلي وعي لكل أمور النهاردة أنت بتكلمنا عليها وعاوز تطردها من حياتنا. أشكرك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد، أمين. تعال نخرج مع بعض الفاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، بس عايزين نفكر في سؤال: ايه هو تأثير اللفيف؟ عملوا ايه اللفيف؟ ايه المشكلة يعني لما ناس تخرج مع شعب الله؟ ايه اللي هيأثر عليهم؟ يعني ايه المشكلة؟ شعب الله خارج وناس خارجين ده كويس، يعني بيشجعوهم، يعني ايه المشكلة؟ الحقيقة في مشاكل كتير، بس ده اللي هنحاول نجاوب عليه بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مراحب، ورجعنا مع بعض ومازلنا مكملين كلامنا عن اللفيف. عرفنا إنه اللفيف هو كل الشعوب أو كل الناس اللي دخلوا من المصريين أو من الشعوب اللي حوالين شعب الله وانضموا ليهم. عرفنا كمان إنه كلمة لفيف بتيجي بمعنى رعاع أو غوغاء. أيضا عرفنا إنه اللفيف ما كانش عندهم وعي، كانش عندهم إدراك للصورة الكاملة، كانوش فاهمين يعني إيه وعود، يعني إيه أراضي وامتلاك، كانوش فاهمين يعني إيه فصح، يعني إيه عبور، يعني إيه سلطان الرب عليهم، يعني إيه امتلاك الرب ليهم، كانوش فاهمين كل الكلام ده. خلينا نفكر النهاردة في فكرة، إيه تأثير اللفيف دول على الشعب. تعالوا أقرأ معاكم تاني الآيات اللي بدأنا بيها كلامنا في سفر العدد أصحاح 11 وآية رقم 4. يقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. اللفيف، الناس الغرب دول اللي مش من شعب الله، يقول الكتاب عنهم اشتهوا شهوة. يعني اشتهوا شهوة؟ يعني اشتهوا الحاجات معينة أكيد كانت موجودة في أرض مصر، أكيد كانت موجودة في أرض مصر، حاجات ليها علاقة بالقديم، يمكن يكون أكل. وأعتقد يعني واضح من سياق الكلام أنه تأثير اللفيف ده انعكس على شعب الله، بأنه شعب الله بدأ يفكروا في الأكل برضه. فاللفيف أول خطورة أو أول تأثير بيمثله أنه ممكن يشدك لأمور بعيدة عن مشيئة الرب. اشتهى شهوة، تبقى عايز تعيش للرب، عايز تخدم الرب، عايز تكمل رحلتك مع الرب، لكن أنت تلاقي نفسك متجرجر، يا فين أيام زمان؟ طب ده أنت بقيت خليقة جديدة، طب ده أنت عايش للرب، طب ده أنت فرحان بالرب، ده أنت ابن الرب أو أنت بنت للرب. أو بس تلاقي اللفيف اللي جواك ده لو ما تعملتش معاه صح تلاقي عمال يشدك لورا، يشدك يا فين زمان، فين أصحاب زمان، وفين خروجات زمان. أيوة بس خروجات زمان دي كانت بتزعل الرب منك. أو بس مش تقلق، إيه اللي حصل؟ ده تأثير اللفيف، ده التأثير اللي بيعمله الناس دول. اللفيف اللي في وسطهم اشتهوا شهوة، اللفيف وسط شعب الله اشتهى شهوة. اللفيف كانوا موجودين بكل أسف وسط شعب ربنا، هم عادين منخرطين، زي ما مرات كتيرة ممكن تلاقي اللفيف النهاردة بقى وسط المجتمعات اللي فيها بنعبد الرب، فتلاقي ناس كده داخلة اللي هو ايه، مش فارق معاه، مش فارق معاه قوي، يعني نطلب الرب بجد ولا لا، بس ودونا نتفسح، هتدونا ايه يعني، هتأكلونا في اليوم ده، في غدا مثلا نيجي، في حمام سباحة بقى نروح معاكم، لو في فسحة طب نقعد نصلي، لا ما مشغول مش فاضي. لفيف، لفيف في وسطيهم اشتهى شهوة. اللفيف على فكرة اللي وسطيهم ده كان بيتبارك بكل البركات اللي ربنا بيعملها مع الشعب. اللفيف دول أول ناس كانوا بيتباركوا بالبركات بتاعة الرب، لكنهم أول ناس كانوا بيتمردوا عليه. أنت متخيل؟ ياخدوا البركة من إيد الرب ويتمردوا على الرب. هم موجودين فبيتمتعوا بعطايا الله لشعبه، وفي نفس الوقت بيتزمروا على الرب. اللفيف مثلا في لما المشهد، لما الرب خرج مية من الصخرة، أول ناس يشربوا من الصخرة مثلا، شربوا من صخرة عادي زيهم زي بقية الشعب، لكنهم تزمروا، هم مش من شعب الله. اللفيف هو فكر الاستهلاك، عارف يعني ايه فكر الاستهلاك؟ ربنا هيديني ايه؟ هيديني كذا او كذا او كذا، حلو، ورغم هذا مش هشكر، لا اتذمر. اللفيف هو كل حاجة عايزاني ابقى مستهلك، معاملاتي مع الرب معاملة استهلاكية، أبقى مؤمن منتفع. إيه اللي ربنا عاوز؟ هيديني إيه ربنا؟ هيبعت لي فلوس؟ ماشي. هيبعت لي عروسة؟ ماشي. هيعمل كذا؟ ربنا هينفعني بإيه؟ يا حبيبي أنت جاي شرف ليا وليك وليكي إني أرتبط بالرب، امتياز إني أرتبط بالرب.

عايز اخد من الرب اللي يدهوني وفي نفس الوقت اتمرد عليه واتذمر عليه وليه يا رب ومش عاجبني يا رب. انتوا عارفين انه الرب اطعم الشعب المن، المن كان عامل زي رقاق بعسل كده طعمه جميل، لكن عارفين التأثير بتاع اللفيف ايه؟ بصوا كده، واللفيف الذين واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. بصوا بعدها، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا. على طب انتوا بتبكوا ليه؟ ده اللفيف حرك جواكوا حاجة بقى، ده الأشواق اللي كانت مدفونة جواكم أنكم ترجعوا تاني للعبودية وتشتاقوا الأكل بتاع زمان كانت مكتومة، بس في حاجة حركتها. اللفيف طلع من جواكم القديم ده. فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ جت منين؟ أين موقع يعني موقع اللحمة من الأعراب؟ جت منين اللحمة دي؟ من أين أتى اللحم؟ طب ده الرب بيطعمكم، الرب بيأكلكم من؟ لا احنا مشتاقين للحمة، مين يطعمنا لحم؟ فتأثير اللفيف عليا النهاردة هو كل حاس بيستخدمها علشان يخليني أتغذى أو أفتكر أمور كنت بتغذى بيها زمان، كنت بأطعم نفسي وأنا عايش في الخطية، كنت بأكل من العالم ومن شهوات العالم ومن الطعام اللي بيقدمه العالم. هو كل حاجة عايزة ترجعك تاني للسجاير وللمخدرات، كل حاجة عايزة ترجعك أو ترجعك للأمور القديمة، الأمور الغير مقدسة. لفيف عاد الشعب بكوا وقالوا مين يطعمنا لحم؟ طب ما انتوا في مرحلة جديدة، في أكل جديد، لحنا اشتقنا للقديم. ايه اللي حرك الاشواق دي؟ اللفيف. اللفيف عاوز شعب الله يبكوا، عاوز شعب الله يرجعوا تاني يفكروا في القديم عشان ما يعرفوش يبصوا لقدام. ما هو لما الشعب يبقى باصص

لورا. عمرك دخلت واحد باصص له وماشي؟ مش منطقي. من المار وغير راضي، الشعب مش هيبدأ أو مش هيعرف يفكر في اللي جاي وفي وعود الرب ليهم وفي امتلاك الرب ليهم. ايه ده؟ ده الرب، ده الرب اللي عايز يحررك النهاردة، ده صوت الرب ليك. تأثير اللفيف انه عاوز يجيبني الورا عشان ما اعرفش ابص لقدام، بس اعلن النهاردة معايا ايمانك وقول له يا رب انا اؤمن انك تبطل سلطان اللفيف ده من على حياتي. كم حد يقول معايا امين؟ فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ بص عدد 5، قد تذكرنا. افتكرتوا ايه بقى؟ اكيد افتكرتوا معاملات الرب واخراج الرب ليكم من العبودية القاسية وتحريره ليكم، اكيد صح؟ قد تذكرنا السمك. سمك؟ بأمانة ما عارف اقول ايه يعني بعد ده كله. انا مش عارف الرب يبص من السمك كده يتطلع عليهم يقول ايه بعد ده كله. خرجتكم وكان في ضربات 10 على الارض اللي انتوا كنتوا فيها وشقيت البحر قدامكم وكل ده، في الاخر جايين تشتاوا لايه؟ للسمك. قد تذكرنا السمك الذي كنا ناكله في مصر مجانا. طبعا ما هي مصر عندها النيل، احنا بنفتخر كمصريين بالنيل بتاعنا، بنحب نهر النيل، فطبعا اكيد كان في وفره من السمك، سمك نيلي محترم. افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا. طب وانت دلوقتي تدفع حاجه في المن، ما انت مجانا برضه. لو يعني بلغتنا النهارده، لو كان في شويه وعي وادراك وتركيز انه ده انا برضه المن مجانا، انا برضه المن مش هدفع فيه حاجه، بس لا، انا ابليس يضحك عليا، ارجع تاني الاشواق زمان، ارجع تاني لحاجات زمان المبالش، فاكر المتع بتاعت زمان، فاكر ما كنت بتاخد حقك، فاكره لما كنت تعرفي تردي وتجيبي حقك،

ما تسكتلهاش تاني. فاكرة فاكرة فاكر أمور زمان؟ فاكر افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا، والقثاء، القثاء اللي هو حاجة زي الخيار القتة كده يعني، القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، كل ده افتكرته مرة واحدة. كل ده يعني تخيل الواحد يبقى نفسه في سمك، واحد يبقى نفسه في لحمة، لكن واحد نفسه في سمك وفي قتة وفي بطيخ وفي كراث وفي بصل وفي ثوم وفي لحمة، ده ايه ده؟ انت نفسك في هايبر يعني عايز تاكل كل الاكل مرة واحدة، اشتقت على ده كل ده مرة واحدة. ايه اللي بيحصل ده؟ واضح انه تأثير اللفيف واشواء اللفيف، انه اشتهوا شهوة اثرت جدا على شعب الله وخلتهم يشتاقوا لكل الامور القديمة. يا رب حررنا من هذا اللفيف باسم يسوع، قول معايا امين. حررنا من هذا اللفيف، حررنا من كل تأثير للفيف ده يا رب باسم يسوع. التأثير التاني الخطير للفيف على شعب الله عارف ايه؟ هو الموجود في عدد 6، والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن عيننا إلى هذا المن. يبست أنفسنا ليس شيء غير أن عيننا إلى هذا المن. عايز أقرأ معاك يعني تعبير قالوه الشعب على المن ده. بص معايا في سفر العدد أصحاح 21 والآية رقم 5 بيقول كده: وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لا خبز، لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. أنت متخيل؟ عارف إيه الطعام السخيف اللي أنفسهم كرهته ده؟ الطعام السخيف اللي بيتكلموا عنه ده هو المن. المن اللي المسيح شبه نفسه وقال أنا هو المن النازل من السماء. فالمن كان إشارة صريحة أو إشارة يعني رمزية للمسيح والعمل الرب. فتخيل أنه الشعب احتقر المن، ليس شيء غير أن عيوننا إلى هذا المن، وقالوا عليه الطعام السخيف. التأثير بتاع اللفيف هو أنه يخليك تحتقر، أنا آسف، تحتقر الرب، تحتقر عمل الله، تحتقر معاملات النعمة. اللفيف بيخليك تبدأ تحس أنه أمور الله رخيصة، تزدري كده بعمل النعمة وبأمور ربنا وبمعاملات ربنا اللي يعملها معاك، تحس أنه عادي، إيه المشكلة يعني؟ لا، في ألف مشكلة. كان ممكن الشعب ده يموت في البرية من الجوع، بس الرب سنده، الرب لحقه بطعام، وطعام جميل كمان، وطعام بطريقة معجزية، بس كل ده ولا في الحسابات. الدنيا رخيصة خالص. التأثير الأول اللي عملوه اللفيف إن هم اشتهوا شهوة، اشتاقوا لأمور قديمة حصلت معهم. لكن التأثير الثاني إنه خلوا الشعب يتذكر كل الأطعمة اللي كانت في مصر. فالموضوع يبدأ بإنه العدو يرمي جواك شهوة معينة، كده تبدأ تشتاق لأمور قديمة، وبعد كده تبدأ تحتقر معاملات الرب لحياتك. عايز اصلي معاك النهاردة، عايز اصلي لأجل انه الرب يسترد نفوسنا حبايب. انا قلبي وكلني ونفسي اقول له: يا رب من فضلك النهاردة تعالى اعمل حاجة، يا رب تعالى على كل لفيف جوانا، تعالى اعمل معانا حاجة، تعالى خلصنا من هذا اللفيف. يا رب انا بباركك يا رب النهاردة مع اخواتي، وبقول لك تعالى النهاردة يا رب اتقابل معانا، يا رب اكسر سلطة هذا اللفيف من على حياتنا من فضلك، من فضلك
يا رب أرجوك تعالى النهاردة اعلن ذاتك في وسطينا يا رب، اعلن ذاتك في وسطينا، ارفع عنينا من على كل أمور بتجيبنا الورا. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، لو أي حد بسمعنا دلوقتي بيشتاق لأمور قديمة، اشتاق لعلاقات قديمة عاطفية أو أكتر من كده تحرر منها، أنا بصلي النهاردة قطع لكل ربطات بالماضي باسم الرب يسوع المسيح. أصلي النهاردة لو أنت كنت عايش في السحر ورجعت للرب لكن إبليس بيحاربك بأنك ترجع للقديم تاني، يا رب أنا بصلي اختبئ في دم يسوع المسيح الآن دلوقتي، وبصلي لأي حد من إخواتي متابعنا اللي بيسمعنا دلوقتي، أي حد العدو عاوزه يرجع تاني للسحر أو يروح لحد سحار أو عراف عشان يعمل له حاجة، باسم يسوع تنفلت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا بصلي النهاردة لأي بنت كانت مكملة صبرة منتظرة جلالك عشان تكرمها بشريك حياتها، ولما الوقت اتأخر العدو عاوزة ترجع تاني تختار أي حاجة وتدور في العلاقات القديمة اللي كانت فيها. بصلي باسم يسوع حماية الدم الكريم على هؤلاء البنات يا رب، نعمة تسندهم باسم يسوع، نعمة تسندهم باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك يا رب. أنا بباركك لأجل أنك تيجي النهاردة يا رب تحفظنا من كل تأثيرات يا رب اللفيف، كل شهوات جوانا يا رب، اختن قلوبنا في هذه الليلة، اختن قلوبنا النهاردة، اصنع معانا أمر جديد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كل ذكريات يا رب لأمور قديمة زي ما الشعب كان بيختار وبيتذكر كده السمك المجاني والطعام، لا يا رب أنا بصلي كل أمور قديمة النهاردة يا رب. أشكرك أشكرك لأنه مكتوب الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. يا رب لا رجوع للورا يا رب، لكن العتيق قد مضى، هللويا باسم يسوع العتيق قد مضى. يا رب كمان بصلي النهاردة أنه لا نحتقر المن، يا رب صلي معايا كده لا احتقار للمن، بس مش بكلمك على المن بتاع شعب الله، بس بكلمك على المن الحقيقي شخص المسيح. يا رب قول كده لا احتقار لعملك ولا لحضورك في حياتي، لكن يغلى يغلى وجودك ويغلى حضورك في قلبي باسم يسوع، يغلى حضورك جوانا النهاردة ونزداد يا رب في أشواقنا، نزداد في أشواقنا النهاردة وتغلى معاملات النعمة جوانا يا رب في اسم المسيح. يا رب تغلى قدام عينينا النهاردة يا رب معاملات النعمة، يا رب تغلى قدام عينينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن نؤمن نؤمن النهاردة يا رب انك تيجي تصنع معانا امر جديد باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق النهاردة من اجل مقابلات جديدة، مقابلات جديدة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك، هللويا هللويا، أشكرك أشكرك لأجل كل حد من إخواتي دلوقتي معانا على اللايف باسم يسوع، أباركك من أجله، أباركك لأجل كل عمل حقيقي بيحصل وسطينا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. مبارك اسمك إلى الأبد لكل المجد، أمين أمين أمين، هللويا. هنصلي النهاردة لأجل سلطنة عمان، بفكركم تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن اللفيف. هل يا ترى تأثير اللفيف ده على الشعب وقف عند هذا الحد، عند التذمر والتمرد، ولا كان في تكلفة الشعب دفعها؟ خليني أرجع معاك تاني لسفر العدد أصحاح 11 في آخر أو الآية اللي قبل الأخيرة، عدد 33. يقول الكتاب، أو تعالوا نقراها، يعني نقرا من قبلها شوية، نقرا من عدد 30، سفر العدد أصحاح 11 ومن آية 30. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك، حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. رب أطعمهم طعام كتير جدا وبطريقة معجزية. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى الذي قلل فوق، الذي قلل جمع 10 حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. شكوا حوشوا، يقول كده، وإذ كان اللحم، عدد 33، خطير، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة، فدعى اسم ذلك الموضع قبروت هتآوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. خطيرة، خطيرة الحتة دي. كتاب بيقول انه اشتهوا شهوة، ولما جات الطيور السلوى الرب بعتها حوشوا، الموضوع بدأ يبقى فيه طمع، بدأ يزداد بقى، مش بس شهوة، ده اشتياء للقديم، ده احتقار للمن، ده طمع في الجديد، حاجات كتيرة. وكانت النتيجة انه بسبب هذه التأثيرات الشريرة لللفيف، يقول الكتاب، واذ كان اللحم بعد بين اسنانهم، وهم يعني لسه بياكلوا قبل ان ينقطع، وهم اثناء اكلهم حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا. اللفيف الرب بيتعامل معاه تعاملات شديدة، وخضوعي للأمور القديمة، خضوعي لللفيف، قد يعرضني لتأديب الرب إذا أنا ابن حقيقي للرب، لأن الرب عاوز ينقيني، عايزني أكون شبهه. بولس الرسول في رسالة روميا صح 8 وعدد 29 بيقول هذه الكلمات، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فكل حاجة عايزة تعطل تصور المسيح فيا وتعطلني عن مشابهة صورة المسيح، الرب يقضي عليها. فقد يؤدبني الرب وبيحبني بدافع المحبة، بس بهدف استردادي، بهدف اني اكون مشابه لصورة المسيح. يجي الرب ويسترد كل حاجة جوايا. فمرات يكون في تكلفة بتدفع، انت متخيل يعني الكتاب يقول ضربة عظيمة جدا. واضح ان في ناس كتيرة ماتت، سموا المكان ده قبروت هتقوى، لانهم هناك دفنوا قوم الذين اشتهوا. الناس اللي اشتهوا ماتوا. عارف الجملة المصرية اللي بتقول لك اللي اختشوا ماتوا؟ عارفين المصريين عارفين الجملة دي. هنا اللي اشتهوا ماتوا. فالمشهد صعب جدا. فاللفيف قد يكلفك كتير. طب ازاي اتخلص من اللفيف عمليا بقى؟ ازاي اتخلص من اللفيف؟ اول حاجة اشتاق للرب جدا. اول حاجة عشان نتكلم بطريقة عملية، خليني اقرا معاك اية في سفر نحمية اصحاح 13 واية رقم 3. بيتكلم الكتاب انه الشعب ارى في سفر شريعة الرب، لما قروا كلمة الرب في عدد 3 من نحمية 13 بيقول الكتاب، ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. لما سمعوا كلمة الرب، لما أروا كلمة الرب وسمعوها، فرزوا كل لفيف، تجنبوه. ألا إيه اللي حصل؟ ده كان عايش وسطيكم. لكن الكلمة، لما أروا الكلمة عرفوا أنه خطورة وجود اللفيف وسط شعب الله، ففرزوا اللفيف. المفتاح المهم جدا اللي ربنا بيعلنه لينا النهاردة، عايز تطرد اللفيف، عايز تعرف إيه هو اللفيف اللي في حياتك أصلا، عرض نفسك لنور الكلمة. عرضي نفسك لنور الكلمة. ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف. بدون الكلمة أنا مش هعرف إيه الصح وإيه الغلط، بدون الكلمة أنا مش هبقى مدرك إيه اللي ربنا عاوز يعمله في حياتي، إيه الغلط اللي رب عايزني أطرده أمشي من حياتي. بدون الكلمة مش هبقى فاهم إنه ده في حاجات تبدو في نظري عادية، بس أتريها من وجهة نظر الكلمة، كتاب مقدس، لا تليق وما ترضيش الرب. الرب عايزني أفرزها أو أطردها زي ما الشعب فرز اللفيف. التصق بالكلمة. عشان كده صلي معايا واشتاق إنك تقرب من الكلمة بخضوع، فالكلمة تشكل في حياتك، الكلمة تنقي في حياتك، الكلمة تشيل كل حاجة بتعطلك. لفيف ده هو كان أكبر معطل للشعب. الكلمة، الشريعة، كلمة رب لما تيجي تزيل المعطلات. عشان كده شجعك ارجع للرب بكل قلبك. لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، لو بقالك وقت كتابك المقدس مقفول، اشتاق معايا انك ترجع من جديد تقرب من الرب وتقرب من كلمته. يا رب انا بشكرك لأجل الكلمة الحية. كتاب المقدس بيعلمنا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يا رب شكرا من كل القلب لأجل كل كتاب اللي موجود بين إيدينا. أنا بصلي يا رب نتعلق بالكلمة الوقت ده، فنقدر نميز ونفرز كل لفيف في حياتنا. يا رب أنا بصلي يا رب من أجل استجابات يا رب لحظية دلوقتي لينا، لي أول واحد ولإخواتي. يا رب نفرز اللفيف قبل أن نتعرض يا رب لضربات ويمكن فقد ويمكن خسارات يا رب كتيرة. أنا بصلي يا رب في اسم يسوع يا رب النهاردة، ادينا يقظة روحية، ادينا انتباه روحية من فضلك، ادينا النهاردة قلبك فنميز ونفهم وندرك ما على قلبك جيدا. سامحنا على كل مرة يا رب اتعاملنا فيها مع اللفيف باستهانة، سامحنا على كل مرة تهاوننا يا رب مع أمور جوانا وحسينا أنه عادي. لا يا رب بنتوب قدامك عن كل كلمة عادي. الأمور مش عادي يا رب، الأمور مش عادي، لكن ساعدنا النهاردة نحبك، وساعدنا نعيش لك، وساعدنا نطرد كل اللفيف ونفرز كل اللفيف من حياتنا. احفظنا واحفظ حياتنا قدامك. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معاك يا رب، أصلي من أجل مقابلات جديدة معاك، صلي النهاردة من أجل إفراز لكل لفيف جوانا يا رب، كل لفيف جوانا. ساعدنا يا رب، ساعدنا، ساعدنا نفرز كل اللفيف من جوانا يا رب، من فضلك، من فضلك، من فضلك. أنا بشكرك، بشكرك جدا جدا لأجل عملك في وسطنا، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل هنصلي من أجل سلطنة عمان زي ما قلنا. لكن كمان أنا عايز أعتذر بس عن خطأ أنا قلته، يمكن نزل في الستوريز يعني غلطة في الكتابة. إحنا النهاردة مش هنصلي لأجل المعلمين، هنصلي من أجل الأطباء، فخطأ غير مقصود، سامحونا. هنصلي من أجل الأطباء، دكاترة يعني، احضروا معانا الدكاترة، هنصلي من أجلكم، هنصلي إنه الرب يسندكم، يديكم نعمة ويديكم معونة. وكمان هنصلي من أجل سلطنة عمان، عشان كده لو أنت من سلطنة عمان يعني أهلا بيك، هنصلي لأجلك. ولو أنت تعرف حد هناك هنصلي لأجله. منشن الحلقة لأكبر عدد من المصلين. فاصل صغير ونرجع تاني نصلي، وكمان هنصلي من أجل طلبات الصلاة اللي جاينا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مراحب، يلا بينا أحبائي، يلا كل المصلين من فضلكم يلا تشجعوا، عايزين نصلي من أجل سلطنة عمان النهاردة. زي ما متعودين في البرنامج بقالنا وقت بنصلي في كل حلقة من أجل دولة من الدول. النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان، عايزين نصلي من أجل الحاكم، من أجل سلطان اللي بيحكم الدولة، عايزين نصلي من أجل المعاونين دي، من أجل الرئيس الوزراء والوزراء، كل قطاعات سلطنة عمان ما بين أمن وتعليم وصحة وكل القطاعات اللي جوه سلطنة عمان. عايزين نصلي أنه الرب يزور الأرض دي، عايزين نصلي أنه الرب يعني يبارك هذا الشعب، يبارك الوطنيين العمانيين الوطنيين، وأيضا الوافدين أو الزوار اللي ممكن يكونوا موجودين جوه سلطنة عمان. يلا بينا نصلي بنفس واحدة من أجل سلطنة عمان. يا رب شكرا من كل القلب يا رب لأجل وجودك النهاردة وسطينا، ولأجل كل صلوات بتضعها على قلوبنا. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل سلطنة عمان. يا رب يا رب باجي أنا وإخواتي النهاردة المصلين بنصلي من أجل سلطنة عمان، ونقول لك يا رب مد إيدك النهاردة، مد إيدك للبلد دي يا رب، البلد دي بين إيديك، احنا بنصدق فيك النهاردة، احنا بنصدق فيك النهاردة انك تيجي ببركات على هذه الارض. يا رب يا رب بنصلي للحاكم لانك وصتنا كده ان نصلي من اجل الحكام وجميع الذين هم في منصب، نصلي من اجل سلطان الدولة دي، نصلي انك تبارك هذا الرجل، تظهر لي ذاتك يا رب وتقوده وتديله يا رب انه يكون بيتمم مشيئتك ويملك بحسب مشيئتك وارادتك الصالحة للبلد. يا رب نصلي من اجل كل قطاعات الدولة، بنصلي من اجل التعليم والصحة والامن والطعام والتغذية يا رب، بنصلي من اجل كل يا رب قطاعات البلد، بنصلي من اجل الكبار والصغارين، اذكر هذه الارض بالبركة، تعال بمعاملات جديدة، اشرق بنورك على هذه الارض، مجد اسمك في هذه الامة يا رب، واثقين انك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي الطلبة التانية. عايزين نصلي زي ما يمكن حضراتكم شفتوا، ويمكن أنا لسه قبل الفاصل كنت بقول عايزين نصلي النهاردة في البرنامج من أجل الأطباء. الحقيقة الأطباء يعني هم ناس غاليين جدا، أفاضل جدا، شقيوا في تعليمهم، والرب بيستخدمهم لبركة الناس. فحقيقة يمكن كتير بنبقى منتظرين من الأطباء حاجة، عايزين ساعدني يا دكتور، انقذني يا دكتور، اعمل كذا اعمل كذا، لكن الحقيقة النهاردة يعني طبعا احنا ما نستغناش عنهم، لكن النهاردة مش عايزين منهم حاجة، النهاردة عايزين نصلي لهم، النهاردة عايزين نصلي من أجل الأطباء، عايزين نصلي من أجل بركة لكل طبيب. لو تعرف طبيب صاحبك قريبك قريب منك، طبيبك الشخصي أو طبيب أسرتك، من فضلك صلي له، صلي من أجله، صلي أن الرب يشجعه ويحفظه، لأنهم كمان خلي بالكم بيتعرضوا للعدوى كتير جدا جدا، ولا سيما في هذه الأوقات ومع انتشار الفيروسات والحاجات الصعبة اللي حصلة، الناس دي محتاجة فعلا صلاتنا أن الرب يحفظهم. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي متابعيننا على الهوى، بنصلي يا رب لأجل كل طبيب إحنا نعرفه، يا رب بصلي أنه تيجي بتعويضات السماء على عبيدك يا رب، يا رب تعالى ببركات غير عادية على كل الأطباء. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تدي يا رب عبيدك نعمة ومعونة عشان يتمموا رسالتهم، ما يغيبش الهدف من قدام عينيهم يا رب، لكن بنصلي النهاردة ان يفضل الطب رسالة عظيمة يكرموك بيها ويكرموا اسمك ويمجدوا اسمك من خلالها. بصلي انك تبارك وتكافئ عبيدك الأطباء يا رب، احسن إليهم، بنصلي النهاردة من أجلهم، صلي نعمة خاصة لكل طبيب يا رب قدامك في كل التخصصات، حماية دمك الكريم عليهم من أي عدوى، من أي مخاطر بيتعرضوا ليها، نعمة جزيلة تسندهم يا رب، عوضهم وكافئهم بكل الخير. في اسم المسيح بنصلي واثقينك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا. جات لنا طلبات صلاة مشغول نصلي من أجل الأخت كاميليا، طنط كاميليا. أنا مش عارف هي معانا على الهواء، أعتقد إن طنط معانا على الهواء. لو سمعيني طنط، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير، وحشاني خالص خالص خالص. نفسي قوي نصلي من أجل طنط كاميليا. أشعر بتثقل إن إحنا نصلي النهاردة لحضرتك إن الرب يسندك ويشددك، وكمان نصلي إنه الرب يحط جواكي أشواق جديدة لتبعية المسيح والخدمة الرب. فيلا بينا أحبائي، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي مع بعض من أجل الأخت الفضيلة، الأخت كاميليا. يا رب جايين النهاردة أنا وكل إخواتي قدامك، بنحط بنتك بين إيدك يا رب، يا رب طنط كاميليا بين إيدك. بنصلي يا رب زي أصدقاء المفلوج يا رب اللي جابوا صديقهم قدام جلالك، بنيجي النهاردة نجيب طنط قدامك ونصدق انك تزورها زيارة خاصة دلوقتي. يا رب احسن اليها بنعمة جديدة، شددها، شجعها، المس جسدها يا رب، شفاء كامل لجسدها باسم الرب يسوع المسيح، من رأسها لغاية رجليها يا رب. انا بصلي من اجل زيارة جديدة، قوة جديدة في الجسد وفي النفس وكمان في الروح. بركات حضورك تيجي عليها دلوقتي، اوصل لبنتك يا رب، اوصل لبنتك باسم يسوع. طبطب على طنط وخدها في حضنك، شددها، اسندها دلوقتي بنعمة غير عادية. بصلي يا رب انك تديها احلام جديدة ورؤى جديدة واستخدامات جديدة للوقت اللي جاي يا رب. يا رب لو كانت بنتك بتقول انه يعني أنا بقالي وقت مش بعمل حاجة، أنا بصلي أنك تستخدمها بكل قوة للوقت اللي جاي. مد يمينك ووصل لبنتك بقوة خاصة النهاردة. نشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبات صلاة جات لنا طلبت صلاة بتقول كده: الصلاة من فضلك لرامي مريض كانسر في الغيبوبة، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا رامي. الحقيقة اللي بعد طلبت الصلاة واضح أنه شخص مليان بالإيمان، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نصلي يا رب من أجل أخونا رامي، نصلي أنك تمد إيدك لرامي باسم الرب يسوع، شفاء المسيح يوصل لي يا رب. هذا المرض يا رب ملوش سلطة على رامي، لكن نصلي أنك تعلن يمينك الشافية عليه باسم الرب يسوع المسيح. كل حرب على رامي، كل تعب على جسد ابنك، أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح شفاءك يوصل لرامي دلوقتي باسم يسوع يا رب. زيارة خاصة لابنك، زيارة خاصة لابنك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تلمسه لمسة خاصة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. أيضا جات لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو من أختنا نبيلة جميل. أهلا بيكي أخت نبيلة. أختنا نبيلة بتقول: كانت عندي قضية وحجزت للحكم، أطلب صلاة من أجل الحكم يكون حسب إرادة الرب الصالح. أمين أمين يا أخت نبيلة. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع بنتك ونصلي باسم يسوع المسيح. يا رب مكتوب عن جلالك الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب صلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا لبنتك. يا رب القضية دي، الأمر ده بنضعه أمامك، واثقين أنك مجري العدل والقضاء. يا رب تمم مشيئتك، اظهر ذاتك بمجد في هذا الأمر باسم الرب يسوع، واثقين أنك بتسمع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. أيضا على صفحة الراديو. صديقة البرنامج الغالية الأخت جنات، أهلا بحضرتك يا أخت جنات. بتقول أمين أمين، اديني وعي كامل عن كل ثعالب صغيرة ممكن تفسد الكروم. أمين. يسوع يسوع يسوع فيسوع شفاؤنا. وبتقول أخت جنات شكرا حضرتك أسيس جون الغالي، كنت فاكرة اللفيف هو الثعالب الصغيرة، حضرتك وضحت الصورة، ربنا يباركك أخت جنات. وطبعا ينفع أنه يكون اللفيف بشكل أو آخر هو ثعالب صغيرة، أنا استسلمت ليها ومكملة معاي، وارد جدا ينفع مش غلط تماما، لكن واضح أنه اللفيف مش يعني مفهوم أوسع وأشمل. ربنا يباركك ويبارك قلبك الجميل. يا رب بصلي من أجل أخت جنات، بصلي من أجل زيارة خاصة لبنتك دلوقتي، يا رب بطلب بركة خاصة لها، حضورك يشددها، حضورك ينعشها يا رب دلوقتي وهي حاضرة معنا وهي على الهوا دلوقتي. أنا بصلي باسم يسوع تمتلئ بالروح، هاللويا، تتشدد بالرب يا رب دلوقتي، دلوقتي توصل لها بزيارة خاصة، شدة وقوة ومعونة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة جات لنا بدون ذكر اسم، يعني شخص طالب ما يتقالش الاسم، يعني عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم، بتقول صلي من أجلي ومن أجل جوزي، احنا دايما في مشاكل والحياة بيننا بقت صعبة، عايزين نصلي من أجل العيلة الغالية دي، عايزين نصلي إنه الرب يجي يزور البيت ده. هي الأخت اللي بعت الطلبة، نفسي أشجعك وأقولك إنه إبليس هدفه إنه يفشل بيتك، خليكي واعية لهذا الأمر. صلي من أجل شريك حياتك، وصلي من أجل نفسك، وصلي إنه الرب يرجع تاني يكون مركز البيت. أمين. تعالوا بينا نصلي أحبائي من أجل هذه الأسرة الغالية. يا رب أشكرك لأجل بنتك وابنك، يا رب أنا بصلي إنك تكون أنت مركز البيت ده يا رب باسم يسوع المسيح. يا رب بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة ليهم يا رب، إذا كان العدو عاوز يوقع البيت ده وعاوز يفشله، فأنا أؤمن بزيارة خاصة دلوقتي يا رب، زيارة خاصة. عايز أقول لأختي الغالية دلوقتي، حكمة المرأة، كتاب يقول كده، حكمة المرأة تبني بيتها. يا رب أنا بصلي إنك تدي بنتك حكمة خاصة في التعامل يا رب، حكمة خاصة، إمتى تتكلم إمتى تسكت يا رب، بصلي من أجل حكمة خاصة لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع. زيارة خاصة لهذا البيت، نثق إنك تصنع افتقاد لهذا البيت باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة أيضا بدون ذكر اسم من أجل أخ لينا، يعني بيقول كده، أنا محتاج صلاة إنه فيه هجوم عليا من بعض الأشخاص، فهم خطأ يعني، وقررت إني أسكت والرب يحامي عني، مش قادر أحكي تفاصيل، لكن محتاج تحطوني في صلاتكم. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا ده. يا رب أشكرك لأجل ابنك الغالي، يا رب أشكرك لأنه أنت شايف الأمر. يا رب أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لعبدك يا رب، إذا كان هو اختار أنه يصمت فهو عمل كده عشان تتكلم جلالك يا رب. مد إيدك في الأمر ده، أذكر ابنك بالبركة، شدده وشجعه مع شريكة حياته، خد بإيديهم دلوقتي، خدهم في حضنك، امسكهم اسندهم يا رب، شدة وقوة لعبيدك يا رب. بصلي من أجل نفسيتهم ما تكونش منحنية يا رب، لكن يكونوا متشجعين مرفوعين واثقين في جلالك، إنك تصنع أمور عظيمة وتتدخل بطريقة عظيمة في هذا الأمر. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية دكتورة سهير سامي. يا دكتور زي حضرتك، عاملة ايه؟ وحشانة جدا جدا. دكتورة سهير من أصدقاء البرنامج، هي أم فاضلة الحقيقة وصديقة البرنامج من سنين. دكتورة سهير بتقول: صلاة لأجل الرب يوضح مشيئته في عملي وفي خدمتي. آمين آمين. أنا بصدق أنه الحقيقة يعني من سنين كتيرة لما عرفت حضرتك، ويوم ورا التاني يا دكتورة الرب بيقودك، يوم ورا التاني بتلمع وتتضح تفاصيل الدعوة. كتاب مقدس بيقول أنه سبيل الصديقين مثل نور يشرق ويتزايد إلى النهار الكامل. أنا بصلي أن صوت الرب يكون واضح دلوقتي ليكي، ويزداد وضوحا كل شوية بخصوص الأمرين دول، العمل والخدمة. يا رب أشكرك عشان الأخت سهير، أشكرك عشان بنتك الغالية. يا رب شكرا أنه على قلبك ليها أمور عظيمة. يا رب أنت اللي جبت بنتك، وأنت اللي حتمت بحدود وأوقات مسكنها. أنت يا رب اللي على قلبك ليها أمور غير عادية. أنا بصلي ببركة، بصلي من أجل إدراك لكل الخطط الإلهية والمقاصد الإلهية لحياتها. يا رب باركك من أجلها. أنا بصلي من أجل توضيح وقيادة في أمر الخدمة وأمر الشغل باسم الرب يسوع. موضوع العيادات بين إيدك، نصلي حكمة السماء، صوت السماء يكون لبنتك، احميها باسم يسوع من أي استنزاف، من أي سلوك برا المشيئة. وديها على قلبك يا رب، اديها فكرك، وأذناك تسمعان كلمة يا دكتورة سهير. هللويا. بصلي من أجل الكلمة الإلهية دي، أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق أسلكي فيها، حينما تميلين إلى اليمين أو إلى اليسار. باسم يسوع أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. مشغول نصلي من أجل صديقة البرنامج الغالية، والحقيقة لسبب تشجيع لي بطريقة شخصية، الأخت ميري. أخت ميري عبدو زي حضرتك، أهلا بيكي. الأخت ميري معانا على الهوى، أهلا بيكي أخت ميري. مشغول قوي ومثقل أن أنا أصلي من أجل حضرتك دلوقتي، فتعالوا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل بنت الرب الغالية الأخت ميري. يا رب نضع بين إيديك بنتك الغالية. أشكرك يا رب لأجل عملك في حياتها، أشكرك لأجل معاملات النعمة في حياة الأخت ميري. يا رب أشكرك لأجل حياتها ولأجل تشكيلك لحياتها. يا رب أنا بصلي من أجل صحة بنتك، بصلي من أجل زيارة خاصة لجسدها تكون صحيحة لمجدك. أصلي من أجل نفسيتها ما تكونش منحنية يا رب، لكن تكون مسنودة متشجعة فرحانة بالرب إلها. يا رب أباركك لأجل زمن جديد يجي على الأخت ميري. يا رب أشكرك. أنا بصلي من أجل نفسية منتعشة. أصلي أيضا من أجل لقاءات جديدة معك ومع جلالك، في علاقتها بيك، في علاقتها بالكلمة تكون شبعانة، وتقول كده مع المرنم: كأسي ريا كأسي ريا. يا رب ارتوى للأخت ميري، ارتوى، لا يبوسة في حياتك يا أخت ميري، لا جفاف في حياتك، لكن نعمة ومعونة وقوة من الرب القادر على كل شيء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك من أجلها، من أجل أسرتها، كل فرد في العيلة بين إيدك يا رب. أشكرك لأنك تضمنهم وتغطيهم بدمك. أنت سامع الصلاة، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. الأخت ميري تقول: الرب يبارك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. حلقة مباركة بنعمة الرب. أنت اللي باركة أخت ميري، الرب يباركك ويكافئك. جات لنا رسالة من الأخ زكريا عزيز. أهلا بحضرتك يا خادم الرب. أهلا الأخ زكريا، إزاي حضرتك؟ بيقول ربنا يبارك حياتك يا أسيس، أنت رائع وخادم للرب، كلك بركة، الرب بيشتغل من خلالك وبيستخدمك ويكون مؤثر جدا، ربنا يكمل معاك يا حبيبي. شكرا جزيلا يا أخ زكريا لحضرتك، شكرا لرسالتك الغالية المشجعة، مستحقش خالص الرب كل الكرامة، للرب كل المجد يا أخ زكريا، حضرتك اللي بركة كبيرة. يا رب أصلي من أجل ابنك، أصلي يا رب بركة على حياة عبدك، يكون في ملء البركة، يكون في ملء القوة باسم الرب يسوع المسيح. عبدك بين إيدك، شريكة حياته بين إيدك، نعمة خاصة ليهم في اسم المسيح وليك كل المجد. آمين آمين آمين. شكرا مرة تانية أخ زكريا على رسالة حضرتك الغالية. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل. الأخت نادية ماما جماعة أمي بالجسد. يا ماما زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه، يا رب تكوني بكل الخير. بتقول كده: صلاة من أجل فاطمة، هي في العناية المركزة وفي غيبوبة نتيجة نقل دم وعندها سرطان في المعدة. شكرا باسم يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نتحد يا رب قدام جلالك من أجل أختنا فاطمة. يا رب اعلن ذاتك، يا رب مد يمينك بقوة، يا رب انت شايف بنتك. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل فاطمة، يا رب فاطمة بين ايدك، يا رب نيجي نتكلم كده ونقول حياة لفاطمة باسم الرب يسوع، حياة لفاطمة يا رب، حياة لفاطمة، حياة لفاطمة، حياة لفاطمة يا رب. قدام كل موت صوته عالي انا بصلي من اجل حياة، زورها يا رب، زور جسدها يا رب، السرطان ما يقواش عليك، الاسم ده ينحني أمام قوة اسم يسوع يا رب. يا رب تعالى زور أختنا فاطمة في العناية يا رب، زورها وهي في غيبوبة نتيجة نقل الدم، يا رب زورها يا رب. أنا بصلي من أجل شفاء كامل لأختنا فاطمة، زيارة جديدة لبنتك، زيارة جديدة لبنتك، وعمل حقيقي يوصل ليها، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة وهتعظم العمل مع بنتك. أشكرك يا ابن الله لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا. نفسي نصلي من أجل نفسي نصلي من أجل أخت بدون ذكر اسم، أختنا عملت عملية في عينيها. نفسي نصلي كده أن الرب يجي بزيارة خاصة، الرب يشددها، الرب يمد إيده ليها، والعمل العملية اللي تمم العملية بخير يتمم العملية التانية أيضا بكل الخير. وأنا عايز أقولك أختي الغالية، لو أنت سمعاني دلوقتي، انت في يد الرب، انت غاليه جدا على قلب الرب، والرب شايفك وشايف اشواقك، والرب عارف كويس جدا انه على قلبك امور عظيمه عايزه تعمليها للرب، لكن يمكن مرات الجسد بيعطل، لكن انا بصلي باسم يسوع النهارده على حياتك وانت بتسمعيني، لا تعطيل من جسدك. انا بتكلم كلمه ايمان على جسدك، لا تعطيل على حياتك ولا على دعوتك من خلال اي اتعاب في الجسد. الرب يلمس العينين، الرب يلمس الاذن باسم الرب يسوع المسيح. اقول كده زي الرب لما قال افثق، يعني انفتحي، الاذان تنفتح ونظر حضرتك يكون بقوه وواضح والنظر يكون قوي. عايزين نصلي كمان لاجلك، لاجل كل اتعاب في الجسد باسم يسوع، لا شكايه عليك. امين. وانت بتسمعيني دلوقتي قولي امين في قلبك كده، وقولي امين بصوت عالي، لا شكايه عليكي باسم يسوع. يا رب شكرا لاجل بنتك الغاليه، انا بشكرك علشان اختي، واؤمن يا رب انك تاتي الان بزياره خاصه جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب المس بنتك يا رب. شكرا لاجل العمليه ونجاحها، انا بصلي انك تكمل بكل الخير. العمليه التانيه بين ايدك يا رب، كل اتعاب اختي بين ايدك، انا بصلي زياره خاصه، شفاء الرب الكامل يوصل لبنتك. مهما كان الحال تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، مجدك يرى. هللويا، تكون صحيحة لمجدك يا رب. هللويا، وتكمل دعوتها بكل قوة، تكمل دعوتها بكل حرية، ولا تعطيل على حياتها ولا شكاية على حياتها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلي زي حماد بطرس كده، تلمسها فتنتهر الحمى وتنتهر التعب، وأختي تقوم وتخدم أهل بيتها، تخدم كنيستها، تخدم شعب الرب. مبارك اسمك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا. أشكر رب لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا لنهاية وقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانوا معانا على اللايف، كل الناس اللي كانوا بيتابعونا على الابليكيشن، كل الناس اللي بيسمعونا على إذاعة صوت الأمل، كل الناس اللي بعتوا طلبات صلاة، والناس اللي شاركت معانا وتفاعلت معانا بكومنتات. شكرا جدا ليكم، شكرا ليكم أحبائي. وصلنا لنهاية وقتنا، نتقابل بنعمة المسيح الاثنين اللي جاي الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، ربنا معكم.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كلب اللور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
3: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد

0: بكلام هذا الكتاب فاسجد لله.
1: وقال لي:
0: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
2: ها أنا آت سريعا ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
3: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
2: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: brought to you سما لون أيامك.
1: الثامنة عشر.
2: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه وصاح بأعلى صوته:
3: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
2: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
4: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
5: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
4: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
6: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
7: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
6: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
8: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
6: يقول التجار:
9: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
6: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
9: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
6: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
7: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
6: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
7: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
10: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
6: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
11: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع
4: أياً كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون، ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: السادسة عشر.
2: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل يصيح بالملائكة السبعة:
3: اذهبوا واسكبوا على الأرض كؤوس غضب الله السبع.
2: فذهب الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فظهرت قروح فاسدة موجعة أصابت الناس الذين عليهم سمة الوحش الذين يسجدون لصورته. وسكب الملاك الثاني كأسه على البحر، فصار الماء مثل دم الميت، فمات كل مخلوق حي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه على الأنهار والينابيع، فصارت دما. وسمعت ملاك الماء يقول:
4: عادل أنت في أحكامك أيها القدوس الكائن والذي كان، سكبوا دم القديسين والأنبياء فأعطيتهم الدم يشربونه، فنالوا ما يستحقون.
2: وسمعت صوتا من المذبح يقول:
5: نعم أيها الرب الإله القدير، أحكامك عدل وحق.
2: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس، فاحترق الناس بحر شديد، وما تابوا ليمجدوا الله، بل شتموا اسم الله الذي له سلطان على هذه النكبات. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون على ألسنتهم من الألم، ولكنهم ما تابوا من أعمالهم، بل شتموا إله السماء لأوجاعهم وقروحهم. وسكب الملاك السادس كأسه على نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه ليكون ممرا لملوك المشرق. ورأيت ثلاثة أرواح نجسة تشبه الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب، وهي أرواح شيطانية تصنع المعجزات وتذهب إلى ملوك الأرض كلها لتجمعهم للحرب في اليوم العظيم، يوم الله القدير.
6: ها أنا آت كالسارق، هنيئا لمن يسهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى الناس عورته.
2: فجمعتهم في المكان الذي يدعى بالعبرية هرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الجو، فخرج صوت عظيم من العرش في الهيكل يقول:
7: قضي الأمر.
2: وحدثت بروق ورعود، ووقع زلزال عنيف ما شهدت الأرض مثله بهذا العنف منذ وجد الإنسان على الأرض. وانقسمت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، وانهارت مدن الأمم. وتذكر الله بابل العظيمة ليسقيها كأسا تغلي بخمر غضبه، وهربت الجزر كلها واختفت الجبال. ونزل من السماء على الناس برد كبير بمثقال وزنه، فشتم الناس الله لنكبة البرد هذه لأنها كانت رهيبة جداً.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: ورأيت ملاكا آخر جبارا ينزل من السماء لابسا سحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، وساقاه كعمودين من نار، بيده كتاب صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على البر، وصرخ بصوت عظيم كأنه زئير الأسود، فنطقت الرعود السبعة بأصواتها. فلما نطقت تأهبت للكتابة، فسمعت صوتا من السماء يقول لي:
3: اكتب ما نطقت به الرعود السبعة فلا تكتبه.
2: وأما الملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر، فرفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الدهور، خالق السماء وما فيها والبر والبحر وما فيهما، أن لا يكون إبطاء بعد. فما إن يحين الوقت وينفخ الملاك السابع في بوقه حتى يتم سر الله كما بشر به عبيده الأنبياء. وأما الصوت الذي سمعته خارجا من السماء فخاطبني ثانية قال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح بيد الملاك الواقف على البحر والبر.
2: فذهبت إلى الملاك وقلت له: أعطني الكتاب الصغير. فقال لي:
4: خذه وابتلعه فتجده مرا في جوفك وحلوا كالعسل في فمك.
2: فأخذت الكتاب الصغير وابتلعته فكان حلوا كالعسل في فمي، وبعدما ابتلعته صار مرا في جوفي. فقيل لي:
3: يجب أن تتنبأ ثانية على كثير من الشعوب والأمم والألسنة والملوك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سوا.
1: يوحنا الثالثة.
2: مني أنا الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أحبه في الحق. أيها الحبيب، أرجو أن تكون على أحسن حال في كل شيء، في صحة الجسد كما أنت في صحة الروح. فكم سرني أن يجيء بعض الإخوة ويشهد لك أنك متمسك بالحق وتسلك في الحق. وما من شيء يسعدني أكثر من أن أسمع أن أبنائي يسلكون في الحق. أيها الحبيب، أنت أمين في كل ما تعمله لأجل الإخوة وإن كانوا غرباء، وهم شاهدوا لك عند الكنيسة بالمحبة، ومن الخير أن تعينهم على متابعة سفرهم كما يحق لله، لأنهم خرجوا إلى السفر من أجل اسم المسيح وما قبلوا شيئا من غير المؤمنين. فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء حتى نكون شركاءهم في العمل للحق. كتبت بكلمة إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون رئيسا فيهم لا يقبلنا. فإذا جئت ذكرت لكم تصرفه وكيف يثرثر كلام السوء علينا، وهو لا يكتفي بهذا، بل يرفض أن يقبل الإخوة ويمنع الذين يريدون أن يقبلوهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتبع الشر بل الخير. من يعمل الخير فهو من الله، ومن يعمل الشر فما رأى الله. أما ديمتريوس فكل واحد يشهد له، ويشهد له الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد له، وأنت تعرف أن شهادتنا صادقة. عندي كثير مما أكتب به إليك، ولكني لا أريد أن يكون بقلم وحبر، وأرجو أن أراك بعد قليل فنتكلم وجها لوجه. السلام عليك. يسلم عليك أحباؤك. سلم أنت على كل واحد من الأحباء باسمك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: حول خامس.
2: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدع يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.

0: ثالث.
1: فيا إخوتي القديسين المشتركين في دعوة الله، تأملوا يسوع رسول إيماننا ورئيس كهنته، فهو أمين للذي اختاره، كما كان موسى أمينا لبيت الله أجمع. ولكن يسوع كان أهلا لمجد يفوق مجد موسى بمقدار ما لبني البيت من كرامة تفوق كرامة البيت، فكل بيت له من يبنيه، وبان كل شيء هو الله. وكان موسى أمينا لبيت الله أجمع لكونه خادما يشهد على ما سيعلنه الله، أما المسيح فهو أمين لبيت الله لكونه ابن الله، ونحن بيته إن تمسكنا بالثقة والفخر بما لنا من رجاء. لذلك كما يقول الروح القدس:
2: اليوم إذا سمعتم صوت الله فلا تقسوا قلوبكم كما فعلتم يوم العصيان، يوم التجربة في الصحراء،
3: حيث جربني آباؤكم وامتحنوني ورأوا أعمالي مدة 40 سنة. لذلك غضبت على ذلك الجيل وقلت قلوبهم بقيت في الضلال وما عرفوا طرقي، فأقسمت في غضبي أن لا يدخلوا في راحتي.
1: فانتبهوا أيها الإخوة ألا يكون بينكم من له قلب شرير غير مؤمن فيرتد عن الله الحي، بل ليشجع بعضكم بعضا كل يوم ما دامت لكم كلمة اليوم التي في الكتاب، لئلا تغري الخطيئة أحدكم فيقسو قلبه. فنحن كلنا شركاء المسيح إذا تمسكنا إلى المنتهى بالثقة التي كانت لنا في البدء. فالكتاب يقول:
2: اليوم إذا سمعتم صوت الله فلا تقسوا قلوبكم كما فعلتم يوم العصيان.
1: فمن هم الذين تمردوا عليه بعدما سمعوا صوته؟ أما هم جميع الذين خرج بهم موسى من مصر؟ وعلى من غضب الله مدة 40 سنة؟ أما كان على الذين خطئوا فسقطت جثثهم في الصحراء؟ ولمن أقسم الله أن لا يدخلوا في راحتي؟ أما كان للمتمردين عليه؟ ونرى أنهم ما قدروا على الدخول لقلة إيمانهم.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط.

0: امین. هللویا.
1: ساعدني اشكرك على البير وعلى السجن والآلام، ساعدني افهم خطتك وادي لتوقيتك الاحترام. صحيح انا مش فاهم، بس انت فاهم وعارف. انا من همي مش نايم، بس انت الاجل ساهر وقلبك عليا خايف. انا شايف الحقد بيغلب الحب والظلم جاب العدل لمس اكتاف، بس في النهاية شفت حبك غلب وفهمت اللي فهمه اساف، ان القرب منك خير وجود، ولو 13 سنة قلبي اتكسر انت موجود. انت مش خلف الاحداث، انت بتصنعها، واللي بتعوزه هو اللي بيسوق.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5:1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حسدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح ليه، يعني كان المفروض يقول له أيوة أنا عايزة تشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لاقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون ليها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره إنه يحركه أو يتحرك بنيابة عنه. محتاج أعترف بالإحتياج وبعد كده أتحرك، وده بالضبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوريله الإحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف إنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف إنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب إنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني، أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلاً بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار إنه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع إنه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه السيد المسيح بيعرف الشخص ده ان لازم تبقى انت عندك الرغبة، اتريد ان تبرأ؟ انت عايز تقوم ولا لا؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، انا جاي اهو بقولك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وإنه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جداً حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعاً السرير مش خشب، بس السرير هو بتبقى فرش على الأرض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أيا كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم احمل سريرك وامشي. لو عايز تنتصر اطلب من الله لمسة النصر على ظروفك، بس مع ده انت عليك دور انك تتحرك زي ما عمل كده المفلوج. تتحرك يعني ايه؟ يعني تقوي عضلة عندنا اسمها عضلة الإرادة. عضلة الإرادة دي مهمة تبقى بتدربها، إنك ما تستسلمش للوضع، إنك ما تقعدش تقول يا ريت وإيه اللي حصل، الرثاء ده صعب جدا، إنك تجرب مرة واثنين وثلاثة بدون ما تحس بالفشل، إنك تتحدى الظروف. واعرف إنك بلمسة المسيح ليك أنت أقوى من الظروف، واعرف إن السيد المسيح بيسندك، واعرف إن السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوج كان مرن، كان مرن إزاي؟ إنه غير فكره من إن البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لأن كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لأ لازم ترميني، لأ لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة أو المشكلة أو الألم أو الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح قوموا قوموا، شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في إيه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقوله يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو أنت فيها، بس هي ما كسرتكش.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل

يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد، وأنتم كذلك تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: الحادي والعشرون.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما، فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجاب يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنامج ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءه الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بيوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو، للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة،
2: بشكل حمامة يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء،
2: انفتحت السماء،
1: في صوت من السماء جاء،
2: أوكي يس أيوة، هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح،
0: من 29 لحد 34،
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشعية، ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة،
0: ده هيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف.
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب، هنا بنشوف اسم الله بيظهر.
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت السماوات غائلا،
1: يعني
0: ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال. أسرب في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكل جراد وعسل بس.
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني. وحتى الوصف بتاع الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما
1: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي.
0: ظهر اشعياء اللي هي النبوه صح.
1: كانت
0: انا كنت داير اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابا
1: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول ياتي ويعد رجلا سارة قدامي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه بالظبط.
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا، يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه، ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه، كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. وجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين، لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية، مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووه ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبههم. عاش حياة عجيبة، زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح، يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة الممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: يفتخر.
0: في جاء المسيح وعاين المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس دي كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتشوا
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده، اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع، يعني كان شخصي
3: صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: اوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، او شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
2: يعني لو قلنا اخر حاجة، يعني زي اخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: بالوضحات،
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول، وما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: الليله، ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول اساسي،
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، اديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاطة
0: ابطاطة فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كيف
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، بنشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: نحصل مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أحمدك من أجل الأمل، ففي كل صباح تشرق علينا بنورك فتبدد ظلام الليل، وفي كل ليل تسكب علينا هدوء سكينتك، وفي قلب الظلام تبعث فينا إيمانا بالفجر القادم. يا الله، نشكرك من أجل العقل، فهو يحمينا من الجنوح في الخيال، ونشكرك من أجل الإيمان، فهو يحمينا من السقوط في الفشل. نشكرك من أجل أبواب الأمل، من أجل الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية، فرجاؤنا فيك لا ينقطع عند باب القبر، بل تبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا، سعادتنا الأبدية في حضرتك. يا الله، أعطنا يقينا بالقبول لديك، اليقين الذي يستند على وعود محبتك، أعطنا يقينا ينبعث من داخل قلوبنا ولا يعتمد على وعود البشر. يا الله، احمنا من شراك إبليس، من الأصوات التي تضللنا بأقوال خادعة، من الإدعاءات التي تمنحنا الأمل الكاذب. يا الله، أعطنا طمأنينة حقيقية، لا تقوم على ثقتنا بأنفسنا ولا تعتمد على أعمالنا وعبادتنا الباطلة، بل تقوم على ثقتنا فيك وعلى فيض نعمتك ورضاك. يا الله، آمين.
0: يا سلام، فعلاً كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن إحنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، إحنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للتلنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب الأمثال الفصل 28. الشرير يهرب بلا مطارد والصالح يثبت كالأسد. بسبب معصية البلاد يكثر حكامها وتثبت بمن عنده الفهم والمعرفة. الفقير الذي يظلم الفقراء كمطر جارف لا يبقي على طعام. من يهمل الشريعة يمدح الشرير، ومن يعمل بها يخاصمه. الأشرار لا يفهمون العدل، ومن يطلبون الله يفهمونه تماما. الفقير الذي يسلك بالكمال خير من الغني الذي طريقه أعوج. من يعمل بالشريعة هو ابن فهيم، ومن يصاحب المنحرفين يخجل أباه. من يجمع ثروته بالربا الفاحش فهو يكومها لمن يشفق على الفقراء. من يرفض طاعة الشريعة لا تسمع صلاته. من يضل الأتقياء إلى طريق الشر يسقط في حفرته، أما الكاملون فينالون نصيبا طيبا. قد يعتبر الغني نفسه حكيما، لكن الفقير الذي عنده فهم يعرفه على حقيقته. حين ينتصر الصالحون يفتخر الناس، وحين يرتفع الأشرار يختبئ الناس. من يخفي خطاياه لا ينجح، ومن يعترف بها ويتركها يرحم. هنيئاً للإنسان الذي يتقي الله دائماً، ومن يقسي قلبه يقع في المشاكل. الشرير الذي يتسلط على شعب مسكين هو كأسد زائر أو دب ثائر. الحاكم المستبد عديم الفهم، ومن يكره المال الحرام يطول عمره. القاتل المثقل بجريمته يقفز إلى بئر لكي لا يقبض عليه. من يسلك بالكمال ينجو، ومن طريقه أعوج يسقط فجأة. من يفلح أرضه يشبع طعاما، ومن يتبع الأوهام يشبع فقرا. الأمين ينال بركات كثيرة، ومن يسعى للثراء العاجل لا يفلت من العقاب. لا يصح التحيز لأحد، لأن الإنسان يرتكب الإساءة لأجل كسرة خبز. البخيل يسعى وراء الغنى ولا يعلم أن الفقر ينتظره. وبخ إنسانا ففي النهاية تحصل على المديح أكثر من صاحب اللسان المتملق. من يسرق من أبيه أو أمه ويقول لا خطأ في هذا هو شريك من يخرب. الطماع يثير النزاع، ومن يتوكل على الله ينال خيرا. من يتكل على قلبه هو جاهل، ومن يسلك بالحكمة ينجو. من يعطي الفقراء لا يفتقر، ومن يغمض عينيه عن أعوازهم يلعن كثيراً.
حين يرتفع الأشرار يختبئ الناس، وحين يهلك الأشرار يزدهر الصالحون.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأن فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: السلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة. أعزائي، الخوف هو ضد السلام القلبي، الخوف هو دخيل على الإنسان، ولم يكن الخوف عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله. وأول مرة يدخل الخوف على الإنسان بعد خطية آدم. بدأ الخوف عند الإنسان نتيجة الخطية، ونلاحظ إن الخوف أزداد إلى حد الرعب. متى نراه؟ هذا في قايين، يعني قابيل، فنرى الخوف أصبح إلى حد الرعب والهرب. فكان هارب قابيل في الأرض، ودخل في حياة الرعب أيضا نتيجة أيش؟ نتيجة الخطية. إذن الخوف أصلا ما كانش موجود ومش في طبيعة الإنسان. إذن الخوف مسألة غير روحية. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ إذن المؤمن لا يخاف. أسلوب التخويف يمكنك به بالتخويف أن تجعل الإنسان يطيعك، ولكن مستحيل تقدر تخليه يحبك بالتخويف. اعلم أن الله يريد يشتهي محبتنا قبل طاعتنا، وعندما يريد الطاعة إنما يريد الطاعة النابعة من الحب، الطاعة الذي أساسها حب. أعزائي، العبد يخاف من سيده، فالعبد لا حقوق له، وهو لا يطمئن إلى سيده، ويتوقع من سيده العقاب بأي وقت وعلى أي حال، وما بش في أعماقه غير الرعب والفزع والتوجس مما قد تأتي به الأيام. الخوف والعقوبة من العقوبة يربيان عبيد لا أبناء. هناك فرق كبير بين الخوف والمخافة. المخافة هي الاحترام أو المهابة، والتي هي أصلا وليدة الحب. فالحب يولد المخافة، يولد المهابة، يولد الاحترام. سؤالي لهذا اليوم، والذي عن نسمع إجاباته مع بعض من المجتمع اليمني، هو كالتالي: هل ممكن يجتمع الخوف والحب؟ أو بمعنى آخر، التخويف والترهيب، هل أو أسلوب التخويف والترهيب، هل نتيجتهم إنسان قوي أو على العكس؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، تعالوا مع بعض نسمع الإجابات.
1: مستحيل اجتمع الحب والخوف في وقت واحد، كلمة وعكسها طبعا. الحب إذا أتى ذهبت كل الأحاسيس السيئة. لما نربي أبنائنا عن ترهيب حياتهم سوف تصبح غير متوازنة، ما بيكون في بحياتهم ثقة، ولا بيكونوا ناجحين ومرتاحين البال، ولا حتى سعيدين، وبتأثر بشخصيتهم لما يكبروا.
2: الحب والخوف، ما فيش حب يجي مع خوف، وأكيد اللي يتربى على التخويف والترهيب ما يكون أصلا مقتنع بحياته ولا حابب لها. فأنا أشوف أن الترهيب والتخويف لشخص أبدا مش أسلوب تربية، عكس تماما لما تعلم الشخص أنه يسوي هذا الشيء لحب، يعني بحب أو وليس التخويف.
3: الخوف والحب لا يجتمعان أكيد. لما يأتي الحب يذهب الخوف والعكس. أما الإنسان اللي يربي عياله بالترهيب والتخويف مش فاهم التربية الصح، كمان ممكن يسوي الشيء لكن مش باقتناء ولا بحب، مجرد أنه بس خايف. فحتى الشخص اللي تربى على الترهيب والتخويف يكبر وشخصيته فيها خلل وضعيفة.
4: الحب والخوف يعني معادلة مقبولة إلى حد ما، فحينما نعرف معنى الخوف وأثاره ومعنى الحب وتأثيره لا يمكن أن نحدد بتعريف قطعي أن الخوف والحب لا يجتمعان. فمثلا قد يراود الرجل أو المرأة هاجس خوف من أن تنتهي علاقة أحد الطرفين بالآخر، بغض النظر عن مساحة الحب الذي يجمعهما، لأسباب قد تكون مادية مثلا. إذن يجب ألا نكون قطعيين في تعريف العلاقة بين الحب والخوف.
5: أكيد مستحيل أنه يجتمع الحب والخوف في آن واحد. الحب هو عدو والخوف أكيد اللي بيربي عياله على ترهيب وخوف. أكبر غلط يرتكبه لأنه تنعكس على الشخص بشيء بشع ولها آثار عظيمة، ويكون الشخص ضعيف جدا ومش واثق من نفسه.
3: خوف والحب لا يجتمعان، إذا أتى الحب ذهب الخوف. التربية الفاشلة هي تربية التخويف. تبني شخص ضعيف شخصية ومش متوازن.
6: أول سؤال اللي هو ممكن يجتمع الخوف والحب؟ لا طبعا مش ممكن، لأنه الحب هو مصدر أمان. نحن لما نحب أحد أو نحب مكان أو أي شيء، يعني مش بس أشخاص، نحن دائما نحس أنه الحب هذا يقبلنا أمان. الإنسان اللي يحب حد ودائما يشعر بالخوف هذا ما يعتبر حب، هذا تعتبر علاقة سامة، علاقة غير صحية، والمفروض أنه نتخلص منها على طول. الإنسان اللي يتربى على الخوف والترهيب عمره ما يكون إنسان قوي. بس في استثناءات، في ناس تكسر الحاجز، في ناس انه ما تحبش انها تمشي بنفس الطريق دائما، يعني يوصلوا لمرحلة انه خلاص ينذقوا، وانه خلاص انا ما عاد بكونش الانسان هذاك اللي تربيت على التخويف والترهيب، وخلاص وبكسر القاعدة ويتمرد. يعني هذا لبس الناس اللي هم يعرفوا يختاروا نمط كويس في حياتهم.
0: أعزائي المستمعين، رائع أني أسمع من المجتمع في بلادي هذا المنطق الذي بيقول لا اجتماع بين الحب والخوف. أبدا طبعا، محال، على العكس تمام، الحب يولد أمان. الإجابات كانت رائعة أيضا، الكل متفق أن أسلوب التخويف والترهيب أسلوب بشع جدا. بس الشيء أو الفكرة الذي أشتي اليوم أن أطرحها عليكم أنه أنا تربيت للأسف الشديد على التخويف والترهيب. مش بس كان أسلوب تربية في البيت أو في المجتمع تعاملنا به، هو أيضا كان منهج بندرسه وندرسه في كتبنا، أو بالأصح صورة الإله عندنا أنه من أساليبه التخويف والترهيب. وحتى ملائكته أيضا بتجذف الخوف والرعب في قلوب البشر. فأي إله يا ترى كنت أعبد أنا؟ هل هو إله محبة؟ هل هو الإله الحقيقي؟ لقد وهبني الله إلهي وخالقي أثمن هدية، وهي القدرة على الاختيار. وبالاختيار يجي حمل المسؤولية. ويقولوا إن كل مصاعب الحياة كانت بمثابة نعمة، لأنها بتنمي عندنا القدرة على الاختيار. اختياراتنا تحدد شخصياتنا، فنحن ما نختار. وعندما تفعل هذه الموهبة أو النعمة في تحمل المسؤولية في الصورة التي قبلتها أنت لربك، أنت وحدك مسؤول عنها وليس غيرك. أنا تربيت على الخوف والترهيب، وبالذات أني امرأة، كل شيء كان عندي خوف، ما لقيت الحب الحقيقي، لأنه أبدا وحقا لا يجتمعان، هم نقيضان، الحب والخوف نقيضان. لكني لما أراد الرب أنه تنفتح عيوني، أو ساعدني الرب في انفتاح عيوني، وفتحت الإنجيل، وجدت فيه في الإنجيل لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجا، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يكتمل في المحبة. ووجدت أيضا الإله بيقول لي في الإنجيل يا ابني اعطني قلبك. أنا حبيت الحب اللي وجدته في الإنجيل، أردت واخترت أن أكون ابنه مش عبده. وعندما انتقلت من الخوف إلى الحب، هنا تغيرت كل حياتي، تغيرت دواخلي. فعندما أيقنت إنه هنا تكمن الحقيقة، هنا هو الإله الحقيقي، رفضت التخويف والخوف، لأني عانيت منه جدا جدا. التخويف يربي عبيد مكبلين، لا أبناء أحرار. السيد المسيح جاء وقال لنا لا أعود أسميكم عبيدا، ولكني قد سميتكم أحباء. أعزائي، الشدة تنفر وكذلك القسوة، ولكن المحبة تبني. المسيح جاء وأكد لي أن علاقتي بإلهي مجردة تماما من الخوف، الخوف الذي يسود علاقة العبد بالسيد. نعم، إلهي عظيم جدير بالمهابة، بالمخافة، لا الخوف. المخافة هي الاحترام للأب السماوي، لا الخوف، لا الرعب من الرب. فأنا أكن كل الاحترام والحب للرب، لذلك لا أعمل الخطية. فهنا هو التغيير، هنا يكمن التغيير والسمو الروحي. نعم، تركت الخوف وآمنت بالحب. نعم، آمنت بالمسيح الذي جعل الإنسان يعبر من حالة الخوف إلى حالة الحب، تلك الحالة التي هي أسمى المشاعر الإنسانية، والتي يعيشها الإنسان في منتهى الراحة والسعادة والشبع الداخلي والسلام الدائم. ولكم مني كل المحبة والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: أهلا وسهلا بيكم أخواتنا وإخواتنا الأحباء في كل مكان. في سؤال يهمك النهاردة، عندنا سؤال جاينا بالتليفون، هنسمع السؤال وبعدها نجاوب عليه. تفضلوا نسمع مع بعض.
1: أنا بشوف بعض الناس اللي حواليا مش بيخافوا من الموت، أنا عايزكم تساعدوني عشان أقدر أعرف إيه سر عدم خوفهم من الموت.
0: فعلا في ناس بنشوفها ما بتخافش من الموت. المسيح الحقيقي ما بيخافش من الموت. أنا حزين من كل قلبي على إخواتي وأخواتي وهم في شبابهم وكبار اللي بيخايفين من الموت وراضيين بالحالة دهيد. أغلب الناس عايشة في حالة فقيرة من السعادة ومن الفرح ومن الحرية من الموت ومن كل حاجة، وراضية بكده وبتحسب إن احنا اتخلقنا عشان كده. احنا اتخلقنا عشان حياة حرة من أي خوف، والعدو بيحاول يحط الخوف في حياتنا. اوعى تقبل أبدا إنك تعيش خايف من أي شيء ولا حتى من الموت. ولكن اللي عايز أقوله لكم أن رسالة المسيح هي رسالة الحرية من الخوف، وأيضا رسالة اللي تحطم حاجة اسمها الموت بيخش في حياة الناس، حتى الموت المادي. لأن احنا بنحيا هنا، ولما يجي لحظة الموت ما بنخافش منها، ببقيت ضعيفة وبنخش للحياة الأبدية على طول. أحكي لكم قصة خادم، وهو شاب جاله مرض وظن أنه حيموت، فكان خايف قوي، فراح لواحد تاني في الكنيسة اللي هو فيها. الشخص ده هو جاله سرطان والدكاترة قالوا له انت هتموت في خلال شهور. فالراجل ده هو اللي حصل ان ربنا شفاه بمعجزة من المسيح. ومع هذا طبعا لما جاء الاولاني بقى خايف يموت، راح له وقال له قل لي لما جالك السرطان كنت خايف تموت؟ فرد عليه الراجل وقال له عمري ابدا ما خفت لما سمعت اني هموت، لانك انت صعب انك تهددني بانك تقول لي على فكره انت في خلال شهور هتطلع السماء وتبقى في الحياه المجد وتبقى قاعد مع المسيح. ده مش شيء ما بيهددنيش، ده شيء يبسطني. عشان كده الكتاب بيقول لنا ليا اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. وبيقول في اماكن تانية على الناس اللي كانوا بيستشهدوا من اجل المسيح، يقول لهم تموتوا عن ولا يعني تموتوا ولا تنكروا المسيح. كانوا عارف يقولوا ايه الكتاب عنهم في رسالة سفر الرؤيا، يقول لك ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني ما كانتش هممهم هذه الحياة اللي جواهم والحياة اللي مستنياهم اكبر واعلى. عشان كده الكتاب بيقول ان حتى احنا اولاد الله اللي لينا الروح القدس بنئن جوانا، مش متوقعين التبني لاجسادنا، عايزين نلبس الجسد النوراني ونبقى في المجد. اقول لكم حاجه مهمه قوي قوي، الايام دي الملائكه بتظهر كتير لاولاد ربنا، وحتى الناس لسه ما تعرفش المسيح وممكن مش مسيحيين. كل يوم والتاني دلوقتي الله عمال من خلال خدامه المسيح بيقوم ناس من الاموات في كل بلد في الدنيا، عمال يقوم ناس من الاموات. فالموت بقى لعبه دلوقتي، الناس بتقوم من الاموات، الملائكه بتجينا من فوق، يسوع بيظهر للناس، ما فيش حاجه اسمها ان الموت ده حاجه. علشان كده بولس لما قالوا له انك انت هتتسجن ويقولوا فمش عايزين يروح اورشليم، قال لهم تبكون وتكسرون قلبي، ده انا مستعد

موت عشان خاطر المسيح. الموت ما بيخوفش, الشيطان عايز يخوفك, ما تقبلش كده. حب يسوع, اقبل يسوع وكن تلميذ ليسوع كل يوم, هتلاقي الحياة جبارة جواك. أخويا حبيبي وحبيبتي وأختي الغالية, المسيح بيحبك ويدعوك أنك تشاركه عدم الخوف إطلاقا بأنك تاخد الحياة الأبدية والفرح السماوي. ربنا يكون معاك ونتقابل مع بعض في الحلقة الجاية.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي ننتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب.

صديقي المستمع، كتبت المرنمة لولو سمير في فريق الحياة الأفضل في مصر هذه الكلمات المعبرة، وصفة فيها مجد الرب يسوع المسيح الفادي وعظمته وبهاءه وارتفاعه، فقالت: ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، والناس بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات بتعزف لك، ويا ربي بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسمي مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي هتشوف ملكك كل العيون، عالي. تعالوا أصدقائي لنستمع إلى فريق الحياة الأفضل وهم ينشدون ملك الملوك وجلالك.

في عام 1660 قبض على يوحنا بونيان بسبب كرازته بالإنجيل، واندهش أحد أصدقائه المؤمنين أمام امرأته من ذلك، فقال: كيف يسجن شخص لا لوم عليه بينما كثيرون من الأشرار متروكون أحرارا؟ فأجابته امرأة يوحنا بونيان بالقول: هل يدهشك ذلك؟ أنا لا أجد أي غرابة في ذلك، فعندما تعهد بعمل لأحد عمالك هل تشرح له دائما ما هو هدفك من ذلك العمل؟ أعتقد لا، فكم بالحري الرب إلهنا، أليس من حقه أن يحتفظ لنفسه بالغرض أو الهدف من هذه المحنة أو من أي ظرف نمر به؟ نعم يا صديقي، هذا هو الإيمان الثابت، بأن نثق أن حياتنا هي في يد الله القدير، وهو يعلم بكل ما نمر به من صعوبات وظروف. تعال معي لنستمع إلى فريق صوت الهتاف في الأردن وهم ينشدون: إن كانت ظروفي.

هو ده اللي بيشجعني لما بخور في طريقي وانا ماشي. صوتك وعدك بيرجعني، يملاني قوة وخوفي لاشي. هو ده اللي بيطمني إن حبك شيء مش عادي، ملك قلبي وحير عقلي، هفضل أرنم بي وأنادي. هل تعلم صديقي أن حضور الله في حياتنا هو ما يشجعنا لكي نستمر في هذه الحياة؟ وأن وعوده الصادقة والأمينة لنا في الكتاب المقدس تنعش قلوبنا وتغيرها من الداخل، وكلمته تملأنا بالقوة حتى نفعل ما يريده منا. فهل أنت متكل على كلمة الله المقدسة ووعوده الصادقة؟ تعال معي لنستمع إلى المرنمة ليديا شديد من لبنان وهي تنشد هو ده اللي بيشجعني.

الرب يبارك فيه. شكرا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 121.

أرفع عيني إلى الجبال وأسأل: من أين يأتي عوني؟ عوني يأتي من عند الله صانع السماوات والأرض. لا يدع قدمك تزل، لأن حارسك لا ينعس، حارس شعبه لا ينعس ولا ينام. ربنا حارسك، ربنا ظل لك عن يمينك، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. ربنا يحرسك من كل شر، يحرس حياتك. ربنا يحرسك في ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقولوا الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة وظهر على روح على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أنها حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذرة مريم، أنت حتحبل بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى.